المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة. إذا ورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا واتجه للتصعيد بدلاً من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا، هذه الحالة لا يمكن أن نقبل بها أبداً. خيار الاستسلام في اليمن غير وارد.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام FM إذاعتك أنت.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. هذه المناسبة العظيمة نفتخر به ونحييه ونمجده، لأن صاحبها رجل عظيم وفي شه رجل دي. هو الشخص الوحيد الذي وقف في وش إسرائيل وأمريكا وقاتلهم، مشو من اليوم ولا من أمس، من حين عرفنا رواحنا وهم مع القضية الفلسطينية ومناصر للقضية الفلسطينية، لو ما وقعت الأحداث والتغيرات علينا. وهو السيد حسن نصر الله، هو الشخص الوحيد الذي قال لأمريكا ماشي وقاتل إسرائيل وضرب بصواريخ وقدم مجاهدين وتحرك. مش سأل قادة هذا ولا قادة العرب؟ هي ما تذكر منهم، ها بما تضحك منهم. سلام الله عليه، واجه قاتل وتشجعوا الناس به، شجعوا وأخذوا من مواقفه. ونكمل باقي المشوار، نكمل باقي سيرته. هو الشخص الوحيد اللي قال الشعب اليمني مظلوم في بداية التحالف علينا لو ما قاتلتنا السعودية، وهو الذي أعلن تضامن معانا وسبرت من هنيك محور المقاومة ويد واحدة. لا نكونش ننسى هذا ولا الرجاء ومواقفهم. دروس دروس، الواحد يكون يبصر كم قد صاروا من قاده، كم قد صاروا من مجاهدي، كم قد صاروا من عظماء. هذا ولا سيرتهم لا طريق، وعاد احنا ذا في الطريق الذي هم خاضين فيه، عاد احنا ذا فيها لا حتى وسع. كم قاده من بعده ومن تجاهه، سواء في حماس ولا في لبنان ولا في إيران ولا في اليمن. هذولا الرجال الذي تخطى على نهجهم وتفتخربهم ولا تحاكيت منهم، عدلك شرف وعدلك فخ. قال لك حق القادة حقادة العرب، قبحهم الله قبيحة، ما يجوش ما عادناش مخرجي لمواقفه. هذه هلية لا حييناها وحيينا استشهاده وسرنا بشوايع بين خلق الله، رجال يستاهل. وفي الآخر ما فعل، ما سوى، فوض السيد عبد الملك بدر الدين الحوذ وسلم له. يا ريتني جندي تحت راية قايدكم، تبصر على شرف لنا وتبصر على شهاده الشد لنا. واللي واسمعوا يا سامعي، السعودي عاد فعل هكذا في وش إسرائيل ولا الإمارات ولا الأردن ولا مصر، والله ما حد صادي يزع إذنه. ما بش وازع ديني، ما بش خوف من الله، ما بش ده، ما بش رجال سوا لا إلا عاد يفعلوش. يلا تسلم من أذاوتهم، تسلم من شغلتهم. ما هذا عاد بيزيد يعد وزلات، كم تأمروا علي، كم شقوا على، كم لاحقوا بعد، كم لهانك لا شيء. رجال مثل هذا الرجال يسنبوا له كلهم، لا يقولوا الحق عملك وخلف في حاله، ولا بيبشروا مواقفه. والله اني مشرف معه، وقالوا نضم معه ويخرجوا من الاحتلال الذي هم فيه. هم محتلين قصدك ذا حينها العرب؟ والله انهم محتلين، ولا دوله ما هي محتل. احتلال الارض غير احتلال الفكر، لما يحتل افكارك وقدو بيأمر وينهي من طرف البلاد عليك، ما عاد معك لا تنفذ ما بيقول. هذا هو احتلال في ماو. كيف خطاباته؟ أمانه معرك هو وافيه. كيف مواقفه؟ كيف قتلته؟ قلنا ندع لليهود في 2006 هذا، ندع لهم قتل، إنما قتل الرمدة. يا حجاب الله والعملي وقع لهم. يستاهلوا تجاهنا يهودي ونصراني. الله الله يا رجال، فالمكاتف والاكتداء بهذه المواقف، مواقف الرجال. والتحية الخالد لمعالي وزير الداخلية والرجال الأمن على ما بيقوموا على إنجازاتهم الأمنية. التحية للعيون الساهرة والرجال القاهرة، بيض الله وجيهكم. والله الله يا رجال، في الالتفاف حول القيادة الثورية ممثلة بالسيدة القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورحم الله شهداءنا العظماء شهداء الأمة سواء من داخل اليمن أو من خارج اليمن، الرجال الأحرار الذي وقفوا ولا زالوا واقفين في وش الكيان الغاصب الإسرائيلي والأمريكي إدلايت بأكثر من عبارة. فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
2: جارح بشليلي.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. ما زلنا نتحدث عن الثورة المباركة، ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال، وتكلمنا في المراحل السابقة حول الجانب السياسي، كيف كان الواقع السياسي وكيف أصبح بفضل الله رب العالمين. الحمد لله نحن الآن في عزة، في استقلال، في حرية، رأسنا مرفوع في كل أنحاء العالم بفضل الله رب العالمين. الآن ننتقل إلى الواقع العسكري، ما قبل ثورة 21 سبتمبر وما بعدها. كيف كان الواقع العسكري؟ اليمن يا أخوك كان يمنين. اليمن نبدأ من تلك المرحلة، المرحلة ما قبل الوحدة. كان اليمن يمنين، الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية. جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية كانت تحت سيطرة المنظومة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي سابقا، والجمهورية العربية اليمنية كانت ضمن المعسكر الرأسمالي الأمريكي، يعني كانت تحت المعسكر الرأسمالي الأمريكي، يعني إيش ما قال الأمريكي بعده وذلك إيش ما قال السوفيتي بعده. نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، المنظومة الاشتراكية بدأت تتفكك وبدأت تنهار دول المنظومة الاشتراكية في كل أنحاء العالم، وأمريكا وعزت للدول الرأسمالية المرتبطة بها أن تنقض على تركة الرجل المريض. اليمن الشمالي انقض على اليمن الجنوبي ودخل في معارك عديدة مع اليمن الجنوبي. توجت بحرب صيف 94، تلك الحرب الظالمة التي نقض فيها علي عبد الله صالح العهد والميثاق مع علي سالم البيض، وحصل انتصار عسكري للقوى العسكرية اللي كانت مرتبطة بعلي عبد الله صالح، وكانت قوى شمالية وجنوبية، يعني حتى مجموعة من القيادات الجنوبية هي باعت علي سالم البيض، مثل جواس، مثل عبد الرب منصور هادي، مثل سالم قطن، مثل فيصل رجب، مجموعة من القيادات الجنوبية باعوا أيضا علي سالم البيض، وتم السيطرة العسكرية على الجنوب، وتم أعمال سيئة، نهب للأراضي، مصادرة للثروات، تهميش لأبناء الجنوب، وحصل انتصار عسكري لكن حصل تمزق اجتماعي نتيجة مثل هذا المغامرات العسكرية الغير محسوبة والظالمة يعني. ولما نقول ظالمة، معروف أن الخطأ ارتكبه علي عبد الله صالح والقوى العسكرية المنضوية تحته، سواء كانت قوى عسكرية شمالية أو جنوبية. هو اعتذر، وذا حزب المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني قدم الاعتذار للجنوب، يعني ما يسمى بحكومة الوفاق اللي تتكون من المؤتمر والإصلاح. اعتذروا لحرب صيف 94 واعتذروا لحروب صعدة، يعني ما يعتذر الله مخطئ، واعتبروا نفسهم المسؤول الأول عن هذا الموضوع. طيب، بعد أن حصل التمزق الاجتماعي وبعد أن بدأ أبناء بالذات المحافظات الجنوبية من الجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية، المحافظات الشرقية النزعة الانفصالية عندهم نزعة محدودة، يعني ليست كأبناء ما يسمى بالمثلث الضالع ولحج وأجزاء من أبيان يافع، يعني يافع الضالع رتفان وغيره. في هذا المناطق، مناطق المثلث الضالع رتفان يافع، بدأ بعدها من 2007 الحراك الجنوبي المسلح بدأ يستهدف النقاط العسكرية ويستهدف المعسكرات، وتصاعد الموضوع تدريجيا، تصاعد تدريجيا الموضوع إلى أن وصل في مرحلة عبد الرب منصور هادي الدنبوع إلى سقوط معسكرات، يعني إما بيد تنظيم القاعدة أو بيد الحراك المسلح، وأصبح الارتباط ما بين وزارة الدفاع والمعسكرات في المحافظات الجنوبية والشرقية أصبح ارتباط ضعيف جدا، أصبح ارتباط ضعيف ضعيف جدا. أيش اللي حصل أيضا؟ اللي حصل استمر علي عبد الله صالح ما قبل 94 وما بعدها، ما قبل حرب صيف 94 وما بعدها، استمر في توظيف الجيش اليمني لخدمة المشاريع الأمريكية. ما كفاه أنه مزق النسيج الاجتماعي بين الجمهوريتين، جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية، زاد أيضا أرسل أبناء الشعب اليمني بالآلاف، وسمح لحزب الإفساد بإرسال آلاف المقاتلين إلى أفغانستان ليقاتلوا في سبيل أمريكا وليس في سبيل الله، ساروا يقاتلوا في سبيل أمريكا في أفغانستان. وهذا المقابلة خرجوها مقابلة علي عبد الله صالح في قناة الميادين، عندما قال استلمنا التعليمات من الأمريكيين وأرسلنا آلاف المقاتلين، سمحنا لحزب الإصلاح الإخوان المسلمين يتحركوا للقتال في أفغانستان. طبعا كان من أجل أمريكا، وكان بأوامر السعودية، السعودية كانت هي من حركت المخزون البشري الإسلامي للقتال مع أمريكا، وهي من قدمت الأموال، هذا كله بأوامر سعودية وبمال سعودي وبمال سعودي وفي سبيل أمريكا. وعندما أمريكا احتلت أفغانستان ما قالوا شيء، غارتها جهاد في سبيل الله نحرك الناس يقاتلوا أمريكا، لا، لو كان جهاد في سبيل الله أنه إذا احتل أيضا الأمريكي بلاد المسلمين الكل يحركوا ويقاتلوا، لكن لا، لأن الهدف هو كان في سبيل أمريكا، يعني من أجل أمريكا تسيطر على أفغانستان بثرواتها بموقعها الاستراتيجي وتضعف الاتحاد السوفيتي. وكل الدولتين، الاتحاد السوفيتي وأمريكا، هي دولتان طاغوتيتان بعيدة كل البعد عن أخلاق الإسلام. طيب، علي عبد الله صالح لم يكتفي في التماهي مع الأمريكيين إلى هذا المستوى، استجاب أيضا للأمريكيين وحرك مجموعة ألوية، مجموعة ألوية للقتال مع مجموعة ألوية للقتال مع صدام حسين ضد الثورة الإسلامية في إيران. وكل الدول العربية وقفت مع صدام حسين حينها، وقفت مع صدام حسين، والدول الغربية والأمريكي كلهم وقفوا مع صدام حسين لمواجهة الثورة الإسلامية في إيران، لأن الثورة الإسلامية في إيران أيضا ثورة حرية واستقلال، ثورة كرامة، ثورة إسلامية. أزالت السفارة الإسرائيلية وأعادت السفارة الفلسطينية، دعمت حركات المقاومة والتحرر في لبنان وفي فلسطين، واجهت الحركة الصهيونية، رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، حاربوها وخلوا صدام حسين رأس الحرب في محاربة، وأرسل علي عبد الله صالح مجموعة ألوية. أنا كان بين أقول في حلقة سابقة أربعة ألوية، ورجع بعدها فعلنا ورشة لمجموعة من قيادات الحرس اللي كان حرس جمهوري، يعني بعد ما سقط علي عبد الله صالح في ديسمبر فعلنا لهم دوره، بعدها بنقول لهم علي عبد الله صالح رسل 4 لوية، رجع جابرني واحد من القيادة قال رسل 12 لواء ما هوش 4 لوية، وعدد كبير قلنا له 12 لواء، قال أصلا الحرب جلست 8 سنوات، فكان كل مرة يرسلوا ألوية ويبادلوا بينهم، يعني يبادلوا بينهم، ومعروف عند الشعب اليمني كله أنه أرسلوا مقاتلين لمواجهة الثورة الإسلامية في إيران. فبتلاحظوا الآن أن الجيش الذي كان تحت سيطرة علي عبد الله صالح هو في الواقع كان لخدمة المشاريع الأمريكية ولم يكن لخدمة البلد، وهذا اعترف به علي عبد الله صالح في مقابلة مع صحفي الجزيرة أحمد منصور، وقال علي عبد الله صالح بالحرف الواحد: الجيوش العربية لم يعد لديها أي مهام سواء للعروض ولا لضرب أي أصوات في الداخل، والهنجمة والنخيط، قال ما معه أي هدف، قال أنا معي جيش، قال ما معه أي هدف، قال استعرضه وإذا بمعارض هنا ولا أنا أضربها، ما عنده مهام، قال ما عنده مهام، بيقول هكذا، بيقول هو بيعترف. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم، الباري بيخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون، الباري بيفضحهم يا أخوة. لا تصور أن الباري غايب عن قضية كشف وفضح المجرمين والطواغيت، الباري بيفضحهم بكلامهم بلسانهم بمواقفهم، ولما تشوفه قد الباري بيفضحه ويفضح نفسه وتزيد تطبل له وتزيد تعشقه وتمشي بعده، فأنت عبارة عن إنسان تائه ضال منحرف، ما تشي تهتدي، يعني الحق من ربك، الله بيكشف لك معالم الحق ويبين لك الظلمة ويبين لك المجرمين ويفضحهم، وأنت في الأخير شيء تجست مربط بهم يعني. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم. طبعا نكمل الموضوع هذا في حلقة قادمة، نكمل موضوع الجانب العسكري، نستكمل الموضوع في حلقة قادمة الجانب العسكري. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

أحد غيرك، ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

وسألتني عنه شكرا يسيرا لك الحمد اللهم علي إذ نجيتني وعافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك وجعلت ملبسي العافية وأوليتني البسطة والرخاء وشرعت لي أيسر القصد

درجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك.

اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

أعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

لك الحمد عدد ما حفظه علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في خلقك وعدد ما وسعته رحمتك من جميع

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشيء

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات. البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
1: وكفى بالله شهيدا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله، عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

تفلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دارك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرام وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ
1: تاعد تموت
0: شد ناك. ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري
1: دورة
0: استوري
1: دورة
0: لليمين دور. هيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس الأمام، الصدر بارز الأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد، ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل قول

0: صدق الله وانصر رسوله. احكم نول نول محروش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية

0: أحسن
1: أحسن
0: دائما.
1: صوت هز الأرض هز. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

حزه حزه حزه تنظيف صح.

نايم.

ذراع الأمام. نار نار نار. بطل أمريكا على هذا النهج.

0: شد
1: قادمون
0: صن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغدرتك المغدرتك الله لك حيات النصر
2: حيات
1: النذلة حيات لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين

0: بريه
1: به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما ساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
10: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المجاهدين في سبيل الله. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد ومحور القدس وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم، عنوانها الجهاد المقدس، لستم وحدكم. المستمعون الأعزاء، رفاق الجهاد في سبيل الله، نحتسي من قهوة الصباح بالنكهة الفلسطينية ونتكلم في موضوع الجهاد المقدس، لستم وحدكم. ففي كل الظروف والأحوال ومستجدات المتغيرات تظل القبلة الأولى وثالث الحرمين الشريفين تنادي وتستنهض همم وعزائم المؤمنين المجاهدين أن حرروني من ربك وتدنيس الصهاينة، وطهروني من خبث وحقد وكيد اليهود الملعونين في كتاب الله المجيد. فبعد اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى التي لم تدم طويلا، ينكث ويتراجع الأمريكي الشيطان الأكبر وكلاب حراسته في الشرق الأوسط والعالم اليهود، ويعود العدوان الغاشم والبربري على غزة هاشم والضفة الغربية بمثل ما كان عليه وأكثر شراسة وظلم وجبروت وأنجهية بالتقتيل والتجويع والإبادة الجماعية التي تدمي قلوب كل الناس في أرض الله ويندى لها الجبين، وبما يخلف ذلك من عشرات ومئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين، والتواصل الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وغيرها من لوازم الحياة والعيش الكريم، حتى أن ما تبقى من المخابز والأفران أقفلت وتقفل أبوابها وأصبحت لا تقدر على توفير رغيف الخبز، وكذلك الحال في مياه الشرب وقصف العدو لمحطات تحلية المياه، وهو ما يدلل على خبث وسوء نوايا الأمريكي والإسرائيلي باللعب بالورقة الاقتصادية المعيشية ليضطر الناس للنزوح والهجرة، وهذا هو المستحيل. فكل أهلنا في غزة والضفة لسان حالهم، نموت ونستشهد ولا نترك أرضنا للعدو، هذا العدو الغاشم. كل ذلك حدا بقيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية إلى مواصلة استهداف العدو والحصار الاقتصادي البحري. فليخسأ ترامب ونتنياهو، فالجهاد المقدس لن يتوقف ما دامت الأرض الفلسطينية مغتصبة والمقدسات الإسلامية تنتهك وتدنس، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ونكرر ما يقوله السيد القائد: لستم وحدكم والله معكم، ونحن إلى جانبكم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.

0: رفاق الجهاد في فلسطين واليمن. الموقف اليمني الجهادي المشرف المبدئي والثابت كواجب ديني أخلاقي إنساني دعماً وإسناداً لرفاق الجهاد المقدس في فلسطين الجريحة وكذلك في لبنان لن يتزحزح ولم ينتابه أو التراجع مهما بلغت التضحيات والأحمان. وهذا ما يؤكد شعبنا هو خطابات السيد القائد يحفظه الله بروح جهادية موحدة وعزائم لا تلين مهما بلغ كيد وإجرام الأمريكي والإسرائيلي، فالله بالغ أمره ولو بعد حين. ويعزز هذا التناغم الكبير بين الشعب والقائد والدليل استمرار استهداف جيشنا للمواقع العسكرية والحساسة بفلسطين المحتلة والحصار البحري وتواصل تصدينا ومواجهتنا للعدوان الأمريكي الهمجي الذي يشن هجماته البربرية على الأعيان المدنية في وطننا الحر وشعبه المجاهد كمحاولة من الشيطان الأكبر إثناءنا عن دعم وإسناد المجاهدين في فلسطين ولبنان، وهذا الذي لا يكون ولن يكون. وهذا ما أكده ويؤكده سيد القول والفعل القائد يحفظه الله ويرعاه ودعوته وتحذيره للأنظمة العربية المتخاذلة والمتواطئة مع العدو الصهيوني أن يظلوا متفرجين، فلطالما تمنينا أن نواجه الأمريكي والإسرائيلي مباشرة، فنرتشف من القهوة الفلسطينية ونصغي لأبي جبريل.
1: نحن نجاهد في سبيل الله تعالى، كلما نتلو القرآن ونقرأ فيه الآيات المباركة التي يأمرنا الله فيها بالجهاد نجد أنفسنا أننا نجاهد، ثم نقول للأمة من حولنا، لكل المنتسبين للإسلام، لكل الذين يتلون القرآن: متى ستجاهدون إن لم تجاهدوا ضد الطغيان الإسرائيلي، ضد الإجرام الإسرائيلي، ضد الوحشية والهمجية الإسرائيلية؟ العدو الإسرائيلي عدو لكم في دينكم ودنياكم، هو يدمر المساجد، يمزق المصاحف ويحرقها، يقتل الشعب الفلسطيني بكل وحشية كبارا وصغارا نساء وأطفالا، يفعل كل أنواع الجرائم، يستبيح كل الحرمات، وهي عقيدة له تجاهكم، وله مشروع كذلك، والمشروع الصهيوني تجاهكم، مخططه هو نفس المخطط في فلسطين تجاهكم. متى ستستشعرون مسؤوليتكم؟ متى يمكنكم أن تستجيبوا لله؟ ماذا ستقولون لله يوم تلقونه يوم القيامة؟ يا أمة المليار مسلم، يا أيها العرب، أنتم بمئات الملايين، أمة كبيرة لها إمكاناتها على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري، على كل المستويات، ماذا ستقولون لله؟ فنحن نطمئن أننا نتحرك في إطار هذا الموقف، ونحن نثق بالله.
0: إخوتي أخواتي، أبناء وبنات الجهاد في سبيل الله، لستم وحدكم. عبارة هي على لسان كل يمني حر شريف ومجاهد ومستجيب لداعي الله للجهاد في سبيله ومناصرة المظلومين والمستضعفين من عباده. فمهما تطاول الأمريكي الأرعن في عدوان على بلادنا الذي يصفه المحللون السياسيون والخبراء أنه فاشل في تحقيق أهدافه المعلنة متناسيا أو بيحاول أن يتجاهل فشل رهاناته وتحالف أكثر من 17 دولة فيما كان يسمى بعاصمة الحزم والتي تصدى لها الجيش والشعب بكل استبسال ولثمان سنوات، وانتصرت بفضل الله وعونه الإرادة والعزيمة الجهادية. واليوم تتكرر تجربتها الفاشلة، وكما يعلنها ويكررها السيد القائد حفظه الله أننا سنستهدف أكثر بوارجه وقطع الحربية وحامل طائراته التي تلوذ بالفرار أكثر من مرة إلى أقاصي البحار. وشعار مجاهدي يمن الإيمان والحكمة والجهاد إن عدتم عدنا وعاد الله معنا ومن نصر إلا من عنده فبه نستعين وعلى هدى قرآنه المبارك وعليه نتوكل وهو حسب ونعم المولى ونعم النصير. فثقتنا به سبحانه وتعالى وبأعلام الهدى من آل البيت الأماجد ومنهم حفيد الكرار الحيدري سيحقق لنا الله النصر والإزة والإباء والمنعة وأمجاد الجهاد المقدس. ونعود لنقول لشعب فلسطين المجاهد لستم وحدكم، وقد جاء ذلكم الاحتشاد الجماهيري المليوني الغير مسبوق عصر الجمعة 13 من شوال 11 من أبريل 2025 بعنوان جهاد وثبات واستبسال لن نترك غزة، أفضل رد على الأمريكي وتحدي لعدوانه الغادر على الأعيان المدنية في بلادنا. والله خير معين وناصر ولسان حال كل الأحرار والشرفاء المجاهدين في هذا الزامل. لبيك ورجالك

0: أعزائنا المستمعين، رفاق الجهاد المقدس، ما يثلج الصدور الاهتمام الواضح والكبير لكل أبناء مجتمعنا، قبائل وموظفين وطلاب علم، بالالتحاق بالدورات العسكرية طوفان الأقصى لتعزيز أهداف التعبئة العامة كواجب جهادي على الجميع. بارك الله فيهم وزاد الرجال من أمثالهم. ورسالة محبة وتقدير وإجلال لكل منتسبي الجيش حامل حمى والأمن العيون الساهرة لتماسك الجبهة وصلابة الصف الوطني التي ستتحطم على صخرتها كل مؤامرات الأعداء والخونة والمرتزقة، وسيبقى نبض قلبي يمنية لن ترى الدنيا على أرضي وصية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى، وعون الله تمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الدعاء الدعاء لأهلنا في فلسطين ولبنان بالفرج والنصر. فلستم وحدكم، الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر للإسلام. الجدد لقانا مع صين الكشرة وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام الثاني.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاه والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم وارحبتوا عدد ما اختضيتوا، عدد ما زرعتوا، عدد ما حصدتوا، عدد ما روحتوا. اليوم وجد التأييد الإلهي لليمن في هذا التاريخ وفي هذا المعلم الزراعي، وقت الشرف، وقت العلف، وقت بداية الحصاد لمعظم المحاصيل وخصوصا البقوليات والشعير والبر في المرتفعات، ومذرة الذرة في الخبوط حق تهامة. يعني ربي سبحانه وتعالى رحم الله علينا، بقي علينا أن نرحم أنفسنا. عاد قلوا كيف الحكاية؟ نقول لهم رحمات السماء دشتي وعي تستلقفها في الأرض، وإذا ما بش وعي سليمة وصحيحة فهن ساعة ما نقول ساعة المضر في الخبط، حتى الخبط حقنا وفوق الرماء بيستفيدوا من هنا الناس. مثلا الساحل الغربي، سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم يا مزارعي الساحل الغربي في هذا التاريخ وفي التواريخ القادمة، لأن أنتم من أثبت بأن أرضنا هي أرض الجنتين، بأنها اليمن الخضراء. كيف؟ لأن أنتم زرعتوا الخبوط كثبا رملية فقيرة تصنف في علم الزراعة وعند خبراء الزراعة بأنها تربة فقيرة لا تحتوي على أي نوع من العناصر الغذائية الذي يعيش عليها النبات، ولكن أنتم بخبراتكم وبعلومكم العملية والتطبيقية أثبتوا بأن حتى الكثبان الرملية بالتركيبة المحصولة اللي بتطرحوها بأيديكم في الجورة الواحدة أو في الحبرة الواحدة بتحول الأرض الفقيرة إلى أرض غنية وبدنبتها الحب. بيزرعوا دخن، بيزرعوا غرب، بيزرعوا أنواع مختلفة من الذرو، وأيضا بيزرعوا البقوليات إلى جوارها. وهذا السر العظيم الذي اكتشفه وابدعه وابتكره آباءنا وأجدادنا منذ آلاف السنين. سلام الله عليكم أبناء تهامة، سلام الله على كل من مد يده وزرع في خبته وفي واديه وفوق الكثبان الرملية في الساحل الغربي. إذن الرعاية للنعمة وعبادة الله عمليا هي تجي من هذا الباب. الباب الأول الذي أنتوا فيه استقبلتوا بركات السماء وزرعتوا الأرض واستنبدتوا خيراتها، كلام متفق عليه. لكن كيف نرعى هذا الناتج من عملكم؟ كيف نرعى المحاصيل المتكتسة في الأسواق؟ أنا لازلت في الذرة وشا قنبر في تهامل لو ما نلقى صوت يغير على الذرة، وعنقول يا من سمع الظاهرة رحم الله والديه وعاشق النبي يصلي عليه، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لما نصلي ونسلم على محمد وعلى آله الخيرات أكيد أني بتنار القلوب والعقول والأبصر كذلك. الذرة خيرات والسوق بوره، وقد حكينا عن خيرات، خيرات في تهام، خيرات خيرات بكل ما تعنيها الكلمة، يعني ذرة مثل الجبال، وعلف جبال الجبال، وأيضا سوق واسع جدا لكن لا يوجد له إدارة. تحكينا عن الصناعات، تحكينا عن صناعة الأعلاف، عن صناعة الأسمدة، عن استهلاك الحبوب. أنتم دارين أين الحلقة المفقودة؟ شاخليكم ساعة المسلسلات تتشوقوا للحلقة القادمة، نقول لكم أين الحلقة المفقودة في تسويق محصول الذرة، بالرغم من قد هناك العديد من المشاريع التي اقترحناها على كبار الجهات الاستهلاكية للحبوب، ولكن هناك حلقة مفقودة وتؤدي إلى تكتس المحاصيل في معظم أسواقنا المحلية وما بتلقى لهاش طريقها إلى المستهلك الطريق الصحيح والسليم. إذن موعدنا في الحلقة القادمة نناقش هذا الموضوع في إعادة النظر في آلية التسويق المحصول الذرة أو الحلقة المفقودة في تسويق محصول الذرة. إذا نصلي ونسلم على محمد وعلى آل محمد مرة ثانية، ونتوقف قليل بعد هذا الفاصل الجميل والرائع من عبد القادر، وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا ارحبوا ويرحب على عيد أعياد اليمن، يرحب على عيد أعياد هذا الشعب العظيم، العيد الأكبر في محاصيلنا الزراعية وعلافنا على. وقد قال المرحوم صديق المزارعين الله يرحمه ويقلب عظامه في الجنة، قال: ارحب يا علان يا صوت الفن والجمال في جميع الوديان، يا صوت الخريف والصعيف والمراعي والغواني، تقول يا حمامي صغير من أن شريت الحمامة من مناظر من ملاوي صبر أو من مناظر تهامة. مناظر تهامة هذا الأيام خلابك قوي. أي أيام صلين على النبي وآله. قلوا إحنا في الشهر الحميري ذو علان، صح؟ هذا أنتوا ذاكرين؟ لا أكيد ذاكرين، لك وخصوصا المتابعين للحكيم اليماني. الشهر الحميري ذو علة، واليوم 17 ذو علة، يوافق كم في الأشهر الرومية أو السريانية؟ 17 أيلول. أما الشهر الميلادي فاليوم 30 أيش سبتمبر، يوافق كم في منزلة الشمس؟ اليوم كم؟ 13 العواء. هذا منزلة الشمس، آخر يوم في منزلة الشمس هذا اليوم 13 العواء. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله اليوم 13 الصرفة، يوافق كم يا مصلين على النبي وآلف في المعلم الزراعي اللي هو سادس علا، اليوم 9 سادس علا. وعد قلوا والمتوسط وقت العشاء، عنقول لكم المتوسط وقت العشاء أيضا اليوم 9 البلدة. البلدة هي تجي فوق الرأس باتجاه الجنوب، نستطيع أن نراها بعد صلاة العشاء، وهي قال سلسلة كواكب لا ترى بالعين، أو هي بقعة خالية بين النعايم وسعد الذابح، بقعة خالية عد بسروها هكذا، بقعة ضوء خفية بين يعني النعايم وسعد الذابح، وإذا شيء مكبر من هذا الضخمات نستطيع أن نبصرها. إذن السادس هو من أهم معالم الحصاد اللي هو سادس علا، ويقع فيه كذا شوي مضر، وما ننصحش المزارعين انهم يشغبوا فيه، اصحاب القات ولا اصحاب الفاكهه اللي قد حصدوها او جمعوها ما يشغبوش الناس هذه الايام، لانه يقع كلاح وغفا. هذا ما جادت به القريحه. ولا انسى ان اذكر، صحيح قد كنت اختم الحلقه وما ذكرتكم باننا الان في شهر 19، وهو الشهر القراني من الاشهر القرانيه 21. احنا الان في شهر 19، شهر 19 هو يبدا من 20 سبتمبر وينتهي في 16 اكتوبر. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقه، على امل ان القاكم بمشيئه الله تعالى في حلقه الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. الى
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

اسمع يا طالب الله وافهم يا كل تاجر، محصول زراعة القمح هذا العام زاد 10 أضعاف الأعوام الماضية لما وجدت الهمة والإرادة القوية، والأرض لا زالت واسعة ومهيئة لمئات الأضعاف من هذا المحصول.

هذا الأرض من عادها أغنته ومن عاد الرجال فنته. من ملك الحب ملك ما حب، والإمام حب يبيع ما حب. من أجل الحب خنز الحب.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
0: رئتاك ليست مكانا للتجارب. الشيشة الإلكترونية

0: تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء من العدد الأخير ليومنا هذا الأربعاء 19 من ربيع الآخر لعام 1448 30 من سبتمبر لعام 2026. نطالعكم بها عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة، وثائق تكشف ملف الجرائم والتفريط بالسيادة في الساحل الغربي، تهجير 1000 مواطن قسرا لتغيير الهوية السكانية وتوثيق 244 جريمة اعتداء جنسية، احتجاز أمهات وزوجات كرهائن ووفيات تحت التعذيب في زنازين الضغاطة، تحويل ميناء المخا التاريخي إلى ثكنة عسكرية وتسهيل عملية الجرف القاعي لسفن أجنبية. لقاء موسع لعلماء تعز رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه في اليمن. وصل استهداف البنى التحتية في تعز والحديدة، طيران العدو يشن أكثر من 25 غارة على محافظة صعدة. قبائل في الصبيحة ترفض الزج بأبنائها للقتال وخلافات محتدمة داخل معسكر الاحتلال. غالباف: لن نسمح بمنع إيران من بيع النفط وسندافع عن أمننا وحقوقنا. غزة تشيع عشرات الشهداء وتحذيرات من كارثة شتوية. إلى موقع المسيرة. انتصاف تدين غارات العدو السعودي واستهداف المدارس والأعيان المدنية. سياسي أنصار الله يعزي المقاومة الفلسطينية في استشهاد البيك ويؤكد: فلسطين تقدم أغلى تضحية نيابة عن الأمة. استشهاد طفلة بقذيفة للمرتزقة في تعز ومطالبات حقوقية بمحاسبة المجرمين. تصعيد جوي وصاروخي سعودي متواصل على تعز والحديدة وصعدة. علماء تعز يؤكدون للمسيرة أهمية مواجهة التحشيد السعودي والتكفيري ويحذرون من تحويل المنابر إلى أدوات للتفرقة. منظمات مجتمع مدني وخبراء وأكاديميون بريطانيون يحذرون بلادهم من التورط مجددا في العدوان على اليمن. على موقع المسيرة في الشأن العربي، رئيس النظام الإماراتي يستقبل مجرم الحرب نتنياهو في زيارة سرية قام بها إلى أبوظبي. لجان المقاومة استقبال السفاح نتنياهو في الإمارات، غطاء سياسي لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. شبكة تعز للحقوق والحريات توثق عقدا من الانتهاكات والجرائم في الساحل الغربي. بحماية شركة الاحتلال، مغتصبون صهاينة يؤدون طقوسا تلمودية ويقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي. حركة المجاهدين: استقبال الإمارات للمجرم نتنياهو يعد غطاء سياسيا لجرائم الاحتلال وتجاوزا لعزلته الدولية. تصعيد صهيوني في القدس والخليل، إغلاق الحرم الإبراهيمي واعتداءات للمغتصبين تتواصل. الخارجية: ستظل فلسطين القضية المركزية لليمن مهما تكالب الأعداء ضد شعبنا. انكشاف سياسي رحلة المجرم نتنياهو السرية إلى أبوظبي وحسابات بن زايد. القسام تنعي قائد لواء الشمال وعضو مجلسها العسكري عز الدين البيك أبو حمزة. الخارجية الإيرانية تدين زيارة نتنياهو للإمارات وتحذر من خطورة تداعياتها على أمن المنطقة. ما زلنا في موقع المسيرة وفي الشأن الدولي. غالباف: رد إيران على الولايات المتحدة، جربوا لتتلقوا ردنا. حرس الثورة الإيراني يوجه رسالة إلى الشعب الأمريكي: ألم يحن الوقت لتغيير سياسة واشنطن؟ البنية العسكرية في الساحل الغربي تكشف أهداف تحالف العدو ومخططاته الاستراتيجية. ما
متحدث حرس الثورة للمسيرة: سندخل أسلحة جديدة لأي مواجهة محتملة وسنلحق بالعدو هزيمة جديدة. الخارجية الإيرانية تدين زيارة نتنياهو للإمارات وتحذر من خطورة تداعياتها على أمن المنطقة. إلى موقع الميادين: القسام تزف قائد لواء الشمال أبو حمزة، دماؤه ودماء إخوانه معبرون نحو النصر والتحرير. أكثر من 170 تظاهرة لموظفي القطاع العام في فرنسا. الصومال الآن: القوات بوتلاندا تحرر ناقلة نفط مختطفة وتشتبك مع القراصنة قبالة بينلاندا. رئيس الصومال في إثيوبيا ويبحث مع أبي أحمد الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي. الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية. لافروف لسبوتنيك: واشنطن ستضطر للتفكير بمنطق التعددية والتفاعل مع روسيا. خسائر أمريكا تتفاقم أمام إيران: مئات القتلى واتهامات بالتلاعب بإحصاءات البنتاغون. نتنياهو: الانتخابات المقبلة بين اليمين أو فلسطينيين، وفلسطين يحذر من هجمات محتملة. بري يحذر من خطيئة عدم تجديد لليونيفيل. واشنطن مسؤولة عن وقف الحرب. الجيش الإيراني: سننفذ عملية استباقية إذا أدركنا أن هجوم العدو وشيك. وزير الخارجية الكوبي يفند أكاذيب روبيو ويرفض العقاب الجماعي لكوبا. مصدر يمني للميادين: أي محاولة لإنشاء مجامع وتحشيدات سعودية ستواجه بالاستهداف. الأمم المتحدة: الحرب على إيران أوقعت أكثر من 3400 شهيد مدني وطالت 30 محافظة. مصادر للميادين: نتنياهو يحرض أبو ظبي على استئناف انخراطها في الحرب على اليمن. سريع الطائرات السعودية استهدفت الأعيان المدنية في عدد من المحافظات بأكثر من 30 غارة. بيزشكيان: قادرون على إحباط مؤامرات الأعداء. اللواء رضائي: ترامب عالق في المستنقع ولا يستطيع خوض الحرب أو التفاوض. الشيخ الأسدي للميادين: نحذر من انصياع السلطة لواشنطن، وأمريكا أسست فرقة للاغتيالات. غزة شهداء باعتداءات للاحتلال في أنحاء القطاع. أخيراً الصين: بيجين الأدوات التي يتحدث عنها الأوروبيون هي تدابير حمائية وأحادية الجانب، ومن شأنها زعزعة استقرار التجارة بين الصين وأوروبا. مراسل الميادين: غزة: غارة إسرائيلية تستهدف شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة. في غزة أيضاً شهيد وعدد من الإصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. كانت هذه أبرز الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: اليوم 30 سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على منطقة الصباحة في العاصمة، وشن غارتين على منطقة العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في شعب أمدوش بمديرية عبس بحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3، وشن كذلك غارة أخرى على مدخل سوق الخميس بمديرية مستبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 9 غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف بصعدة، وشن غارة على مناطق مجازة، واستهدف بغارتين مديرية نهم في صنعاء.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وشن طيران العدوان 11 غارة على مناطق متفرقة من مديريات رحبة والعبدية وصرواح ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطنين وأصيب آخر إثر سقوط قذائف المرتزقة على منطقة قريض في عزلة الوافي بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل، و4 خروقات بقصف مدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، لقي أكثر من 30 مرتزقا مقتلهم، بينهم ضابط رفيع، وأصيب العشرات في عملية عسكرية نوعية شنها المجاهدون على مواقعهم في نهم، ألحقت في صفوفهم وآلياتهم خسائر فادحة، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الربيعة شرق صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة بمنطقة الزغن جنوب شرق مديرية صرواح، وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى، وخلال الهجوم تم اغتنام عتاد وأسلحة منوعة، وطهر الأبطال المجاهدين في عملية خاطفة تبة استراتيجية أسفل جبل هيلان، وكبدوا المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، هاجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في منطقة عيد الشرقية والغربية بنهم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتهم على الفرار من المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن سلاح الجو المسير سلسلة غارات على مطار دبي الدولي بطائرة صماد 3، نفذت سلسلة غارات على المطار ليبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كيلومتر مربع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، قتل أكثر من 21 مرتزقا في عمليات قنص نفذها الأبطال المجاهدين في جبهتي حرض وحيران بحجة، ونفذوا في ذات القطاع عملية هجومية على مواقع الخونة شمال شرق جبل النار، وكبدوا العدو خسائر في عديده وعتاده، وكسروا زحفا في جبهة الزاهر بالبيضاء، وكبدوا العدوان خسائر فادحة.
4: هذا وزير بحبك يا خوان، ما كان الناس بتجيوا في ذا الظروف.
5: احنا جينا نزوركم رجال رجال يضحوا بدمائهم و دفاعا عن الارض والعرض والعزه والكرامه اليمنيه، وانتم محل حق وعزاز بكل اليمن. المقاتل اليمني سلاحه في ثقته بالله وثقته بشعبه وعدالة القضية.
4: ولا يهزون العدوان، نحن بنهتز عندما نشوف اليمنيين يحرقوا فقط. أما العدوان فنحن نتكلم ونحن في مصدر قوة، قد أعدينا ما باستطاعتنا وصنعنا رجال الرجال. لديكم المال ولدينا الرجال، نحن المنتصرين. مدرعاتكم وعرباتكم وسلاحكم ملان الشعاب.
5: العدوان يتفاخرون بأنهم يقتلوا اليمنيين وأنهم ينتهكوا أعراض اليمنيين وأنهم يحتلوا الأرض اليمنية. فأنا أقول للشعب اليمني في الداخل والخارج، نحن الجيش واللجان الشعبية ومن جانبنا من الشرفاء من أبناء القبائل اليمنية، والله لو وضعوا ملك دول التحالف في يميننا ووضعوا ملك دول من يدعمهم ويقف خلفهم في يسارنا، على أن نتنازل عن كرامة أو إهانة يمني واحد أو نفرط أو نتنازل بشبر واحد من الأرض اليمنية، لن نتنازل عن ذلك. والشرف والعز ما نرضى بديله. ما حصل في معركة قبل مدينة نجران، سلموا يا أخي يمنيين، فجاء الطيران ومثل إحداثيات يضرب في الوادي الفلاني، عندما شافهم يعني متجمعين بالمئات أو فوقهم بالعشرات أو يعني بيبلغ هؤلاء أسرى، فتجيلها التوجيهات من غرفة العمليات المشتركة، يعني يدوا توجيهات الطيار يحرقهم، يدوا توجيهات الطيار يضربهم. 152 قائلة وعلى الأخوة المخدوعين يعودوا إلى الوطن. اليمن تتسع للجميع. على القيادة في السودان نقول لهم أن على السودانيين أن يعطفوا من الأرض اليمنية وعادوا بخير وضوا على أقدامهم، ما لم نعدكم بأن جنودكم سيضوا من الأرض اليمنية معطفين بين الطرابين، ومستحيل أن نتنازل عن ذرة من التراب اليمني.
6: خططوا من حركة الطيران خذف
5: الله كما وجه، لكن عاد باقي لنا دور في الحياة. هذا إذا قمنا الدور فالشهادة في هذه الأماكن عزة وشرف وكرامة.
7: الله يحفظكم.
5: صوت الطيران في المكان هذا.
3: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، نقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة وتعد، وكانت هذه الطائرة 11 خلال تلك المعركة.
3: فيما يتعلق أيضا بتأثير هذه العمليات في إسقاط طائرات MQ-9، من الأخبار التي نشرت تراجع الهند عن صفقة شراء طائرات MQ-9 من الأمريكيين. عندما شاهدت هذه الطائرات تسقط في أجواء اليمن قالوا كيف سيمكن أن يستفيدوا منها في مواجهة الصين أو في مواجهة باكستان وتسقط في أجواء اليمن بهذا الشكل. يعني بورت الأمريكيين وذهبت سمعتها وسقطت هيبتها.
8: بورات ما حد يشتيها، أول هندي خلف بورات صفقة يلغيها، قالوا نعفرنا بها في الجو نعافر أمام الخلق في وضح النهاري، تموت أمريك من باطن وظاهر، بقولوا فعل متحدي وداري بأني ضدها والله وقادر أحطم كبرها وأخذ بثاري.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لطوفان الأقصى وانتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي 11 من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة. وفي وقت سابق شن العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي 17 غارة في عدة منشآت على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وجرح 57 كحصيلة نهائية. إن هذا العدوان الإجرامي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضد هذا العدو المجرم خلال الفترة المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 30 من سبتمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
11: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
10: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
11: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
0: سام اف ام عدنا.
15: يا سيدي اطلق لي جام السابعة نقطع

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس.
3: صباح الخير.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى ملتقى جديد يجمعنا بكم عبر إذاعة سام اف ام من صباح الخير يا قدس. حياكم الله أعزائنا المستمعين في يومنا هذا الأربعاء 30 من سبتمبر لعام 2026، هي نهاية شهر وسندخل في شهر جديد غدا أو بعد غد. نسأل الله أن تكون بداية حسنة لنا جميعا.
1: بما أنه يدخل البرد فأكيد عتكون بداية حسنة. أكيد
0: أنا لست من محبي البرد
1: وأنا لست من محبي الصيف.
0: البرد يعني يجي لنا المرض، ما نقدرش نخرج، ما نقدرش ندخل من شدة البرد.
1: هذا لأن المناعة ضعيفة جدا، صح؟
0: ما شاء الله على مناعتش يا خديجة. إذن أعزائنا المستمعين، صباح الخير لكم، هو صباح جميل نفتتحه معكم من أثير إذاعة سام اف ام بفترة صباحية جديدة نناقش فيها آخر المستجدات على الساحة. سنصحبكم من هذه الفترة إعدادا وتقديما خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. ابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، يستمر العدو الصهيوني في جرائمه بحق القدس وبحق غزة، بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي، حيث قام بحماية من شرطة الاحتلال مغتصبون صهاينة بتأدية طقوس تلمودية واقتحام للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي. جاء ذلك بالتزامن مع ما يسمى بعيد العرش اليهودي، حيث نفذت مجموعات من المغتصبين جولات استفزازية وأدت طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المغتصبين اقتحمت المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وسط انتشار عناصر شرطة العدو الصهيوني في محيط المسجد وبوابته وتضييق على حركة المصلين والوافدين إلى المسجد.
1: المغتصبون أدوا طقوسهم خلال الاقتحامات وأيضا جولات استفزازية في باحات الأقصى في مشهد يتكرر خلال الأعياد والمناسبات اليهودية وسط حماية أمنية مشددة من قوات كيان العدو. هذه الاقتحامات تأتي في رابع أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي، الذي يشهد عادة تكثيفا لاقتحامات المغتصبين للمسجد وأيضا تنظيم جولات وطقوس دينية داخله وفي محيطه في ظل إجراءات أمنية مشددة تفرضها قوات العدو الصهيوني. وفي الخليل شهد الحرم الإبراهيمي الشريف أيضا اقتحامات وطقوسا للمغتصبين، حيث أدت مجموعات ضخمة منهم صلوات تلمودية داخل الحرم بالتزامن مع إجراءات وحماية أمنية من قوات العدو الصهيوني.
0: ترافقت هذه الممارسات مع استمرار التضييق على الفلسطينيين في محيط الحرم الإبراهيمي في وقت يفرض فيه كيان العدو إجراءات مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل، خصوصا خلال الأعياد اليهودية. وتثير الاقتحامات للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي خلال الأعياد اليهودية مخاوف فلسطينية من تكريس وقائع جديدة في المسجدين وفرض مظاهر دينية يهودية بصورة متزايدة في إطار ما يعتبره الفلسطينيون مسعي كيان العدو الصهيوني لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد في الأماكن المقدسة. تتزامن هذه التطورات مع استمرار الاعتداءات والإجراءات لكيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات تصعيد الاقتحامات والطقوس الاستفزازية داخل المقدسات لما تحمله من مخاطر على الوضع الديني والتاريخي القائم فيها.
1: وبينما يقوم اليهود هناك بالاقتحام أكثر، بالتمادي أكثر على حقوق ومستحقات الفلسطينيين، ها هو الخائن الرئيس الإماراتي، رئيس النظام الإماراتي، يستقبل مجرم الحرب نتنياهو في زيارة سرية قام بها إلى أبوظبي.
0: في تطور فاضح يكشف حجم التماهي الإماراتي مع المخططات الصهيونية رغم كل المجازر التي ارتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجرم الحرب نتنياهو زار الإمارات والتقى بمحمد بن زايد في أبوظبي. وجاء اعتراف وكالة الأنباء بهذه الزيارة الفاضحة لمجرم الحرب نتنياهو بعد أن تحدثت وسائل الإعلام عن زيارة سرية لرئيس حكومة الإجرام الصهيونية إلى الإمارات عقدت لمناقشة مواضيع تربط الجانبين، مشيرا إلى التكتم الإماراتي والصهيوني الرسمي عن البوح بهذه الزيارة ومخرجاتها.
1: القناة العبرية 12 قالت إن من أسمته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبوظبي زار أبوظبي الأحد والتقى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في زيارة وصفتها القناة بالسرية. القناة نقلت عما أسمتها مصادر خاصة أن نتنياهو غادر فلسطين المحتلة صباح الأحد على متن طائرة خاصة إلى أبوظبي وقضى يومه في الإمارات قبل أن يعود في المساء، وأضافت أن نتنياهو ومرافقيه توجهوا إلى الإمارات في عدة طائرات ضمن زيارة خصصت لمحادثة جرى معظمها على انفراد، ما يشير إلى التناغم الكامل بين العدو الصهيوني والنظام الإماراتي في المخططات التي يسعى العدو لتمريرها في المنطقة العربية.
0: القناة العبرية قالت إن مكتب نتنياهو امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الزيارة، فإن ذلك يكشف وجود مسارات أمورية للعدو يسعى للتحرك فيها خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع عميله الأول في المنطقة المتمثل في النظام الإماراتي.
1: إذن هناك تماهن واضح، هناك تطبيع واضح وضوح الشمس بين الإمارات ودعمها لكيان العدو الصهيوني، دعما ماديا وغيره، حتى استقبال ويعني توفير كل متطلبات نتنياهو وما يحتاجه وما تحتاجه تلك الزيارة. هناك تماهن واضح من هذه الدولة التي بإذن الله ستزول قريبا.
2: إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. ألا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت؟ أنا أؤيد هذا الدعم.
3: كيان مؤقت.

0: يذكرها أن الثبات ممكن، وأن الطريق مهما اشتد لا يخلو من رجال يمضون فيه حتى النهاية.
1: عامان مرا على استشهاد السيد حسن نصر الله، وما زال صوته حاضرا وصورته تعبر في الذاكرة كأنها لم تغب، وما زلنا نشعر أنه حاضر بيننا في المواقف، في خطاب السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، في تلك اللحظات التي تحتاج فيها الأمة إلى رجل يقول لن ننكسر.
0: في 27 من سبتمبر لعام 2024 ارتقى السيد حسن نصر الله شهيدا في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أكثر من 3 عقود قاد خلالها حزب الله، وظل واحدا من أبرز وجوه المقاومة في المنطقة. لكنني كامرأة يمنية أحبت هذا الرجل واحترمت مواقفه تجاه اليمن وقضايا الأمة، لا أريد أن أكتب عنه يوم استشهاده وحده، بل أريد عن صوت لم يكن بل أريد أن أكتب عن صوت لم يكن مجرد صوت قائد، وعن كلمات لم تكن مجرد خطابات كان فيها ما يصل إلى القلب مباشرة، ويمنح من يسمعه شعورا بأن خلف الكلمات رجلا يعرف معنى القضية التي يتحدث عنها، ويدرك ثمن الطريق الذي اختاره، ولا يطلب من الآخرين السير في طريق لم يكن مستعدا للسير فيه حتى النهاية.
1: كان يعرف سلام الله عليه أن المعركة لا تكون بالسلاح وحده، فهناك معركة أخرى على الوعي والإرادة، على قدرة الإنسان أن يبقى ثابتا حين يراد له أن يخاف، وأن يبقى مؤمنا بقضيته حين تتكاثر عليه الضغوط، ولهذا بقي صوته،
0: لأن الكلمات الصادقة لا تنتهي بانتهاء أصحابها، ولأن بعض الأصوات لا تسمع بالأذن وحدها بل تستقر في الوجدان وتتحول مع الأيام إلى ذاكرة حية.
1: من اليمن، من بلد يعرف معنى أن يكون الإنسان محاصرا بالحرب ومع ذلك يرفع رأسه، أكتب إليك اليوم.
0: نكتب إليك يا شهيد الأمة من أرض تعرف الشهداء وتعرف أن الدم حين يبذل من أجل قضية لا يصبح مجرد ذكرى، وأن الذين يرحلون قد يتركون وراءهم من المعاني ما هو أبقى من العمر نفسه.
1: بين صنعاء والضاحية مسافة في الجغرافيا، لكن بين القلوب التي آمنت بالمقاومة مسافات لا تعترف بها الخرائط.
0: كنت وما زلت بالنسبة لنا قائدا عظيما عاش لقضايا الأمة وحمل همها، وبقي حاضرا في أصعب اللحظات حتى صار حضوره جزءا من ذاكرة جيل كامل. لذلك حين رحلت لم يكن الحزن على رجل فقط، كان الحزن على صوت الفناء، وعلى وجه أحببناه، على صوت ألفناه ووجه أحببناه، وعلى حضور كنا نشعر معه أن في هذه الأمة رجلا قادرا على الوقوف مع الحق وعلى حمل القضية حين يثقل حملها.
1: عامان مرة وما زال الغياب حاضرا، غبت عن العين ولم تغب عن الذاكرة، غاب الجسد وبقي الأثر، صمت الصوت وبقيت الكلمات، رحلت من بيننا وبقي الحضور، سلام عليك يوم ارتقيت شهيدا كريما عزيزا للإسلام والإنسانية، سلام على من رحل جسدا وبقي حضورا.

0: تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع. هذا لأنهم ببساطة يثقون بوعد الله سبحانه وتعالى وبما أخبر به عن الشهداء في جواره. كذلك أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل. ولما نحكي بالعوائل كذلك لما نحكي بالجمع الجامع، في المقاومة، في بيئة المقاومة، في جمهور المقاومة، في كل هذا الحشد البشري المؤمن والمجاهد، أيضا تملك مسيرتنا هذه القدرة على التحمل رغم فقدها لهؤلاء الشهداء. تواصل وتمضي، فلا تسقط لنا راية ولا يخلو منا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: لحظة واحدة قد تسبب حرقا خطيرا. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة في متناول الأطفال، احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية
8: اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام والعود احمد.
11: حركة يستشهد امينها العام لن تهزم ولن تنكسر ولن تتراجع ولن تعود الى الخلف. ستحمل دمك وتحمل نهجك وتحمل رأسك وتحمل روحك وتتقدم تتقدم الى القدس، الى فلسطين، الى

0: في لحظات التاريخ الفاصلة حين تشتد الهجمة الإقليمية والدولية وتتداخل المحن والتحديات الوجودية التي تعصف بأمتنا وتقاس الأشخاص بحجم ما تترك من أثر لا بحجم ما تشغل من مساحة، تقف الشعوب الأبية على عتبة الفقد الجلل لتقرأ سفر العظمة والشهادة. والكلام في حضرة القادة الاستثنائيين ليس رثاء يذري الدموع، بل هو الوقوف على أعتاب مدرسة صاغت بالدم معنى العزة وغرست في أوردة الأمة روحا عصية على الانكفاء. ونحن إذ نستحضر قائمة بحجم السيد حسن نصر الله، فإننا لا نستحضر اسما في سجل القيادات ولا صوتا كان يزلزل أركان العدو الإسرائيلي فحسب، بل نستحضر طمأنينة سكنت أفئدة الملايين وهيبة أبوية لمسها المستضعفون في العالم، لسيما نحن في اليمن، وكل ثغر رفع راية الحق كان هذا القائد العظيم نصا مكتمل الأركان من الصدق والوفاء حول الفقد إلى الانبعاث والدم إلى بشارة النصر، فغدا حيا في ذاكرة الميدان ووجدان الأحرار عصيا على المحو أو النسيان. ومن هذا المنطلق ومن قلب هذه الملحمة الوجدانية والفكرية نلج إلى عمق التساؤلات المحورية للغوص في عمق هذه الشخصية القيادية الفريدة مع ضيفنا المتواجد معنا في الأستوديو الباحث والكاتب الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في البداية نجدد تعظيم الأجر لكم و لكل سامعينا في هذا الفقد الجلل السيد حسن نصر الله. أستاذ أمين، من أين استمد هذا الرجل العظيم تلك الهيبة الأبوية والجاذبة الوجدانية الساحرة التي جعلت من اسم السيد حسن ملاذا للقلوب ورسما للطمأنينة حتى سكن نفوس الملايين الذي لم يروه بأعينهم، يعني لكنهم رأوا فيه روحا جامعة وأبا حانيا رمزا للصدق الذي لا يتزعزع والكرامة الذي لا تنكسر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بهذه الذكرى الأليمة التي حملت في ضياتها فاجعة لا مثيل لها. طبعا العظماء هكذا، عندما واحد مثلا يتتبع حياتهم ومسار تاريخهم يجد أن تلك المحطات التي وقفوا فيها كانت محطات من نور، واستطاعوا أن يستفيدوا من تجارب الحياة ومن النهج القويم ما يعزز تلك الشخصية أو شخصياتهم. بالنسبة لسماحة الشهيد السيد الأمين، كانت حياته في البداية حياة متواضعة مع والده السيد عبد الكريم رحمه الله، وكان لديهم كما يعني يذكر التاريخ أو أنه معام دكان كان جالسين فيه يبيعوا ويشتروا الخضروات وما إليه. ولعل الذي ذكر بأنه كانت هناك صورة موجودة في المحل اللي كانوا فيه للسيد الإمام موسى الصدر الذي لا نعلم ما هو مصيره إلى الآن. ومعروف أن السيد موسى الصدر كان رجلا عظيما في لبنان، وكان أبا وملهما ومربيا، من يقرأ تاريخه، من يستمع إلى خطبه، من يقرأ عن مشاريعه يدرك أن هذا رجل استثنائي
0: فعلا.
1: فلذلك تبلورت أو صقلت الشخصية من تلك الفترة. وإحنا دائما نتحدث بأن الإنسان الذي يبدأ حياته بتواضع دون تكلف دون رسم خطوط كبيرة ومبالغ فيها. أي إنسان يقوم بتكليفه لا يرى إلى المناصب وما إليه، بالعكس هذا بيكون المسألة مدعاة للتوفيق أن يتوفق في حياته. نتحدث عن عائلة كانت كريمة متواضعة، عاشوا شظف العيش وحياة متعبة، لكن هذا الرجل سلخ من هذه الواقع ربما الذي كان يعيشه إلى واقع آخر فيها العلم، فيها الفضل، فيها الانطلاقة الطيبة في الحياة. فكان طالبا سواء في دراسته أو حتى في الدراسات الحوزوية. ونحن نعرف في قصة من القصص أنه عندما والده كان يشتي يصير يتزوجه ويخطب له، كيف أنه رأى مناما أنه هذا الرجل له شأن وما إلى ذلك، واستشار السيد محمد حسين فضل الله، فكان هناك محطات جميلة في حياته. ذهب إلى النجف، درس في النجف، تعمم يعني لبس العمامة من يد السيد الشهيد محمد باقر الصدر، هذا الفيلسوف العظيم المهضوم في معرفته، الناس لا يعرفونه، الغرب يعرفه، يعرفه جيدا بأن هذا الرجل صاحب قراءات فلسفية ومنطقية ورياضية لم يصل إليه حتى علماء الغرب. السيد محمد باقر الصدر هو الذي ألبس السيد حسن نصر الله العمامة. فمع تقادم الأيام كانت هناك مسؤولية جسيمة في لبنان. لبنان وتعقيداته
0: صحيح
1: غير تعقيدات العالم، أنا أقول هكذا، لأنه فعلا دولة متشعبة فيها
0: مختلف الطوائف في الدنيا.
1: في الدنيا نعم، وهي أيضا نقدر نقول البوابة العالمية للثقافات العالمية كان في لبنان. لما حصلت حرب 75 اللي حرب الأهلية في لبنان، وحصل ما حصل في لبنان وتداعيات، وإحنا نتكلم عن الحرب الأهلية معناها أنه فئات تنتقم ضد فئة، وانتقام شديد، مش حي الله انتقام، لا انتقام. وهكذا مرت الأيام، وكانت المسألة حاضرة أمام خاصة المكون الشيعي آنذاك. فعندما كان هناك تدخلات سافرة، يعني بدأت من قبل 82 على لبنان، وجاء الاجتياح للبنان في 82، تزامن في تلك الفترة، يعني في تلك الفترة كان في 79 انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان مشروعه الإسلام سواء في إيران وفي خارج إيران، وأي فئة مسلمة مستضعفة بحاجة إلى الدعم والإسناد كان يرى أن من واجب الإسلام أن يكون هو حاضرا وهو داعما في هذه المسألة. فلذلك مع هذا التزامن، مع وجود هذا العدو الذي أسماه الإمام الخميني الغطة السرطانية، والتي لابد أن يكون علاج الغطة السرطانية أن تستأصل طبعا، برزت لجان المقاومة آنذاك، وكان لها تكوينها الأول، ومع الأيام أنشئ حزب الله، يعني بالتقدير الذي يكون محتاط فيه في 85 واللي يكون محتاط فيه. عندما تم إنشاء حزب الله كان هناك حضور كبير لهذا الرجل الذي كان متواضعا. يعني احنا بعض الناس هكذا بيعش حياته، يشتي يا أما يكون قايد من أول يوم، يا أما يكون إنسان عظيم من أول يوم، مع بيحب يقفز قفزات كبيرة مش على قده، وفي مستوى معين وطموحاته في مستوى آخر. لكن الإنسان اللي هو بيبدأ بتواضع، يعني أمير المؤمنين علي عليه السلام رغم ما كان، لكن بعد كل غزوة كان تذكر الروايات أنه يأتي إلى رسول الله وهو باكيا أنه لم ينال الشهادة. يعني بعض الناس يقول علي كان طامح في كذا في كذا، الرجل كان يتمنى الشهادة. السيد حسن نصر الله ما كانش يتمنى الأمانة العامة لحزب الله، ولكن هذا في ترتيباته أو في مثلا في أجنداته أنه سيكون أمين عام لحزب الله أو حتى قائدا أو كذا.
0: ولا في الطموحات الشبابية التي كان يعيشها السيد حسن نصر الله.
1: كان طموحاته أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بتكليفه، سواء كان التكليف العلمي في الحوزة وأن اتجه في إدارة العلم، التكليف التبليغي أيضا، التكليف الجهادي. ومع تقادم الأيام هذا الرجل نال البركة من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، يعني نشوف العظماء هؤلاء، مثلا السيد حسن نصر الله، الشهيد القائد عماد مغنية، قاسم سليماني، الشهيد القائد السيد حسن بدر الدين الحوثي. هؤلاء لم يعني في أهدافهم شنو تزعمه أمة أو أن يكون لهم قيادة وما هذا الشيء، كان لهم خطوات بسيطة أرادوا بها أن يرضى الله سبحانه وتعالى. يعني من يصدق أن السيد حسين في تلك الجبال الوعرة يصرخ بأولئك الناس المستضعفين اللي هم يعني في هيئتهم يبدو أنهم مساكين، حالتهم رثة هكذا،
0: في عددهم قلة
1: وقلة، أن تكون تلك الثلة هي الانطلاقة لأن يصرخ الناس في العالم. هذه هي البركة. فلذلك هكذا بدأت الشخصية تصقل والتجارب تزيده قوة وفهما، يبني تجاربه، يبني قناعات وانضباعاته حول الحياة. فكان شابا مميزا لما كان يحمل من تميز في نفسيته، في أخلاقيته. والإنسان الذي يرتبط بأهل البيت عليهم السلام، ارتباط الإنسان الذي يشعر بالظما ليرتوي من معينهم أو من مناهلهم. هذا الإنسان ما يكونش متكبر أمام شيء، مش أني أوظف أهل البيت الأشياء لي أنا، أو أني أكون انتهازي لكل أدبيات لهم أطرحها في حياتي بما أريد. لا، التواضع التام الشامل بأن هؤلاء هم من نقدر نقول يراقبوا حياتي ويوجهوني. ذلك عندما عاش التجربة الإسلامية، ونحن نقول عن شيء اسمه تجربة إسلامية في لبنان معناه جهاد كبير. يعني الإنسان عندما ربما في بيئة متدينة قد يكون متدين، عكس الإنسان الذي يكون متدين في بيئة تشجعه على ترك التدين. لا، السيد حسن نصر الله كان في بيئة فعلا، من يشوف بيروت وحياة بيروت واللي كان يسمى باريس الشرق في تلك الفترة يتساءل، إلى اليوم ما زلنا نتساءل كيف لهؤلاء الشباب المؤمنين في تلك البيئة. يعني احنا بنعرف ناس بيشغلوا حياتنا انهم متدينين وانهم صالحين، مع اول دائرة الى اي مكان اخر لا، بنشوف التدين قرح جو حقهم ونشوف هذا الشيء. لكن لا، حياة هذا الرجل في الرغم انه كانت مسارة الحياة مفتوحة أمامهم، لكن اختاروا أن يعيشوا مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حركته الجهادية التي كانت لهم النور والضياء ينحلون منها، ومع أهل البيت عليهم السلام. وعندما استشهد السيد عباس الموسوي في 92، الناس تجمعوا أن يكون هو الأمين العام. طبعا كان هناك اجتماع انه يعني انت من تكون امين عام وانت كذا وانت كذا. الرجل في البدايه رفض، يعني في ناس اشخاص اكفأ مني، مجلس الشورى في اشخاص من هذا الشيء.
0: نعم، كان هو اصغر عضو أصغر في مجلس
1: واحد.
0: الشورى
1: يعني كان اصغر واحد، لا اله الا الله. لكن جاء الاختيار انه لا، لابد ان تكون انت. فعندما فرح الصهيوني بمقتل السيد عباس، وإحنا نتكلم عن رجل عظيم السيد عباس الموسوي، إنسان إذا نستطيع أن نقول هو الأيقونة البارزة المفهوم أولياء الله في الأرض، جاء السيد حسن نصر الله هذا الشاب الذي ربما كان في بداية الثلاثينات، لعله في 33 في 30، مع اختلاف الروايات أنه ولد في 58 أو في 62، يعني حتى رواية المولد السيد حسن ما زالت، يعني كان شاب. وكان خطابه نوعا ما من يرى يقول هذا عدو شاب صاهت، والإسرائيليين فارحين بأنهم استطاعوا التخلص من عباس الموسوي. حتى الصحف آنذاك تتحدث أنه انتهى حزب الله، اعتبروا مثل ما حصل في 10 سبتمبر 2004، عندما أعلنت الصحف اليمنية آنذاك تبع نظام عفاش بأن التمرد انتهى
2: من مقتل حسين بدر الدين الحوثي،
1: لكن لله مساراته ولهؤلاء مساراتهم ولله إرادته. صعد هذا الشاب بتواضع، الكل بدأ يعرفه في أول خطاب أثناء تشييع السيد عباس الموسوي. هذه لحظة فارقة تضيف لها الآن تجارب، ولعل أول أمر أطلقه في تلك الفترة إطلاق صلية الكاتيوش إلى الكيان الصهيوني، يعني أثناء المسيرة، وكنت ما سهروا بيسيروا مسيرة إلى تشييع السيد عباس، أحد الأخوان بيكلمه أنه كيف هذا الشيء، أعطى الأمر أثناء التشييع. تجارب حزب الله، تجارب السيد حسن نصر الله في حياته، الإضافة هذا اللي بتكون الرجل الذي يعيش الافتقار دائما إلى الله سبحانه وتعالى والتواضع لأهل البيت عليهم السلام مما لديهم من أخلاقيات، مما لديهم من ضياء ونور، جعله بعيدا عن ذاته، أي عن مفهوم التمحور حول الذات. وحياته بما يعبر عنه السيد القائد نكران الذات، أن أكون بعيدا عن نفسي الأنانية، عن نفسي التي تحوض نفسها ولا ترى الآخرين. أنت ما عاش هذا الحياة. أيضا مما أعطاه الله من ملكات، مما أعطاه الله من شخصية، مما أعطاه الله من سمات، من تكوين شخصي، كان مميزا يعني على مستوى العالم. إحنا عندما نتحدث مثلا عن تلك التحليلات التي كنا نقرأها ونسمعها في القنوات الصهيونية، وهي لا تتحدث لا عن تهديدات السيد حسن نصر الله ولا عن خطاباته، إنما عن شخصيته. وفي فيلم طبعا اسمه درايس في عيونهم، أنشأته قناة الميادين. هذا الفيلم طبعا هو قبل 5-7 سنوات، هذا الفيلم يتحدث عن علماء نفس الصهاينة يحللوا حتى حركة يده، يعني أول ما يصعد إلى المنبر كيف يمسك عبايته، وما معنى مسك العباية هذه، ما معنى حركة اليد هذه. فيتكلموا عن شخصية استثنائية، هذه الشخصية لولا التواضع، لولا المحبة. يعني احنا نشاهد رجل يعني نقدر نقول الصايح منه يفجعنا. يعني اتذكر انا مرة من المرات كنت اشاهد خطاب له في الوقت اللي كان حماسي وبتكلم في احدى ليالي عاشوراء، كان في 2 بتضاربوا تحت ربما. اما انا اذكر القلب اللي قلب افتجعت انا انا بصرف في التلفزيون. لا، هذا الرجل اسد، يعني امامنا اسد، على أي شيء يبكي. يعني نشوف أنه في الوقت الذي فعلا يعني مثل ما أحد الشعراء وصف أمير المؤمنين عليه السلام، هو البكاء في المحراب ليلا وهو الضحاك إذا اشتد الضراب. فلذلك الشخصية عظيمة جمعت بين الرحمة، بين الرأفة، بين الحب. من يصدق من ذلك القلب الرؤوف ونفس ذلك القلب الشجاع الذي فعلا بمجرد ذكر اسمه يرتعب الصهاينة. فهذه أكرمة من الله سبحانه وتعالى، تضافرت فيها العوامل الحياتية، تضافر فيها جهاد النفس لديه، أيضا أعطاه الله من الملكات والأكرمات التي فعلا رأينا جمالها طول هذه السنوات، وأخذت عقولنا وقلوبنا وأصبحنا مشدين إليه في كل لحظة.
2: حتى فعلا ما نحن يعني أطفال كبرنا على صور السيد حسن نصر الله، انتصار عام 2000، انتصار 2006، كل الانتصارات التي تحققت بفضل السيد حسن نصر الله وبفضل حزب الله، وأولا وأخيرا بفضل عون الله لهم في تلك المرحلة، يعني التي كانت مرحلة فارقة جدا ومرحلة ليست بالهينة، ونستطيع القول أنها استطاعت أن تعيد للأمة معنى الثقة بالله سبحانه وتعالى.
1: حسنتم. طبعا من يقرأ التكوين الجغرافي العدد لديهم، ماذا يمتلكون وماذا يمتلك العدو. في الحسابات المادية من يعيش في أجواء هذا الحسابات بالتأكيد إسرائيل هي الفائزة في كل جولاتها وخطواتها. احنا نتحدث مثلا عن 82 وعن تصريح إسرائيلي يقول بكل استخفاف لبنان هذا إذا أردنا أن ندخل إليها ندخل فرقة موسيقية. هذا التصريح كان موجود ومعروف في تلك الفترة، بمعنى أنه لا يمتلك شيء لبنان. كان موجود فيها الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير آنذاك، استطعنا بضغوطاتنا أن نطردها إلى تونس وأصبحت بس بعض المخيمات، يعني حتى أصبح تعمل المجازر مثل صابرة وشاتيلة. كان الصهيوني يدخل يسير يجي يسير لبيروت، لكن العزم، عندما يكون هناك عزم كبير، إيمان وإرادة وهدف ورؤية وتوكل على الله ونهج. نتكلم الإمام الخميني الذي استطاع أن يعدي ثورة لا مثيل لها في القرن العشرين، واستطاع أن يطرد أمريكا، ما نقولش الشاه،
2: ما نتكلمش عن الشاه، هو مجرد أداة،
1: هو أداة، وطرد أمريكا واليد الأمريكية من إيران، وليست برؤية قومية إنما برؤية إسلامية التي مفادها أو مؤداها أنه ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جاع. بنفس المفهوم لا يمكن أن أنام عزيزا وهناك مسلم في مكان آخر يتعرض للظلم، لذلك لابد أن نتجه في ماذا؟ في دعمه، في أن نكون معه، أن نفتح أيادينا له. فكانت باكورة الخير آنذاك إرسال ضباط وجنود من الحرس الثوري الإسلامي في إيران إلى منطقة البقاع ليدربوا المجاهدين بمختلف الفصائل. طبعا كان موجود تلك الأيام مع حركة المحرومين وحركة أمل فيما بعد تكونت، حزب الله فيما بعد تكون. فلذلك هذه النشأة وهذا البدء، من يريد أن يقرأ من زاوية ضيقة يقول هذا ما عسوه، يعني هل يمكن للعين أن تقاوم الإبرة مثلا؟ من الصعب جدا. لكن مع الأيام كانت هناك عملية هنا وهناك واتخاذ حرب العصابات، كان العدو الصهيوني يتكهكر، لديه خسائر، ما يستطيع في أنه يتقدم هنا أو هنا أو هنا. فلعل اللحظة الفارقة مثلا في عام 2000 عندما تم طرد الجيش الصهيوني والتواجد الصهيوني إلى حدود فلسطين باستثناء مزارع الشبعة وتل الكفر شوبة، لا العالم سعلي استيقظ أنها معقولة حزب بهذا الحجم يستطيع أن ينهي فترة طويلة من الاحتلال الصهيوني في لبنان،
2: ما يقف أمام الجيش الذي لا يكهر،
1: الذي لا يكهر. أستطيع القول بأن الثقة تبلورت وظهرت وكان لقها لها وقعها في القلوب في 2006. يعني من يقرأ المشهد آنذاك عالم يتفرج، حكام عرب يصفون حزب الله والسيد حسن نصر الله بالمغامر، أنت مغامر قالوا، عالم متآمر، عرب ساكتين، جيش يعني بتصنيف تلك الأيام أقوى رابع جيش في العالم، أقوى جيش في العالم رابع، رقم 4
3: الجيش اللبناني،
1: الجيش الصهيوني يمتلك سلاح جو الأول في الشرق الأوسط، تكنولوجيته تلك الفترة كانت متقدمة على. ماذا لديه وماذا لدى حزب الله؟ فقط من كان يتحدث عن انتصار حزب الله أثناء الحرب هم أبناء حزب الله والمؤمنين من العالم، وإلا في المؤشرات نقدر نقول الطبيعية المادية والحسابات التي يتم حسابها بالوزنية العسكرية، لا، حزب الله ذاهب إلى الأفول، وقرار سحق حزب الله هي مسألة مؤقتة ومع الأيام
2: سينتهي
1: حسب الله. حتى الأحداث يعني ربما أنه إحنا شفنا أحداث وشفنا تفسيراتها فيما بعد. يعني عندما يتكلم الشهيد قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليه في إحدى مقابلاته يقول جاء وقت في حرب تموز أنا والسيد حسن نصر الله كنا تحت شجرة فقط، العمارات جنبنا بنزلين بالصواريخ، أنا بنزل قصف، إحنا حول هذا القصف، إحنا تحت شجرة منتظرين الساعة إحنا عجي. فجاء الشهيد القائد عماد مغنية بسيارة، بيقول قاسم سليماني ما ندري منين طلع هذك السيارة، ما ندري منين جاء هذك الأتبي بالسيارة هذه، ونقلنا إلى مكان آمن تم إعداده لنا. يعني العالم كله، يعني تخيلوا المشهد، أمين عام حزب الله محاصر والعمائر تحتق بنزل بالصواريخ، كل شيء في المؤشر كل شيء ذاهب إلى أن حزب الله خلاص انتهى. حتى السيد حسن نصر الله يقول أني لي سنوات وأنا أخطب على الإمام الحسين وعن صبر الإمام الحسين وعن ثبات الإمام الحسين، لكني لم أشعر بالإمام الحسين إلا في تلك اللحظة. العالم كله يهدد، العالم كله يبتز، حتى داخل لبنان. يعني عندما قرأنا فيما بعد تقارير أنه حتى فؤاد السنيور اللي كان هذك الأيام وزير رئيس الوزراء كان يمنع شحنات قادمة إلى حزب الله، وكان يعطي الضوء الأخضر للإسرائيلي. يعني حتى يعني داخل لبنان من الظهر ومن الأمام إشكالية، لكن يقول أنه في تلك اللحظة شعرت بالإمام الحسين بشعور لم أشعر به، وانطلق ولم ييأسوا. المجاهد لا يطلب النصر، المجاهد لا يطلب النصر،
2: يطلب الثبات،
1: لابد أن يقوم بتكليفه وأن يثبت. ما هي النتيجة؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، الله يرسم صحيح. النتائج. عندما ذهبوا وثبتوا واستقاموا وقاتلوا وصبروا، مهما كانت النتائج، مهما كانت الأشياء، مهما كانت المؤشرات، الله فتح لهم باب النصر، والناس بدأوا يتأملوا. فعلا من يصدق في 33 يوم، خاصة الثلاث الأيام الأخيرة، أتذكرها إلى اليوم أنا، يعني يمكن جمعة وسبت وحد، إلى اليوم أتذكرها وأنا أشاهد. نقدر نقول بالمفهوم الدارج صريب الصريب، يا جنانة كيف كان يقعبهم، مجازر طحن الطحن الصهاينة، شافوا لا لا لا لا المسألة ما تستحمل، يلا يا عالم 17/1 فعلوا لنا هذا القرار علشان نهجاء بسروا على طائرة تنكع، مروحية تنكع، كاتيوشا قد وصلوا إلى زلزال، صاروخ زلزال، الناس بيصيحوا ورانا، جنودنا قد بمجانين، المركافة مددة هنا وهنا، خلاص المسألة ما عادش لا عاد تستحمل، لا عادش يسحق حزب الله، خلينا ننسحب ورجع ب19/59 عن حاول ذاكم همسة. العالم هذا كسح شف لا لا لا المعركة ثانية. يعني هذا الرجل أعطى معنى جديد للثبات والثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما تجسد فيما بعد في حرب 2008 في غزة، وهذا ما تجسد أيضا في 2014 في غزة. هذا الرجل أعطى لنا مفاهيم جديدة في الحياة، جديدة يعني في الحرب، في السل، في المفاوضات، في عدم التنازل، في الصبر. حتى نحن نتصور أنه ما معنى أن حزب الله لا يمد سلاحه إلى الداخل، مش بسيطة، كم قد تعرض إلى استفزازات، كم قد تعرض إلى أشياء يمكن إحنا ما نقدرش نصبر عليها، صبر، صبر شديد جدا. يعني أنا أتذكر في مشكلة 7 أيار اللي هي 2008 أرادوا طبعا بإيعاز وتوجيه من الصهاينة إلى بعض اللبنانيين مثل وليد جنبلاط أنه يتم المس بأجهزة الاتصالات اللاسلكية حق حزب الله، لا سيما في المطار. معناها حرب أهلية، معناها النيل من سلاح من أقوى الأسلحة لدى حزب الله. أنا أتذكر المسألة كانت ماشية إلى حرب أهلية ومؤشر خلاص، يعني المسألة قلت هي لا بس شي شرارة. كيف استطاع حزب الله أن يدير تلك ذلك الوقت طبعا وتلك الأحداث بنوع من الصبر والثبات والنفس الطويل، حتى استطاع هو أن يجنب لبنان حرب أهلية في الوقت الآخر كان يتمنوا حرب ويشتوا حرب معه. أنا أتذكر في خطابة في 8 مايو في 2008 يعني قال يعني المسألة كانت حاسمة جدا، قال حتى لو بي بده يمد إيده على السلاح هذا بدي أضاله يده، حتى لو بيشتي يمد يده على سلاح الاتصالات السلكية قال عن قطع يده حتى له أبي. المسألة ما تصابت جهانا، ففي الداخل في الخارج في العلاقات الدولية في حرب سوريا اللي هي ما زالت ضبابية عليها اليوم، وكان يطلع يشرح لنا دائما ما معنى هذا الحرب وليش أقيمت وليش كذا وكذا وكذا.
2: وهنا هو السؤال الذي يطرح نفسه، أنه كيف استطاع السيد حسن نصر الله سلام الله عليه أن يسوق مدرسة قيادية عابرة للحدود صنعت الردع في عيون الخصوم أنفسهم الكيان الصهيوني وأدواته، وحملت هموم الأمة والمظلومين في كل ساحات الأمة.
1: طبعا على ما هو حزب، نقول عليه حزب على ما هو حزب، ولكن يمثل الأمة الإسلامية والعربية ويمثل دين الله أجمل تمثيل وهو حزب في لبنان. مش بس وقف مع اللبنانيين ودافع عن اللبنانيين واستطاع أن يواجه الصهيوني، هو الوحيد في لبنان والباقين كانوا خوانا وهاربين. حتى للأسف الشديد الجيش اللبناني كيف كان موقفه في 2006 عندما هربوا من ثلة من الجنود الإسرائيليين ضباط في الجيش اللبناني. حتى لو تكلمنا ربما في جزئية البعض لا يفهمها أو لم يدركها أو لم يعرفها، أنه هذا الحزب في التوصيف للأسف الشديد الشيعي، هو كحزب شيعي. هذا الحزب في التسعينات كان له موقف كبير ومشرف مع إخوانه بين قوسين أهل السنة في البوسنة والهرسك، حرب كانت آنذاك ضد المسلمين في صربيا. ولابد أنا أتمنى خاصة من الشباب هذه الفترة أن يقرأوا عن هذه الحرب وما حصل وما كان الدور الأمريكي فيها، يعني بشاعة في قمة البشاعة. يعني من ضمن التقارير التي ظهرت ربما في الأشهر الماضية أن هناك ربما كان هناك نزهة للجنود الأمريكيين والكبار الأمريكيين، نزهة في تلك الفترة. ما هي النزهة؟ ما يخطوش إلى جبال الألب أو إلى شواطئ هاواي أو المالديف مثلا ولا شيء. النزهة أنه في هناك جبل أو مكان أو محمية فيها عدد من الأسلحة والقناصات، هذا بس يصيروا رحلة استجمام وسياحة يقنصوا المسلمين في هذه المنطقة. يعني الشيء كم فعلي اليوم 5-6 أمد أرتاح شوية تزداد النشوة بز القناصة، موجود حتى الآن في كتاب لطاهر إن شاء الله رجع أذكر اسمه. في تلك الأثناء العالم ساكت أما ما يحصل في البوسنة والهرسك للمسلمين السنة. رأينا أن حزب الله يرسل خيرة شبابه وخيرة قياداته ليقاتلوا هناك، حزب الله
2: الشيعي
1: في الوقت اللي معانا 50 دولة على خارطة اليوم إسلامية ساكتين عما يحدث هناك، حزب في جنوب لبنان ذهب وقاتل. إذا تكلمنا عن غزة وما غزة، يعني أنا أتذكر حادثة من الحوادث في 2009 ربما، نعم في 2009 الأمن والجيش المصري يلقي القبض على شاب اسمه سامي شهاب. هذا الشاب اللبناني من حزب الله كان يعطي الأسلحة لمن؟ لإخوانه في حماس أهل السنة. يعني كان له خط إمداد يمدهم بالسلاح من حزب الله إلى حماس. فربما أنه احتاج أن يستخدم الأراضي المصرية في هذا أو في رفح وما إلى ذلك، فتم القبض عليه. لا، وطلع حسني مبارك تحدث وعلى صوته وأنه حزب الله يجب أن يحذر غضب مصر. وأتذكر وقتها سيد حسن نصر الله قال كنا نتمنى بعض هذا الغضب على الكيان الصهيوني. تحمل المسؤولية والمشاك فيش بشبابه إلى أن يكونوا حاضرين. طبعا هذا في ثورة 2011 في مصر، خرج تم استقباله في لبنان. أحد قيادات حماس يقول في إحدى الفيديوهات أن فكرة الأنفاق التي موجودة في غزة هي من ابتكار عماد مغنية وقاسم سليماني. هذا الأنفاق اللي نشوفها الآن، يعني المسألة لا أقف أنا حيثما أنا، بل أي مظلوم في هذه الأرض أكون بجانبه. وقفوا مع سوريا عندما كان ذلك الوحش التكفيري ينحش فيها، وقفوا مع العراق في مواجهة، أما في تدريب الشباب في مواجهة الاحتلال الأمريكي آنذاك، وأيضا في مواجهة داعش. أي مظلومية تحصل في هذا الأرض حزب الله يرى من واقعها الإسلامي ومن واقع المسؤولية أن يكون متواجدا هناك. نعم. وأن يقدم الدعم اللازم حتى بالموقف،
2: حتى بالكلمة،
1: حتى بالكلمة، لأن هذا من صميم دينه. سبحان الله، هذا حزب أحرج دول وزعامات. يعني عندما يتكلم السيد حسن نصر الله أنه أن هذا العرج، هذا الملعون، هذا محمد بن سلمان، أن هذا الرجل أنه أعطى أموال ومستعد أن يدفع ما يدفع، هو محمد بن سلمان براشي أمريكا والصهاينة، معكم شيك مفتوح بس اقتلوا لي هذا الرجل حسن نصر الله. وصرح السيد حسن نصر الله ما بينك وبين هذا الرجل، يعني هذا شرفك ومن دافع عليك. نشوف كيف الناس بيفكروا وفي أي مستوى أصبحوا من الوقاحة. الجانب الآخر نشوف الشرف، كل الشرف، لذلك لا يروق لهم أن يبقى هذا الشرف في الساحة،
2: ولا يروق لهم أن يكشف مخططاتهم أمام العالم، لا سيما أنه السيد حسن مسموع ليس فقط في منطقة لدى الغرب، يعني كونهم المهتمين بهذه المواضيع، وإنما في البلدان الإسلامية نفسها التي يحاول الغرب ويحاول محمد بن سلمان وغيرهم استغفالهم.
1: نعم، فلذلك كانت الأمانة الدور الذي قام بحزب الله سواء في الوقوف مع الآخر سواء بتبيين المظلوميات. كنت نرى مثلا مظلومية البحرين كانت غائبة نوعا ما وأريد أن يتم تغييبها، وكان هناك جرائم تحصل. يعني أنا أتذكر أنه في تلك الفترة كان لي إخوة بحرين أتواصل معهم في 2011-2012، وأتواصل مع واحد فترة، أينو مسجون، أينو فلان مسجون، هذا كنت أعرفه أنا شخصيا، أينو فلان مسجون، ما هو هذا أخبع كذا هزور على وسط السجون، فلان قتله في السجن. كان هناك ثورة كبيرة في البحرين استضعوا وأدها على فكرة، بس ما زالت الروح تلك. كان السيد حسن نصر الله ينبري في خضابات للدفاع عنها ولتبيينها. نعم. وتشخيصها وما هي المسائل وكيف فلا نعرف ماذا عند البحر، ما في البحرين إلا منه أكثر من البحرينيين أنفسهم.
2: صحيح.
1: حتى يعني أنا كإنسان يمني و كنت حاضر في كل المتغيرات التي حصلت من 2014 إلى الآن، وحاضر في الساحة ومقربة من الأحداث، بس كان هناك شرح للسيد حسن نصر الله لما يحدث في اليمن وكأنه جديد. نعم. علي، يفهم، يسأل، تأتي له التقريرات. فأنا أقول بعض الأحيان خلاص يكفي قد دافع عنه الرجل، يعني مع بشي نقدر ندافع عننا زيادة، كفى ووفى في هذا الموضوع.
2: وبالحديث عن أنه يقف إلى جانب المستضعفين في كل الأراضي وليس فقط على مستوى لبنان، يعني مع سوريا كما ذكرتم، مع البحرين، مع البحرين، مع كل الأراضي. أيضا لا ننسى موقفه المشرف مع اليمن، وعندما قال ذلك الخطاب أنه إذا يعني سألنا ما هو أكثر موقف مشرف في حياته، فهو الخطاب الذي ألقاه ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن. أستاذ أمين، السر الإلهي والرباط الروحي المقدس الذي جمع بين قلب السيد حسن نصر الله وبين أفئدة أهل اليمن حتى صار صوته يتردد في جبالها وكأنه نبض من أراضيهم، ما هو السر؟
1: السر الأساسي والإخلاص لله سبحانه وتعالى في الوقوف مع المظلومين. يعني لو نتساءل ما هي المصلحة التي ممكن أن يجنيها السيد حسن نصر الله في وقوفه مع اليمن؟ هل هناك مصلحة مثلا؟ بغير أنه لا مصلحة عند الله، هذا شيء بمعزل. هنتكلم بحسابات اليوم، بما يفكر به الإنسان اليوم، ما بشيء حسابات. اليوم العالم عندما يقف مع السعودية، يعني السعودية الآن هل اللي بتحاصر، هل التي تقصف، هل يدمر، هل اللي بتدخل في شؤوننا، هل اللي قصفت المطار آخر مرة؟ احنا أمام هذا الشيء مندافع عن نفسنا، شيء طبيعي. قصفتنا للسعودية مش خورة كات ولا مثلا مزاج هكذا، ها شربنا شاهي قلنا يلا قصف، لا، احنا ندافع عن انفسنا. العالم فهم ان احنا مندافع عن نفسنا، العالم فهم ان السعودية محاصرة لنا، مع ذلك العالم كله وقف مع السعودية وادان قصف الحوثيين لاراضي السعودية،
2: وهو لمصلحة وقف مع السعودية.
1: ليش لعيون محمد بن سلمان عيون الزرق ولا ايش؟ لا لا لا، المال والنفط السعودي. يعني ممكن اذا محمد بن سلمان قال الحوثي على عيني وراسي كلهم يقول الحوثي على عيني وراسي، الحوثي كذا، الحوثي كذا، المال يحركهم. الإنسان، المشكلة أن الإنسان الذي لا، الذي ما فهم الطهر، ما فهم الأخوة، ما فهم الأجر، ما فهم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعاش في المقابل الحياة المادية البحتة والصرفة، بالتأكيد من الصعب أن يفهم ما معنى موقف السيد حسن نصر الله. الرجل لم يكن مستفيد من اليمنيين شيئا، أنما وقف لوجه الله. يعني خلونا بس نتكلم عن مسألة حساسة. السيد حسن نصر الله وقف مع الأخوة في فلسطين وقفة كبيرة جدا، وللأسف الشديد شاف في سوريا أن تلك التقنيات والتكتيكات التي كان ينفرد بها وعطاها لبعض الأخوة الفلسطينيين المجاهدين استخدمت ضده في سوريا. يعني نعتبرها طعنة على الظهر، يعني بيض الله وجهكم، احنا دربناكم لقتال الصهاينة تستخدموا هذا الشيء او يستخدم هذا الشيء ضدنا. مع ذلك حزب الله عاود الدعم مرات اخرى والوقوف، ثقافت له نريد منكم جزاء ولا شكورا. مش انه خلاص انتوا والله وقفتوا ضدنا كذا مدري ايش عرفنا، لا لا لا، تعالي ترفع. صار بعض الناس اليوم ما جيتوش عندنا في عرسنا، ما عنديش عرسكم، نفسها هي هكذا تبقى صار في الناحية الاجتماعية أو حتى في النواحي الإقليمية تبدأ النفسية هكذا. فوقف معنا مش من أجل أي مصلحة إلا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتذكر أنه مرة وقف معنا وقفة ما كانش حتى في صالحة، مش في صالحة هو، بس ربما في المنظور الإلهي، منظور الأجر، منظور ما يقدم الإنسان أمام الله، كان هناك في صالحة. في 2009 أتذكر خطاب له، يعني في رمضان 2009 ربما كان موافق شهر 9 مثل هذا الأيام، في يوم القدس كان له خطاب في 2009، يعطي خطاب عن يوم القدس، عن الأشياء، عن عن عن عن. نهاية الخطاب فاجأنا، قال بس بدي أقدم نصيحة لعلي عبد الله صالح. أنت وقفت معنا يا علي عبد الله صالح، ربما طبعا كان هناك تواصل بين علي عبد الله صالح عفاش مع السيد حسن نصر الله في موضوع 7 أيار وكذا ومدري إيش، كان أنا وقفت في 7 أيار وكذا و بس اسمح لي بدي أنصحك. الله الله في شعبك
2: يوصيها على شعبك.
1: الله الله في شعبك يا علي عبد الله صالح. ليش؟ تلك الأيام كانت حرب الحرب السادسة في صعدة. أنا أتذكر في تلك الفترة في ذاك رمضان، طبعا إحنا كشعب ربما نتفرد بين العالم، نحن نرقد لا ظهر في رمضان. يعني أنا أسأل ربما في بعض الدول يقول لك لا دوامنا طبيعي، حياتنا طبيعية في رمضان مثل أيام الفطر. يعني الناس يرقدوا بعد الفجر إلى ظهر الساعة 7-8-9 ما بتركت ناشط طائرات، طائرة بعد طائرة بعد طائرة لقصف المستضعفين في صعدة. يا الله عينهم، كنا نقول يا الله طائرة ما بتقومنا من نومنا الطائرات. الصبح هذا طائرة بعد طائرة، مجازر مهولة كانت تحصل من نظام عفاش في صعدة. السيد حسن نصر الله يقول ما لي دخل، شأن يمني، أنا معي مشاكلي، أنا معي استعداداتي، أنا معي أعداء داخليين، معي مشاكل مع 14 آذار، أنا معي مشاكل مع حزب المستقبل، أنا معي فلان وفلان، مع سمير جعجع، مع مشاكل شهيب الرأس. والله في لبنان ما هي بسيطة. بس كمل خطاب يوم القدس وفي النهاية أعطى هذا النصيحة. الله الله في شعبك. شي تفسر كما فسرت، هذه نصيحة مني لك يا علي عبد الله صالح. كانت وقفة، طبعا لما يقف تلك الوقفة هي في نفس الوقت ضد السعودية، ومعروف ما هو الدور السعودي الواضح والملموس في الحرب السادسة، وتعرضوا لهزائم بشعة على فكرة. 2009 مارس 2009 2015 26 مارس حصل عدوان، 27 مارس طلع بخطاب. واحد الأمان يتأمل حسن نصر الله 82 85 92 حرب عناقيد الغضب في 94 ملحمة ميدون، عملية أنصارية مثلا، التحرير، بعد التحرير عملية الرضوان اللي حصلت كانت عملية ضربة عندما استطاع أن يخرج مجاهدين منهم سمير القنطار وعشرات بالمئات الجثامين وبابا باثنين جنود إسرائيليين. استطاع حزب الله أن يخفي مصيرهم، وما عرفوا مصيرهم إلا في رأس الناقورة أنهم قتلى. تبهذل نتنياهو في إسرائيل هذه الفترة بهذلة لا رواكم الله، جلس يبكي أمام الشاشات. أحد من الإسرائيليين قال استلمنا قطط ما استلمناش جثث، وعملية معقدة جدا. وكنا على أعصابنا هذا اليوم من الصبح يوم ما طلع السيد حسن العشي بين جمهوره وسارة خطأ، تاريخ بعد تاريخ بعد تاريخ للسيد حسن نصر الله. وعام تحرير طبعا الناس غافلين عن بحاجة اسمها عيد التحرير الأول، وعام 2000 في عيد التحرير الثاني الذي كان في 2017 يمكن في 28/8 ربما 28/8 عيد التحرير الثاني هذا ضد الدواعش. ما هذا الشيء حياة حافلة للسيد حسن نصر الله، مواقف حرب تموز ونف وحده يعني يكفي. كل هذا التاريخ يقول السيد حسن نصر الله خلي على جنب، هذا مش أشرف موقف في حياتي، موقف شريف، بس أشرف موقف هو خطاب لقيته ثاني يوم. مش الخطاب بسيط، احنا نتحدث عن سعودي بيمتلك القرار، بيمتلك عندنا جورج قرداحي كان وزير الإعلام، بس قال الحرب اليمنية عبثية
2: بكلمة فقط.
1: لا لا ما قالش والله سعودية، ما وصفش السبب من مثل ما يقول بعض الناس الله ينصر الحق

0: ضغطوا عليه لما رحله بقعته. يعني المسألة هكذا، يجي السيد حسن نصر الله من موقعه ومن وقت الحصار اللي حاصل عليه. يعني احنا نشوف يعني ربما ان السيد حسن نصر الله كان يضع صورة مطمئنة للعالم في الوقت اللي كان يتعرض لضغوطات كبيرة، ويجي ويعرف ما وراء هذا الحرب وكيف، والقرار السعودي وما يمكن من مآلات يحصل في الوقت الذي شيء يتنفس شوية، المفروض انه يكون له نفس ويعطي هذا القرار. مش بسيط، مش فتح له جبهة من أسوأ الجبهات. لذلك فعلا كلمة حق أمام سلطان جائر، لذلك كان وقفته وقفة عظيمة مع اليمن. يعني أنا اللي أتذكر من خلال مشاهداتي لخطاباته، أكون محتاط نوعا ما، أن الرجل لم يبكي إلا على الإمام الحسين عليه السلام في عاشوراء وعلى أهل اليمن طول خطاباتها من عام 2000 أتذكر إلى الآن. ما بش فترة أنه نزلت دمعته على شيء آخر، على الإمام الحسين وعلى أهل اليمن في خطاب من الخطابات. وهو الذي قال يا ليتني كنت معكم، وهو السخي الذي وقف معنا بشكل ما أحد يتصوره. ولا إحنا قدر نقول له أنت حزب في جنوب لبنان، يلا خليك مشاكلك، اليمن كبير وكذا. لا، مسؤوليتي أن أقف معكم بما أستطيع. هذا الروح اللي فيها الإيثار، فيها المحبة، قد تكون صعبة علينا في هذا الوقت، قد لا نستطيع أن نبلورها في هذا الوقت للأسف الشديد، بتكون ثقيلة على كثير من الناس، لكن لابد أن نتخذ هذا الشيء كدرس لنا، وأن نعلم أنفسنا ونصبر نفسنا على هذا الشيء.
1: نعم، وبكت قلوب اليمنيين قبل أعينهم على فقد السيد حسن نصر الله، وهو الوفاء المتبادل بيننا وبينه سلام الله عليه. سنكمل معكم أعزائنا المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه مع
3: الناس. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي

0: أساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، حياكم الله من جديد، ولازال حديثنا عاطر بذكر سيرته سلام الله عليه، أمين عام حزب الله سابقا السيد حسن نصر الله، هذا الشهيد العظيم شهيد الأمة. نجدد الترحيب بكم أيضا الأستاذ المتواجد معنا في الأستوديو، الباحث والكاتب الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بحديثنا عن السيد الشهيد حسن نصر الله، هل يمكن لغيمة الحزن التي أظلمت الساحات بشهادة قائدها العظيم أن تكسر ظهر المقاومة، أم أن روحه التي سرت في أوردة هذا البناء جعلت من غيابه الحسي قوة خفية وعهدا معمدا بالدم يمنح المجاهدين ثباتا قويا؟
1: طبعا الجواب شقين. لا ننكر مثلا بأن الضربة قوية جدا، والظهور فعلا كسرت، والمصاب أليم جدا جدا. إن إحنا نشين كابر، إن إحنا نشين نفعل مسألة إنه ممكن تعدى ونعديها صعب. يعني أتذكر أنا كلمة السيدة زينب عليه السلام، يعني أي دم لنا سفكتم. يعني المسألة مش مسألة بسيطة، احنا نتحدث عن إنسان عشنا معه كل مفردات حياتنا، كان حاضر معنا. لذلك نعم، الظهور كسرت، لكن هذا ليس ضعفا. نعم، نتقبل ألمنا، نتقبل جراحنا، أوجاعنا، نبوح بما نشعر، بس معناه من يريد أن يفسر هذا ضعفا هو الإنسان الضعيف. وفي الواقع هذا ليس ضعفا. عندما نقول ليس ضعفا، معناه أن المسألة تترجم إلى الواقع. أولا، الشهيد القائد هذا العظيم رب أجيال وربنا، حتى أن مع ما مش سقوط، ارتقاء شهيد من القادة، هو الذي قال يزيدنا عزما وإصرارا وإرادة. صحيح نتألم، ولكن هذا الألم ألم مقرون بالوعي، أن نكون واعين. إذا كان هذا الألم مثلا يجعلنا نتراجع، نتقهقر، نسقط، نتعثر، ولا نقوم من تعثرنا، القادة لا يرضون بهذا الشيء. هم استشهدوا لأنهم مناضلين، استشهدوا لأنهم صادقين، استشهدوا لأنهم مضحين، لأنهم مجاهدين. فلذلك مع آلامنا وجراحنا، وأنا أقول هذا الألم الذي يزداد يوما بعد يوم، معروف أنه ما يجي ألم لو بعد النسيان بعد شيء، لا، هذا الرجل ألمه يزداد يوم بعد يوم، لكن في نفس الوقت الجذوة تشتعل وتزداد يوم بعد يوم، من صحيح. إرادة، من عزم، من تصميم، من إصرار، من قوة، من وعي. المسألة ليست معركة في اتجاه واحد، إنما هي في عدة اتجاهات. السيد حسن نصر الله أراد لنا أن نكون نحن الجنود الذين نتفوق في كل الميادين، وكما ذكر الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن جند الله مهامه شاملة. فلذلك أنا أكون إنسان متفوق في كل هذه المهام، هذه الدفع التي أعطتنا فيها دماء الشهداء. من الأشياء اللي أتذكرها طبعا، عندما استشهد السيد حسين بدر الدين الحوثي، يقول السيد القائد يحفظه الله أنه من بعد شهادة السيد حسين بدأنا من الصفر في الحرب الثانية. يعني قد ربما أن عفاش ونظام عفاش هكذا حياتهم بيشوفوا أنه مع مقتل أي قائد ينتهي المشروع والمنهج. السيد عبد المجيد يقول صحيح أن الضربة كانت ضربة، واستشهاد مثل هذا الرجل لا يحوظ. السيد حسين ضربة قاتلة، بس بدأنا من الصفر، كان في جبل نقعة، في جبل مطرة، بالعشرات. ما معنى كلمة من الصفر؟ يعني من لا شيء. من جديد بدأنا. أين النهايات اليوم؟ لا روزفلت، لا إبراهيم لينكولن، لا كل الحاملات، كلهم موليات. هذا الواقع. وهذا الوعي الصحيح. صحيح يعني نتنياهو اللعين قد يضع عبارة واقعية. قال حسن نصر الله كان محور المحور، وهو من يؤثر صحيح. في إيران. حجم اللي فقدنا، هم دارين ما حجم اللي فقدنا. أتذكر كلمة لهذاك إيدي كوهين الصحفي اللعين، يقول إن كان قاسم سليمان عدوي، لكن لو كان موجودا الآن لمنع سوريا من أن تسقط بأيدي هؤلاء. صحيح قاعدة. إذا من ناحية الشعور كنا نرى السيد حسن نصر الله أب، مش قاعد. يعني بعض الناس يجوا يلومنا ليش إحنا أصبحنا هكذا جزعين على رحيله. ما هو في لبنان قاهد يعني، مش قاهد، هذا شخصيته أصبحت في كل بيت. كنا نراه أب، مش إنه قاهد بس مجموعة في لبنان. فكأب كان أب، كقاهد كان قاهد، كمساند كان مساند. أفرض حضوره في حياتنا فرض عجيب جدا.
0: نعم.
1: يحق لنا أن فعلا أن تتعالى أصواتنا بالحزن والآهات والألم تجاهه. لكن لأننا تربينا تربية بيديه، وبذلك الصوت بتلك الحنجرة وبتلك الإصبع استطاع أن يلهب ضمائرنا وأن نكون في قمة الوعي. تربية محمدية، كربلائية، حسينية، فاطمية. عندما يستشهد القائد منا نحن نحمل دمه كما عبر السيد حسن نصر الله. فلذلك هكذا كان أدبية الصهاينة، إنه مع رحيله، وقبل الرحيل كان معنا قاعد الرضوان تم استهدافهم الصف الأول، البيجر، كل شيء انتهى. المشكلة أنه ما بفهموش الصهاينة، أنه حتى لما استشهد عباس الموسوي هم قالوا أن حزب الله انتهى. واذكر كان أثناء الجنازة واحد شيبه أنه يا الله عوض علينا بعد السيد عباس الموسوي، كان دمعة مليئة بالقهر. فجاء السيد حسن نصر الله، هكذا ظنوا حتى بعد استشهاد السيد علي الخامنئي. فلذلك نعم، نحن أبناء المدرسة التي لا يمكن أن تسقط مهما سقط منها شهداء وقادة.
0: بالتأكيد، واستشهاد القادة ليس بدعا في تاريخ هذه الأمة. فهذا الإمام علي عليه السلام قتل شهيدا مغدورا، فما زاد ذلك الأمة وشيعته إلا قوة وعزيمة. والإمام الحسين كذلك لم يزد استشهاده إلا لم يزدنا استشهاده إلا عزة وتماسكا على مر العصور. أعزائنا المستمعين، سنواصل معكم هذه الفترة، وأنتم أيضا أستاذ أمين سنواصل معكم محاورنا، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين بعد هذا الفاصل السريع الذي قضيناه استمعنا إليه معكم. نجدد الترحيب بكم وبالأستاذ الكاتب والباحث المتواجد معنا في الاستوديو الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله من جديد.
1: أهلا وسهلا.
3: أستاذ أمين، ما هو السر الإلهي والرباط الروحي المقدس الذي جمع بين قلب السيد حسن؟ يعني نحن في اليمن نجد أنه في لنا علاقة مميزة بالسيد حسن، يعني هو قائد لكل الأمة بشكل عام، ولكن اليمنيين في شيء يربطهم بالسيد حسن عميق جدا. ما هو؟
1: طبعا الإيمان هو ما يربطنا. احنا نتكلم عن ساحات قليلة جدا تحمل المسؤولية الإسلامية والإيمانية تجاه هذه الأمة. ثانيا، ربما الولاء لأهل البيت عليهم السلام جمعنا أيضا. ثالثا، نحن اليمنيين أقرب الناس إلى هذه الشخصيات الطاهرة. يعني علاقة مثلا الإمام الهادي عليه السلام بكل فرد في اليمن آنذاك كانت علاقة طيبة، بل علاقة اليمنيين مع الإمام علي عليه السلام كانت علاقة طيبة. إحنا علاقتنا مع الرجال كرجال، نقدر الرجال، هذا في الناحية نقدر نقول المجتمعية القبلية التكوين الاجتماعي لدينا، إضافة الإيمان، إضافة إلى الولاء، إضافة إلى النخوة والرجولة. يعني الشعب هو الوحيد الذي نصر فلسطين وغزة، والذي وقف ضد الغطرسة الصهيونية، والذي استطاع بشكل فريد من نوعه أن يثور على وجود السفارة الأمريكية في اليمن ويطردها. يعني عملية بطولية. احنا بنشوف ما هو دور السفارة الأمريكية في لبنان. نسيت اسمها، هذيك المجنونة اللي كانت جيلة لبنان، واحدة أمريكية. كان الصحفيين يركزوا على تسريحة شعرها. ما هي نوع التسريحة هذه؟ كيف؟ وهي بتجي متمخطرة من مطار بيروت، لا فوق جوزيف عون، ليش؟ وللما وليش ما تسوي؟ قصباً أنك تسوي كذا كذا، ويقول لها حاضر، وأمرش فوق العين والرأس بخدمة عينيكي معروف. لعند نواف سلام جيت بهر فوق بهرارتين وهو خاضع لها، خبر نسيت اسمها ولا كان اسمها في راسي. هذه السفير الأمريكي معروف دوره في لبنان، حتى على مستوى اختيار الرئيس، على مستوى التمثيل كذا الحكومة هالشي. الآن حتى على مستوى نزع سلاح حزب الله، لما السيد حسن نصر الله بيشوف ما معنى تدخل أمريكي، وكان قد له خضابات مع هذا التدخلات الأمريكية السافرة من السفارة في لبنان، شاف ما معنى أن هناك بطولة في اليمن أن يبقى السفير الأمريكي في اليمن، وضاقمه مركنين ومحجوزين أذلة صاغرين أمام من بيسموهم متبردقين حفة على عيني وراسي، بحذيتهم فوق راسي هؤلاء متبردقين الحفة اللي استطاعوا أن يوقفوا هذا الموكب.
0: صحيح.
1: بينما هذا الموكب في الدول الثانية بيكون محروس بألف حاجة وحاجة. فيشوف أنه هناك في اليمن رجال فعلاً موقف طيب تجمعنا أكثر من أواصر معهم.
0: صحيح.
1: فلذلك وقف معنا. مش بسيطة أني أقول يا ليتني كنت معكم. يا ليتني كنت مقاتلا. الله أعظم هذه، مقاتلا أمين عام حزب الله. فلذلك لا، المسألة كانت كبيرة جدا. يعني كان اليمنيين لهم مقام خاص في قلب السيد حسن نصر الله، ولنا الشرف في هذا الشيء للأمانة كيمنيين أن نكون ذا اعتبار في قلوب هؤلاء الأشخاص، وأن نكون في نفس الوقت شوكة دامية في عيون الظلمة في هذه الأمة. يعني عندما نشوف أن السيد حسن نصر الله يمتدحنا، ونشوف محمد بن سلمان بشكو مننا، ما أجملها من نعمة، وما أجملها من حياة. فلذلك المسألة كانت أكبر. يعني أنا أتذكر أنه في 2016 في مراسيم عاشوراء كان هناك عنوان رفع، يعني عاشوراء اللي وافق 2016، أنا عندي ما قدرش أني أقول في عام كذا هجري، أكون محطط في 2016، ولا ربما كان في مثل هذا الأيام طبعا بشهور الميلادية، كانت هناك مسيرة عاشورائية كان عنوان خطاباتها اليمن اليمن اليمن، حتى أنهم خرجوا في يوم العاشر من محرم، وكان العنوان الرئيسي، مقدرش عنوان المناسبة، لا الشعار الرئيسي اللي يخرجوا من أجله اسم هو كلنا يمن. يعني أن يربط المسألة والقضية العاشورائية مع الإمام الحسين عليه السلام بمظلومية اليمن. عاش معنا كأعظم مسؤولية.
0: صحيح.
1: وأنا أقول أنه حتى قدم الغالي والنفيس من أجل أن يقف أيضا مع اليمن. وكان له حضور كبير في اليمن في مرحلة تكاملية مع اليمنيين.
0: صحيح.
1: ولكن باستطاعته أنه يدعي لنا ساعة بعض الناس اللي بدعوا لنا. ولكن باستطاعته أنه يقول مش مشكلة ممكن أن تتلقوا مثلا مساعدة كأخوان نتساعد، لكن خلوني في الإعلام بعيدا. في الإعلام حاضر يبين المظلوميات، وذهب إلى أبعد من أن يتكلم فقط. فلذلك علاقته معنا وعلاقتنا معه ترجمت الأيام تلك، وفي كلماته في كلماتنا رسالة المجاهدين هنا من الجبهات إليه، رسالته إلينا، ويعلم الله كأن إحنا شيء واحد، ما كان بيننا جغرافيا.
3: ولهذا السبب ربما نجد أنه الصحف التي تتحدث سواء الصهيونية الغربية أنه اليوم تتجدد تجربة حزب الله في اليمن. اليوم الحوثيون في اليمن هم حزب الله حق اليمن،
1: إحنا شيء واحد. يعني بيفجعونا بهذا التقرير، يسمع نقول لا لا لا ما نحنش حزب الله، لو سمحتوا أزيحوا هذا الموضوع ما لنا دخل.
3: بالعكس لنا الفخر نكون
1: كذلك. وبعد ما هو تجربة حزب الله وبعد
3: يجب عليكم أن تستأصلوهم وأن من يلا العنتريات المعهودة.
1: يلا حي الله يجوا يستأصلوا، يقولوا عنا إيرانيين على عيني وراسي، إحنا إيرانيين يا أخي.
3: ما هم لهم من 2004 من 2001 وهم بيحاولوا أصلا.
1: نتنياهو قبل أيام كان في الإمارات العربية المتحدة، طبيعي سايري جاي يجوا يستكثروا علينا أنه والله أنتوا حزب الله ثاني، أنتوا علاقتكم مع علاقة مع إيران، وعن علاقة مع حزب الله عسكرية، لديهم رجال جاءوا إلى هنا استفدنا منهم استفادوا مننا، ولدينا رجال عندهم. بعد ما هو أين المخيف؟ أين العيب؟ أين ما هي المشكلة هنا؟
3: هو هنا المشكلة أنهم جعلوا من هذا نفسه مشكلة.
1: خلاص إحنا ساعدناهم على فكرة
3: بقلة الوعي، وأيضا يعني مجرد أن يقول أنت ذراع لإيران، أنت ذراع لحزب الله في بقعة كذا، يا أخي
1: أنا أقول لكم أولا اللي عايش حياته كذراع كأداة بيشوف الناس مثله، ومصدر انه يشوف الناس مثله، لانه اذا ما شافش الناس مثله هيعيش في عذاب. هؤلاء اللي بيقولوا عنا ادوات واذرع تشبه قصه تلك المراه التي تم غزو حقها القريه من رجال، واغتصبوا كل نساء القريه، هي دافعت حتى هربوا منها. فلما خرجوا المحتلين من تلك القريه يومين قامين النسوان تلك قتلين هذه المراه. ليش؟ لأن عاد كلهم معيبة، ما دافع عن نفسه مثل ما هذه دافعت عن نفسها. ولذلك هذه المفروض أن تكون إيش يعني أي جونة للصمود والشرف هذا الشيء. بقاها كشريفة معنى هذا عذاب علينا نفسي. نعم. يوميا. فصعب نحن نقبل هذا الشيء، جاي نزيحة ونعيش في هدوء. صحيح.
0: ونعيش جميعا هذا. كلنا في العار يعني.
1: أيوة هذا الآن هم بيعيشوا عار وضغط عليهم، فلما بيشوفونا أحرار، علاقتنا مع إيران علاقة ندية تكاملية أخوية، ما بيش فوقية ولا تحتية، ندية، وهم عايشين أدوات أصغر ضابط سعودي إماراتي بيبهدل فيهم بيشد شعرهم، بيعيشوا حالة نفسية صعبة. صعب أنه حتى داخل قرارات نفسهم يقولون

إذن أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام فترة اليوم من صباح الخير. يا قدس، كل الشكر والتقدير لمن كان متواجد معنا في الأستوديو، الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل، للحديث أكثر عن الذكرى الثانية للسيد الاستشهاد السيد حسن نصر الله. شكرا كثيرا لكم أستاذ أمين. الشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين. إلى الملتقى بكم في فاصلة ظهيرة بعدما يقارب نصف ساعة من الآن. تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة، رحاب عبد الحفيظ، خديجة النعمي، وزلفى عبد الملك، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام نيء غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، عدنا.
7: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
8: سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: حارس الازدهاري الأمريكي،
9: from the US prosperity guardian،
7: إلى اعتراف ترامب فشل.
8: الحقيقة
7: من عمق إلى الإعلام الدولي، محاصرة
8: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
10: اليوم داي العزل الإسرائيلي
7: بلغ دولة فلم يعد
10: يستهدف
7: المطارات والمصانع
10: والمستشفيات.
7: حارس الازدهار الأمريكي،
9: from the US prosperity guardian،
8: الحقيقة بلسانين.
11: في هذا الركن من الأرض حيث يلتحم الطين بالحكمة ويعجن التاريخ بعزة الدم. لا يعرف الزمان معنى التردد، ولا تملك رياح الوصاية أن تطفئ قنديلاً أوقده الإيمان بدم الأحرار. هنا حيث ترتفع الجبال كالشواهد على عجز المستحيل، وحيث لا يتأخر رد اليمن وموطن الإيمان عن موعده مع الكرامة.
12: Here where wisdom is forged from the earth and history is written through sacrifice, the mountains stand as witnesses, and Yemen's response remains certain whenever its dignity is tested.
11: أهلا بكم في رحلة عبر عاصفة اليقين، حيث نقرع أجراس الحقيقة ونفكك أوهام القوة المستندة إلى سراب قرن الشيطان وأنشطته العدوانية. اليوم نقرأ في كتاب الميدان ونبصر ما تخفي كواليس التهديد، لندرك معا كيف تتحول الحكمة الصابرة متى ما تجاوز الظالمون الخطوط الحمراء إلى جحيم لا يبقى ولا يذر.
12: Welcome listeners. Today we look beyond the threats and listen to what the battlefield reveals, how patience can turn into a response when red lines are crossed.
11: كل استحقاق يولد على هذه الأرض الطاهرة واستحقاق مشروع يختطه الشعب بدمه ووعيه، ولا يملك كائن من كان أن يمضي محوا على حروفه. إن هذا الشعب الأبي لا يستطيع أحد على وجه البسيطة أن يمنعه من سير لا محيد عنه، ولا أن يجبره على التراجع خطوة واحدة عن موقف حسم أمره فيه.
12: Here, people see their cause as something built through sacrifice and conviction, and believe no outside power can force them to abandon a position they have chosen.
11: طريق مقدس إلى حق أبلج لا تنازل عنه ولو اجتمعت عليه شياطين الإنس والجن، فلا تشوش على هذا الثبات الساطع فتاوى التكفير المأجورة، ولا تنال من صلابته إشاعات التزييف وتلفيق العلاقات المزعومة بين طهر مكة المكرمة وبراميل الطاقة المارقة.
12: A path they regard as sacred, toward the right they will not surrender, unshaken by sectarian rhetoric, disinformation or claims of secret alliances.
11: ذلك البهتان النجدي الذي يسقط اليوم متهاوياً كاشفاً عن معضلة البقرة الحلوب التي أنهكها النضوب وساقت السلاطين والملامح والعمائم إلى ساحة الخدمة الطاغوتية. التهديد بالتبعية والارتزاق لا يرهب شعباً جعل من صخرة الصمود متكئاً له.
12: Threats of pressure or dependency cannot easily intimidate a people who have made steadfastness their strength.
11: يبدو جلياً لمن يملك بصيرة أو يقرأ سطور التاريخ أن رأس النظام السعودي لم يستخلص عبرة واحدة من فشل حلف ضم عشرات الدول لسنوات ثمان من الحرب الضروس ضد بلد الإيمان وشعب الحكمة.
12: It appears that Saudi Arabia has yet to draw a sufficient lesson from an 8-year war involving a broad coalition. Today, its reading of the region's major shifts remains deeply contested.
11: إنه يخفق اليوم بكل بلاهة الغطرسة في قراءة التحولات الكبرى. يسيء تقدير الموقف كأن العواصف تطيع أمره، لكن سلوك اليمن إزاء هذه التهديدات الهشة بالتحالفات يقرع جرس التحذير مدوياً، يعلن عن آت مرعب لكل من اختبأت خلفه العواصم والدوائر.
12: Meanwhile, Yemen's position sends a warning for beyond its borders. Voices in Islamabad, Ankara and Paris has raised concerns about the risks of entering another confrontation.
11: اسمعوا صدى الأصوات المرتفعة في إسلام أباد وفي أنقرة وحتى في باريس، أصوات تعبر بوضوح عن هلع الخوف من مخاطر المجازفة إلى جانب السعودية في هذه المغامرة الرعناء، مخاطر ستستدعي نارا يمنية لم تعد تعرف حدودا لضبط النفس، بل انتقلت بثبات تام إلى مرحلة الردع بالهجوم.
12: The message is clear. Further escalation could provoke a stronger Yemeni response, moving from restraint toward deterrence through retaliation. إنها ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي معادلة ميدانية صاغها اقتدار وقرار. These are not empty words. They reflect a strategic equation built on capability and political decision. فوفقا لرسائل القائد المحنك، إن الرهان على استمرار الحصار الغاشم ضد شعبنا العزيز أو التمادي في التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء لن يؤدي إلا إلى توسيع مهام قياس النتائج والعواقب والأكلاف الباهظة لهذا السلوك الطاغوتي على أكثر من صعيد. The message from Yemeni's leadership is clear: continue the pressure or the crossing of red lines would widen the consequences and raise the cost of confrontation. ولربما أن كل من يشهد في الوقت الراهن عن قرب حرائق النفط المشتعلة واختناقات الإمدادات وخسائر الاقتصاد المترنح يدرك تمام الإدراك صعوبة القادم. لقد أعادت غطرسة الأسرة السعودية وجنونها وإجرامها وتهديداتها الرعناء إلى الطاولة خيارات كانت إلى الأمس القريب مستبعدة، لكنها أصبحت اليوم ممكنة، مؤلمة وحاسمة. Anyone watching the oil fires, supply disruption, and economic losses can see that the next stage could be far more difficult. وقد أعادت التهديدات السعودية إلى الطاولة خيارات كانت حتى وقت قريب بعيدة عن الاحتمال. أما اليوم فهي خيارات ممكنة، مكلفة، وقد تكون حاسمة. Saudi threats have brought options once considered unlikely back onto the table. Options that now appear possible, costly, and potentially decisive. هذا البلد العظيم وقد أحاطته الأحلاف من كل جانب، تجلى تدبيره واستلت حكمته لتتغلب على كيد الأحزاب إذ تكيد. Surrounded by alliances and pressured from every direction, Yemen has relied on strategy, patience, and resilience. فلا عاصفة تخيف من كسر طوق الخوف، ولا تهديد ينال من عزيمة شعب جعل من النصر عقيدة ومن الصبر سلاحا لا يفل، لتبقى الكلمة العليا لمن وعد بالنصر. No storm can intimidate those who have overcome fear, and no threat can easily weaken a people who have turned patience into strength and resilience into resolve. ويبقى التاريخ شاهدا أن من يعبث بالنار اليمنية لا يحرق إلا نفسه، والله من ورائهم محيط. Let history bear witness. Those who play with Yemeni's fire may find themselves caught in its flames, and God surrounds them from beyond.
13: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلد.

0: أجل الحصاد.
1: حارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian
1: إلى اعتراف ترامب فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
3: بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had no.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العزف الإسرائيلي
7: بلغ دهوة
8: فلم يعد يستهدف المطارات
9: والمصانع والمستشفيات.
1: حارس الازدهاري الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian
3: الحقيقة بلسانين.
10: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمضان.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
9: قول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا.
12: هنا سام.
13: تاريخ حي،
12: ثقافة مكتملة.
13: هنا سام،
12: حياة اجتماعية مرصودة.
13: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
12: سام اف ام،
13: إذاعتك أنت.

اف ام من صنعاء تقدم فاصلة ظهيرة. فاصلة مليئة بذكر السيد الشهيد، شهيد الإنسانية وشهيد كلمة الحق، شهيد الشجاعة، السيد الشهيد حسن نصر الله. فاصلة ستكون مليئة بصوته، بكلماته، بجمله التي قالها وذكر فيها أهل اليمن وقضية اليمن.

اليمن في خطاب السيد حسن نصر الله لم يكن مجرد ملف سياسي، بل كان يتحدث عنه باعتباره بلدا عريقا، شعب صاحب تاريخ وهوية وكرامة. كان يذكر اليمنيين بلغة تحمل التقدير، تحمل الاحترام، يتحدث عن شجاعتهم، عن صمودهم، عن صبرهم الذي وصفه بالصبر الاستراتيجي، عن اعتزازهم بكرامتهم. كان يستحضر تاريخ اليمن وثقافته ويشير إلى ما يراه من أصالة في هذا الشعب وما يتميز به في الشعر، في اللغة، في البلاغة، في الفصاحة، في الكرم، في الجود، في الطيبة، في الأخوة.

الحرب على اليمن جعلت حضوره أكبر في خطاباته المتلفزة، فكان يتناول معاناة الشعب اليمني في أغلب خطاباته، ويدعو إلى وقف ما كان يصنفه بالحرب العدوانية السعودية على اليمن. كان يتحدث عن اليمن وعن اليمنيين وعن قائدهم وعن ثورتهم بثقة واضحة، وكأنه يريد التأكيد بأن اليمن ليس بلداً ضعيفاً، ليس بلداً هامشياً. يريد إيصال هذه الرسالة للأعداء، للعالم، لكل من يسمعه، أن اليمن بلد يمتلك تاريخ وشعب قادر على مواجهة التحديات.

0: وعزائنا المستمعين، مستمعي فاصلة ظهيرة، أخبرونا ما هو أقرب خطاب أو ما هي أقرب جملة قالها السيد حسن نصر الله في اليمن، بقيت عالقة في أذهانكم، بقيت هنا داخل قلوبكم في وجدانكم. أخبرونا عن العلاقة القوية التي تربط اليمن بالسيد حسن نصر الله، علاقة الوفاء بالوفاء، علاقة المحبة، علاقة العشق الإلهي. صورة اليمن في خطاباته سلام الله عليه جمعت بين ثلاثة أبعاد: اليمن التاريخي، واليمن الإنسان، واليمن المقاوم الصامد. إذن شاركونا حول هذا الموضوع على رقم استقبال الرسائل 7909191991. يبقى السؤال لكم: ما العبارة أو الموقف الذي تتذكرونه للسيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث عن اليمن؟ ما الذي كان يميز طريقته في الحديث عن اليمنيين برأيكم؟
1: أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. كل التاريخ الغزاة يهزمون والغزاة تلحق بهم المذلة، دول أخرى فكروا بمصالحكم، مصالح شعوبكم، هل هذه المصلحة؟ فقط من شان فلوس السعودية ومجاملة السعودية تذهب المنطقة كلها إلى حرب. دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه، ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة أننا في حزب الله نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا العدوان الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. مسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب، السفير السعودي بواشنطن من واشنطن أعلن الحرب، الناطق الرسمي لعاصفة الحزم السعودي بيحكي من الرياض، الجيش السعودي على الحدود يقصف، الطيران السعودي يقصف ويدمر ويقتل، 107 أيام قصف ما استثنى شيء، مستشفيات ومدن، حتى بشهر رمضان أسواق بيطلع بيعرف هذا سوق، مش إنه مغلط، مش إنه حدا حاطط كاتيوشا حتى السوق، سوق في العمق اليمني، صاروخ ما بيوصل على الأراضي السعودية، بيطلع بيقتل، عشرات الشهداء يسقطون يوميا. في اليمن اليوم ككربلاء أشهد بالمأساة، بالأضاحي، بالأجساد المقطعة، بالأطفال والنساء والرجال. يقدم نصيحة لحكام السعودية أن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، وإلا فإن هذا الدم سيجرفهم إلى أبد التاريخ.

0: حان الأوان أن يقف المسلمون والعرب والعالم الإسلامي ليقول للمملكة العربية السعودية كفى. يعني العالم ما بين مؤيد للعدوان وبين ساكت. الشعب اليمني يشعر بأن العالم تخلى عنه، بأن العالم العربي والعالم الإسلامي تخلوا عنه. من سنتين 16 مليون يمني، عربي يا عرب، مسلم يا مسلمين، محاصر. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك، تجاوز بمظلومية الشعب الفلسطيني. قلت بحق أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب هو إعادة الهيمنة والوصاية السعودية الأمريكية على اليمن. أيضا الحرب على اليمن هي حرب أمريكية. عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية. المعطيات الحسية العلمية المادية تؤكد أن إسرائيل أيضا شريكة في هذا العدوان.
1: بالرغم من الغارات المستمرة حتى على صنعاء وعلى داخل صنعاء وعلى محيط صنعاء، يخرج عشرات الآلاف حتى ما أقول مئات الآلاف ويتظاهرون من أجل القدس وفلسطين وغزة وشعب فلسطين.
0: هذا الشعب اليمني المظلوم المجاهد المقاوم سينتصر، لأن هذه هي سنن الله وقوانين الله وسنن التاريخ. هذا الشعب المظلوم على مدى أكثر من سنة ونصف وقف وصمد وقاتل وثبت في الميدان وصنع الملاحم والانتصارات. لقد فرغ المجاهدون المقاتلون اليمنيون أنوف عال سعود في وحل السعودية. معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشابة والشجاعة والشريفة في اليمن. وقوفنا إلى جانب قيادته الحكيمة والشجاعة والصامدة والثابتة. هذا القائد الكبير والعظيم رغم شبابه والحكيم والشجاع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وقوفنا إلى جانب الجيش اليمني الوطني واللجان الشعبية واللجان الثورية والقبائل المدافعة بعز، لنقول لهم لستم وحدكم، كلنا يمن.
2: بكل هيبة، بكل شجاعة، بكل ثقة، بكل وقار وبكل صوت عال كان يتحدث عن اليمن وينقل إلى كل من يشاهده حول العالم صورة رضية عن اليمن وأهلها. ينقل المظلومية، ينقل الحقيقة، يتحدث بلسان الحق ويفند الأمور ويحللها ويفصلها. عزيز الروح وسماحة العشق سيد المقاومة الإسلامية، إنا على العهد يا نصر الله.
0: قالوا بأن هدف هذه الحرب هو الدفاع عن عروبة اليمن، حرب العرب على من؟ على شعب عربي، على العرب الأقحاح. انظروا إلى صحنتهم، إلى لهجتهم، إلى لغتهم، إلى شعرهم، إلى أدبهم، إلى بلاغتهم، إلى فصاحتهم، وانظروا إلى شهامتهم وشجاعتهم وحماستهم وأبوتهم وإبائهم للضيم ونخوتهم وغيرتهم وكرمهم وجودهم. لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ بكل العرب. العمر اللي أنا واحد من الناس عشته. هلا صار عمري 56 57 سنة على اختلاف الأقوال. وبهالدنيا عملت منيح وعملت أبيح، ما فينا حدا معصوم. وفي وقتلنا إسرائيل أنا وإخواني وقدمنا شهداء والآخرة. إذا هلا بتقلي أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله. هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته، وبشعر إنه هيدا هو الحقيقي، هذا هو هيدا أعظم من حرب تموز. أنا إحساسي هيك لأنه عم تقول كلمة حق. دين العدوان السعودية الأمريكية الظالم على اليمن وشعبه وجيشه. يعني عندما أستمع إلى سماحة السيد سيد عبد الملك ويقول أنه نحن نريد أن نتقاسم الخبز مع الشعب الفلسطيني، واقعا أنا أتأثر عاطفياً.

0: أقول يا سيدنا، أنتم محاصرون، هل لديكم خبز لتتقاسموه مع الشعب الفلسطيني؟
1: الحرب على اليمن هي حرب أمريكية. عندما يريدون إخضاع اليمن ليس للسعودية فقط، وإنما إخضاعها لأمريكا ولتبقى في دائرة الهيمنة الأمريكية.
0: هذا الشعب اليمني شعب مظلوم، شعب غريب، شعب متروك. يعني العالم ما بين مؤيد وبين ساكت. ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل مناسبة، أننا في نعلن نهارا جهارا إدانتنا لهذا الوحشي الغير منطقي اللا إنساني على اليمن وشعب اليمن. أنا وحم الناس، أنا خجول أنني لست بينكم ومعكم. أنا بيني وبين نفسي أردد عندما أشاهد الأفلام على شاشات التلفزيون وهذه البطولات وهذا الصمود الأسطوري، أقول يا ليتني كنت معكم. وأنا أعرف كل أخ من أخواني يقولون هذه المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه، يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع. ومن هو إسقاط المنار عن العرب سات، ولاحقا بعد أشهر قليلة عن النيلسون. والسبب أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون، السبب الوحيد الموقف من اليمن، هذا بالمفاوضات صح. حتى بعض الأصدقاء اللي كانوا حريصين ترجع عن قناة المنار على العرب سات وعلى النيلسون كانوا عم بفاوضونا أنه طيب ترجعوا بس ما تحكوا عن اليمن، ما تحكوا عن على اليمن. ونحن رفضنا ذلك، لأنه لا معنى أن تعود المنار على العرب سات والنيل سات وتكون قناة ميتة، تسكت عن المظلومية التاريخية الكبرى، عن سحق العظام، عن قتل الأطفال، عن المجازر التي يرتكبها هذا منذ سنوات في اليمن. فدفعت المنار هذا الثمن بسبب موقفنا وبسبب موقفها، ونحن نعتز بأن هذا جزء من المساهمة التي قدمها في وقوفه إلى جانب الشعب اليمني.
1: هذا الصوت يود له أن يسكت ويود له أن يصمت، ويهدد لبنان ونهدد نحن ويهدد اللبنانيون. ليه؟ لأنه في واحد بلبنان أو في جهة بلبنان تقف وتقول بين مناسبة وأخرى، يا عمي هذا الذي يحصل في اليمن كبير وظلم عظيم واضطهاد ومجازر ووحشية، يا عالم يا عرب يا مسلمين أوقفوا هذا. حتى هذا الصوت الذي قد لا يقدم ولا يؤخر وإنما يسجل موقفا للدنيا والآخرة، المطلوب منه أن يصمت.

0: هذا هو سماحة العشق يتحدث عن اليمن ومظلوميتها وكيف أنهم حوربوا من أجل أنهم يقولون كلمة حق في هذا الشعب, من أجل أنهم يذكروا هذا الشعب ويذكروا مظلوميته, فحوربوا وحوصروا وهوجموا لهذا السبب, لكنهم أبوا أن يسكتوا عن مظلومية الشعب اليمني ولا زالوا يتحدثون عنها ويذكرونها. من رسائلكم الكثيرة التي وصلتنا يقول تعالى, هذه الرسالة ابتدأت هكذا, يقول تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. إنها سنة الله تعالى في أرضه لا لأجل دينه, إنه يصطفي رسلا لهداية عباده, فهو يصطفي قادة في كل زمان ومكان لهداية الناس. وحسن نصر الله وأحد سنن الله في الاصطفاء, فقد اصطفاه الله ليكون مدرسة في القيادة الحكيمة والعظيمة بكل ما تعنيه الكلمة, ثم اصطفاه ليكون في قادة الشهداء, فسلام الله عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يأتي به الله حيا. تحياتي لك يا أستاذ رحاب, معكم أمل حمود.
1: لأنه عم تقول كلمة حق, كلمة حق. هذا الشعب اليمني شعب مظلوم, شعب غريب, شعب متروك, تجاوز بمظلوميته الشعب الفلسطيني.

0: فتاة المسيرة تقول: بعد السلام علينا السيد حسن نصر الله نموذج للقادة العظماء، فسلام الله عليك سيدي يوم جاهدت الطغاة ويوم استشهادك العظيم ويوم تبعث مع أبائك الطاهرين، فسلام الله عليك يا سيدي ما بقي الليل والنهار. وتوصل سلامها وتحاياها له سلام الله عليه. وتقول المقولة التي قالها: عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
1: تدريبنا نحن من، فكنت لنا يوم لا ناصرا.
0: ومن الرسائل أيضا بندر الوصابي بيقول: لقد غرس السيد حسن نصر الله في وعي الشعب أو في وعي الشعوب إيمانا مطلقا بأن الاحتلال زائل مهما طغى، بأن الكرامة تنتزع ولا تستجدى، وإن الدماء الطاهرة التي رويت بها أرض الضاحية الأبية لم تكن إلا وقودا جديدا يشعل عزيمة المجاهدين من بيروت إلى غزة وكل ساحات الإسناد. نم سعيدا فقد نلت أرفع الأوسمة الإلهية التي طالما تمنيتها، وبقيت مواقفك الشجاعة مدرسة للأحرار تلهمهم الصمود وتخط لهم معالم النصر القادم. زامل يا أخوتنا يا حزب الله. والبث مشوش قوي من يوم الأربعاء الماضي. أنا الكلمة التي بقيت في ذهني لما قال إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ وشكرا يا بندر.
1: لأنك وريث علم الرسول وأنت على دين.
0: السلام عليكم. سلام الله على شهيد الإسلام حسن نصر الله. إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ من فؤاد الحرف. هذه رسالة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك يا غالية رحاب وكيف المتألق المخرج؟ السلام على من اتبع الهدى ونال الشهادة العظماء وعلى رأسهم القائد الشهيد الذي يزال قائد حتى هذه اللحظات وسوف يزال حيا في نفوسنا وهو حي عند الله يرزق عظم. عبارة أتذكرها عندما كان يقول: عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر. مع خالص تحياتي بنت المجاهد من أب الأبية. ولو تسمح الغالية بزامل صرح العروبة.

السلام عليكم، كيف غاليتي رحاب وكيف حال المخرجة منورات الإذاعة؟ العبارة هي عندما قال عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر. فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم يأتي بك الله حيا مع الصديقين والأنبياء. سلام الله على روحك الطاهرة وتحياتي لك الغالية رحاب ولكل البنات المشاركات معك بنت الحاضري.

عندما قال السيد حسن إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ هذه العبارة التي لم تفارق ذهني هي بقدر ما تعبر عن تاريخ اليمن تعبر أيضا عن موقف السيد من الحرب الظالمة علينا. بالتأكيد كان للسيد حسن مواقف مشرفة داعمة لشعبنا لا يمكن أن تعبر عنها رسالة نصية. بالتأكيد يا أم عماد الدين، شكرا لك على هذه الرسالة. تزداد منك عزمة نمضي بلواك قدوة تزداد منك عزمة. السلام عليكم يا إذاعة سام، أنا أعجبني عندما قال يا ليتني مجاهد من مجاهدينكم تحت راية قائدكم السيد عبد الملك. أشكر كل المشاركات من رفيف الضبر.

0: عماد الضبري بيقول السلام عليكم. السيد حسن نصر الله كان أعظم قائد ولدته الأرض رحمة الله عليه. أنصح كل المجاهدين أن يثبتوا والله أنهم على الحق. تحياتي لأم المؤمنين.
1: إما الحرب وإما الذل. موقفنا يا أبا عبد الله هو موقفك. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهل هات منا الذلة؟
0: السلام عليكم. السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان نقطة أمل لليمنيين بأنه ما زال هناك من يدافع عنهم. السيد نصر الله كان المثال الأول في الدفاع عن المظلومين. كل كلمة قالها في اليمن لن ننساها، ستبقى محفورة في ذاكرتنا، عالقة في أذهاننا، ستظل كل كلمة قالها لليمن في الوجدان. عهدا منا يا سيدي أن نكون شجعانا كما كنت شجاعا، وندافع عن المظلومين كما كنت كما كانت من صفاتك الدفاع عن المظلومين. اللهم ارحم سيدنا نصر الله وألحقنا به من الصالحين. تحياتي للجميع من وجدان الهاجسي. شكرا لك يا وجدان.
2: قسما بالله بكتاب الله إنا على العهد يا نصر الله.
0: منورة أختي رحاب، نحن لن ننسى يوم قال لنا لستم وحدكم، وأيضا عندما قال إن الله إن لم يكن اليمنيون هم العرب فمن العرب، والكثير الكثير من العبارات والكلمات التي ستبقى في ذاكرتنا ولن ننساها ولن ننسى من قالها. رحمة الحسني، وشكرا شكرا يا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم فرح أحمد. البث عندنا في إب مقطوع، انقطع في الصباح مرتين ورجع والحين مقطوع خالص. كيف نقدر نعيش من دون سماع أصواتكم؟ إن شاء الله يتم إصلاحه يا فرح، وشكرا لك على هذه المشاعر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش تسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المشاكل.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
8: سبعفون، أصالة وتواصل.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

0: عدنا لكم من جديد عزيزنا المستمعين. لا زال حديثنا عن سيد الشهداء وسيد المقاومة الشهيد حسن نصر الله. من رسائلكم الكثيرة التي وصلتنا هذه الرسالة: السلام عليكم، كيف الحال؟ نشكركم على هذا الموضوع. فعلا السيد حسن نصر الله كان يتمنى أن يكون جنديا من مجاهدين الأحرار، وكان يتمنى أن يكون مع المجاهدين في اليمن العزيز تحت خدمة سيدنا وقائدنا وتاج رأسنا حفظه الله. وكانت محبته تجاه اليمنيين محبة صادقة، رضوان الله عليه وتحياتي لكنا هاجر صدام وزامل على ذوقك يا غاليات. أعزائنا المستمعين، الرسائل كثيرة جدا، أنوه لحضراتكم أن تتوقفوا عن الإرسال لأن الوقت الباقي معنا يلا يكفي للرسائل الموجودة، ما اشتيش يكمل الوقت وعد باقي رسائل ما قد تم قراءتها.
1: أن الشهادة حياة لكل واحد منا ولأمتنا. يا شعب لبنان، يا شعب فلسطين، يا شعوب أمتنا، أجدد القول والله إن إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت.
0: سلام الله عليكم، كيف حالك؟ لازلت أتذكر العبارة التي قالها: لستم وحدكم، كلنا يمن. وحينما قال: يا ليتني أكون مجاهدا تحت راية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وحينما قال: إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ وأما العلاقة هي علاقة إيمانية، علاقة جهاد في سبيل الله، علاقة تولي لأعلام الهدى. تحياتي لك يا عزيزتي رحاب، وتحية للمخرجة وبنت الحاضر، مع تحياتنا بنت وادي الأجبار وحفيدة الزهراء. شكرا لك.
2: عليك والشهداء الأذكياء إلى يوم
0: الحين. السلام عليكم. سلام الله على أبي وتاج رأسي حسن نصر الله. كلماته الذي سمعتها عندما وصف اليمن ككربلاء، وأنا وصفت شجاعته سيدي حسن كشجاعة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الله عليهم جميعا أو سلام الله عليهم أجمعين. تحياتي أم العز بني حشيش، شكرا لك.
2: يأس ولا ورن يا سيد الشهداء الغر يا حسن.
0: الحديث عن سماحة العشق لا ينفذ، الحديث عن شهيد الإنسانية والإسلام السيد القائد الرباني حسن نصر الله رضوان الله عليه كأنه نموذج ومدرسة في التضحية والوفاء. كان رمزا للحرية، كان بحجم أمة، كان شجاع كريم متواضع، كان ناصر للمظلومين، هو الذي نصرنا والكل تخلى عنا، كل العالم المنافق قاموا مع قارون العصر العدو السعودي. أنت من كانت دماؤك فداء لغزة، أنت يا سيدي نصر الله محنا ناسين لك، أنت في قلوبنا وخطاباتك ترن في وجداننا. كان أول شيء اليمن حاضر في خطابات، قال: يا ليتني جندي تحت قائدكم العزيز السيد عبد الملك، لبيك يا نصر الله، إحنا على العهد باقين حتى تحرير الأقصى الشريف. تحياتي أم المؤمنين، وأطلب زامل أهل العطاء لعيسى.

سلام الله عليكم رحاب، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن على فراقه، لكن على عهدك باقون، لقد علمتنا أن الكرامة لا تباع، أن الدماء التي تسيل في طريق الحق هي وقود النصر. نم قرير العين بجوار ربك مع الأنبياء والصالحين والشهداء، فقد أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد حتى أتاك اليقين. سلام الله على روحك الطاهرة يطوف عليها الحزن والاشتياق في كل حين. من بنت أبو نجوم المحاجرين.

0: أخي بندر الوصابي، نعم قرأنا رسالتك في بداية قراءة الرسائل. رسالة جديدة بتقول: السلام عليكم، كيف حالكم؟ نهنئ السيد القائد ونور عين القوات المسلحة وكل المجاهدين في كل الجبهات، ونقول للنظام السعودي لن تزيدنا غير عزيمة وصبر وثبات. لو تضرب بجميع أنواع الأسلحة ما خوفتنا، وأطلب زامل نتحداك يا بن سعود محمد المحفدي من أم المجاهد مراد مشحم.
1: يا من كبرنا ممسكين رداءه.
0: السلام عليكم، كيفكم؟ مهما تكلمنا عن سماحة السيد حسن نصر الله سلام الله عليه، لن تستطيع المشاعر والكلام أن تتحدث وتوفي مقامه المبارك، مكانته العالية في قلوب اليمنيين. ما أحد وقف بجانب الشعب اليمني المظلوم منذ ثاني يوم في العدوان إلا هو عليه سلام الله. العبارة التي لفتتني حين تكلم وقال: يا ليتني بجانبكم جندي تحت قيادتكم، فيا ليتني كنت لك الفداء يا سيدي، من أم مودة المهاجري. السلام عليكم، كل خطابات من خطابات السيد حسن نصر الله لم تكن تخلو من ذكر اليمن. بالنسبة للعبارات التي تظل محفورة في الذاكرة هي كثيرة، والأستاذة زلفة قد طلعت أبرز العبارات التي ذكرها السيد حسن في اليمن، وأنا شذكر عبارة حين قال: يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائديكم العزيز والشجاع السيد عبد الملك، وغيرها من العبارات التي تظل محفورة في الذاكرة اليمنية ولن يتسع الوقت عن ذكرها والتعبير عنها. سلام الله عليك سيدي وقائدي وحبيب اليمن أبا هادي، كل السلام وإنا على العهد، وبتطلب زامل باقونا معك من فداء أهل البيت. أيضا رسالة بتقول: سلام ربي على الشهيد حسن نصر الله، يعجز الكلام يعجز الوصف والقول عنه، هو الرجل الذي قال الله عنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من سيناء النجار بني حشيش.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

لقد فاز السيد حسن نصر الله بالشهادة واختاره الله واجتباه وجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد كان معنا في كل أحزاننا، كان يواسينا، وموقفه موقف مشرف معنا، كان يدافع علينا بكل ما تعنيه الكلمة. لكن سنعاهدك يا سيدي وباقون معك طال الوقت أم قصر، نحن لا نتخلى عليك، لن نتخلى عليك. السلام ما تعاقب الليل والنهار، بتول الغول. وشكرا كثيرا، شكرا لك يا بتول.

0: أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات. كيف الحال؟ أولا أعزي إخواننا في لبنان والأمة العربية بذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله. هذه
1: المقولة، وكل شريف على وجه الأرض يقول هذه: يا ليتنا كنا معكم، يا ليتنا نستطيع أن نكون معكم، يا ليتني أستطيع أن أكون مقاتلا من مقاتليكم تحت راية قائدكم العزيز والشجاع.
0: السلام على ناصر اليمن بيده ولسانه وقلبه وروحه، يا حزن صنعاء قبل دمعة الشام، يا مصابنا الأعظم ويا حزننا الأبدي، سلام الله عليك في هذا العالم. هناك أشخاص لا يتكررون ولا يعوضون، وعندما قال نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر، سيد شهداء الأمة رضوان الله عليه، إنا على العهد سنواصل الطريق، لن تضيع دماء الشهداء، سننتصر في نهاية المطاف. السيد الشهيد حسن نصر الله من بنت خولان.
2: الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
3: فهبت فيك غيرة يا عربي، والعدوان يقصف كل شبر.
0: أيضا من الرسائل التي وصلتنا هذه الرسالة: سيدي حسن، لقد افتقدنا لكلامك المليء بالدروس، صحيح لم تكن بيننا ولكنك كنت حاضرا معنا في قلب كل يمني حر شامخ، لقد علمتنا معنى الشهادة ومعنى الصبر، فكانت كلماتك المفعمة بالوعي والنصح والدفاع عن الدين وعن جميع المقدسات الإسلامية ترسخ في قلوبنا وعقولنا. لم أنسى تلك الكلمات العظيمة التي قلت فيها: نحن عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر. فسلام الله على روحك الطاهرة. البراء عبد الله من صعدة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نقول يا سيدي حسن نصر الله كل كلمة قلتها على اليمن العزيز. العزة والكرامة أحيت فيهم روح العزة والكرامة، والحب لك والوفاء لدمك الطاهر عشت فينا وفي مشاعرنا. لا لا والله ما مت يا سيدي ما دام لك محبين من شعب العزة والكرامة. فسلام الله على روحك الحية في جنان الخلود يا أبا عبد الله، وتحياتي غادة المروني.
1: حتى مسلم بلكم أنا بشعر الخجل، مش كلهم ماشوا أي ظروف أي وضع أي معطى، هم كيف يحيوا هاي الذكر؟
2: لنصر الله والأنصار نصر على نجبائه في الغيب حصري.
0: السيد حسن نصر الله كان شوكة في حلوق الأعداء، ولأن السيد عبد الملك هو من سوف يأخذ الثأر لدم السيد حسن إن شاء الله، ومتوكلين عليه مراسيل الضبري.

السلام عليكم. نعم هاجرتنا كما الطيور المهاجرة بلا وداع يا أبا هادي، عزاؤنا أن دربك يعج بالميامين الذين يوفون الحق ويؤدون الأمانة، عزاؤنا أن جهدك ومظلوميتك في عين، فكيف لا نتألم على فراقك يا سيدي حسن نصر الله، يا من هزمت الجيش الذي لا يقهر، صنعت الانتصارات والأمجاد وفي نفسك الخيرة، ولكم كل التحايا، معكم شذى الأزهار.

رحلت يا سيدنا جسدا لكنك ستظل حيا في وجدان الأحرار في كل راية مرفوعة بوجه الطغيان في كل صرخة مقاومة. سلام عليك يوم وقفت وحدك إلى جناب إلى جانبنا عندما تراجع الجميع. سلام عليك يوم ارتقيت أو يوم ارتقت روحك الطاهرة إلى بارئها في مشهد لن ينساه العالم. يوم اهتزت الأرض والسماوات تحت عصف 80 طن من المتفجرات. سلام عليك يوم يأتي بك الله حيا مع الشهداء شهيدا خالدا مع رفاقك الأبرار المرسلة رغد يحيى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. الغارات الجوية التي ينفذها العدوان المجرم السعودي على محافظة صعدة وتعز والحديدة ودمار والجوف وحجة، آخر الجريمة نفذها العدوان السعودي بسوق تعز، هذه من أبشع الجرائم التي تمر بدون رد شامل في العمق السعودي بصواريخنا البالستية. الرد المباشر والمناسب على هذا العدوان، في كل اعتداء سيتم الرد عليه وكل تصعيد سيقابل بمثله، وما مصير المعتدين المجرمين الظالمين إلا الهزيمة بإذن الله. مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيد للأدوات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على بلدنا العزيز. إذاعة سام اف ام مقطوعة في مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، ما تيجي إلا عبر النت. الله يحفظ حفيد رسول الله سيد عبد الملك الحوثي حفظه الله.

مستمعين، وصلنا إلى ختام فترتنا معكم من فاصلة ظهيرة. كانت فترة مليئة بالمشاعر الجياشة والمشتاقة لصوت السيد القائد حسن نصر الله عليه، من الله أزكى وأبرك السلام عليه، وله منا خير العهد والوعد بأن باقونا معه وعلى نفس الدرب والنهج الذي كان عليه. هكذا بقيت كلماته عن اليمن، عندما نتذكرها تبقى مرتبطة بنبرة خاصة، نبرة تقول لليمني إن بلاده مهما اشتدت عليها الأزمات ليست بلدا هامشيا في التاريخ ولا شعبا بلا ملامح، وإنما وطن له جذور عميقة، شعب له حضور، له ذاكرته وله كرامته، وله قائد شجاع نسير تحت رايته. تقبلوا خالص التحايا من طاقم هذه الفترة، رحاب عبد الحفيظ وزلفى عبد الملك، دمتم في رعاية الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فاستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. مستمعينا الكرام، لازلنا في رحاب سورة طه، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى التدبر لآيات الله لما فيها من الهدى والنور والبصيرة، كيف لا وهو كلام الله خالقنا وهو المالك أمرنا وهو العالم بما يضرنا وما ينفعنا وما يهدينا إلى الطريق المستقيم. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 123 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا ونصغي إليها بنوايا صادقة وبقلوب خاشعة، علها تكون سببا في هدايتنا وفي إيصالنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته ومغفرته ورضوانه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعنى أحبتي الكرام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الشرفي في المصابيح: الضنك معناه الضيق والشدة، انتهى قول الشرفي. ويقول سيد المولى بدر الدين: ولا ينافي ذلك كثرة المال والولد، فكم من غني يصاب بمرض يحتاج معه إلى ترك كثير من اللذات وغير ذلك مما يسلبه السعادة في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصيرة. ويقول الله سبحانه: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المعنى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا فأنا الآن لا أجد لنفسي طريقة للنجاة ولا وسيلة للتخلص من العذاب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها وتركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العمى وإظلام الحال كما عميت في الدنيا عن آياتنا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي أسرف في العصيان بالغ فيه أو أكثر من الكبائر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من حشره أعمى ونسيانه، ولأنه باق لا انقطاع له. نسأل الله يجيرنا من عذاب الآخرة ومن عذاب جهنم، وأن يجعلنا ممن يبصر وينظر في آيات الله ويستبصر بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. المعنى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، فيرون آثارهم المذكرة بهم، ففيهم عبرة لهم ليحذروا الهلاك فيؤمنوا بالله ورسوله. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأهل العقول الذي يستعملونها ويفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. المعنى أحبتي الكرام، ولولا كلمة سبقت من ربك. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الراجح أن الكلمة قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول هنا السيد المولى بدر الدين: الراجح أن الكلمة هذه، ولولا كلمة سبقت من ربك، أن الكلمة هذه قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا أجل مسمى لهم لكان عذاب هؤلاء الكفار بك لزاما لهم، أي ملازما عاجلا لا يفارقهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. المعنى في هذه الآية العظيمة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، أي في أوله وآخره وأثنائه عند القيام للتهجد، وأطراف النهار أي أوائله وأواخره، لعلك ترضى أي رجاء الثواب الذي يرضيك في الآخرة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما نقرأ من آيات وما نتدبر من معان، إذا كنا بقلوب صادقة ونوايا صادقة لمعرفة هدى الله، فسيهدينا الله وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وينور بصائرنا بهذه الآيات. أسأل الله أن نكون كذلك. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

أحرار هذه الأمة الذين يتحركون في كل الميادين التي باتت ميادين معروفة، ساحات معروفة، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، في العراق، في إيران، الجمهورية الإسلامية.

نحن نعلنها بكل وضوح، نحن لا نقبل بهذه التجزئة أبدا في المعركة. نؤكد على ضرورة أن يتوحد كل أبناء الأمة في هذه المعركة، أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص

والذين يظنون أن الحلقة المفتربة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوتي وثباتي وصدقي وإخلاصي وعزمي وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منحو باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منحو رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ

0: طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 سبتمبر. في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا، وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات، وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا، لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبدا في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحا أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري، من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة. ولتت ثورة 21 سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجع حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة. يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعى للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز 13 فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة، من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز 14 من ميزات ثورة 21 من سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 من سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي في المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات. وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 من فبراير وثورة 21 من سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 من فبراير ولا إعلان ثورة 21 من سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو المميز 17 أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض، بكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة وزرعت وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب، تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء. شخصيات عظيمة ولا زلنا نعايشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد طبعا. الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال أدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. إن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار. وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز. وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا.
7: منذ طوفان الأقصى
8: سنس الأقصى فلود
7: اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: اليمن has been writing its resistance history.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: حارس الازدهاري الأمريكي
9: from the US prosperity guardian
7: إلى اعتراف ترامب فشل.
10: الحقيقة
7: من عمق إلى الإعلام الدولي
10: بلسانين.
7: Two of these advanced aircraft
10: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
7: بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحادث الازدهار الأمريكي
9: from the US prosperity guardian.
10: الحقيقة بلسانين.
11: في هذا الركن من الأرض حيث يلتحم الطين بالحكمة ويعجن التاريخ بعزة الدم، لا يعرف الزمان معنى التردد، ولا تملك رياح الوصاية أن تطفئ قنديلاً أوقده الإيمان بدم الأحرار. هنا حيث ترتفع الجبال كالشواهد على عجز المستحيل، وحيث لا يتأخر رد اليمن وموطن الإيمان عن موعده مع الكرامة.
12: Here, where wisdom is forged from the earth and history is written through sacrifice, the mountains stand as witnesses, and Yemen's response remains certain whenever its dignity is tested.
11: أهلا بكم في رحلة عبر عاصفة اليقين، حيث نقرع أجراس الحقيقة ونفكك أوهام القوة المستندة إلى سراب قرن الشيطان وأنشطته العدوانية. اليوم نقرأ في كتاب الميدان ونبصر ما تخفي كواليس التهديد، لندرك معا كيف تتحول الحكمة الصابرة متى ما تجاوز الظالمون الخطوط الحمراء إلى جحيم لا يبقى ولا يذر.
12: Welcome listeners. Today we look beyond the threats and listen to what the battlefield reveals. How patience can turn into a response when red lines are crossed.
11: كل استحقاق يولد على هذه الأرض الطاهرة واستحقاق مشروع يختطه الشعب بدمه ووعيه، ولا يملك كائن من كان أن يمضي محوا على حروفه. إن هذا الشعب الأبي لا يستطيع أحد على وجه البسيطة أن يمنعه من سير لا محيد عنه، ولا أن يجبره على التراجع خطوة واحدة عن موقف حسم أمره فيه.
12: Here people see their cause as something built through sacrifice and conviction, and believe no outside power can force them to abandon a position they have chosen.
11: طريق مقدس إلى حق أبلج لا تنازل عنه ولو اجتمعت عليه شياطين الإنس والجن، فلا تشوش على هذا الثبات الساطع فتاوى التكفير المأجورة، ولا تنال من صلابته إشاعات التزييف وتلفيق العلاقات المزعومة بين طهر مكة المكرمة وبراميل الطاقة المارقة.
12: A path they regard as sacred, toward the right they will not surrender, unshaken by sectarian rhetoric, disinformation or claims of secret alliances.
11: ذلك البهتان النجدي الذي يسقط اليوم متهاوياً كاشفاً عن معضلة البقرة الحلوب التي أنهكها النضوب وساقت السلاطين والملامح والعمائم إلى ساحة الخدمة الطاغوتية. التهديد بالتبعية والارتزاق لا يرهب شعباً جعل من صخرة الصمود متكئاً له.
12: Threats of pressure or dependency cannot easily intimidate a people who have made steadfastness their strength.
11: يبدو جلياً لمن يملك بصيرة أو يقرأ سطور التاريخ أن رأس النظام السعودي لم يستخلص عبرة واحدة من فشل حلف ضم عشرات الدول لسنوات ثمان من الحرب الضروس ضد بلد الإيمان وشعب الحكمة.
12: It appears that Saudi Arabia has yet to draw a sufficient lesson from an 8-year war involving a broad coalition. Today, its reading of the region's major shifts remains deeply contested.
11: إنه يخفق اليوم بكل بلاهة الغطرسة في قراءة التحولات الكبرى. يسيء تقدير الموقف كأن العواصف تطيع أمره، لكن سلوك اليمن إزاء هذه التهديدات الهشة بالتحالفات يقرع جرس التحذير مدوياً، يعلن عن آت مرعب لكل من اختبأت خلفه العواصم والدوائر.
12: Meanwhile, Yemen's position sends a warning for beyond its borders. Voices in Islamabad, Ankara and Paris has raised concerns about the risks of entering another confrontation. اسمعوا صدى الأصوات المرتفعة في إسلام أباد وفي أنقرة وحتى في باريس، أصوات تعبر بوضوح عن هلع الخوف من مخاطر المجازفة إلى جانب السعودية في هذه المغامرة الرعناء، مخاطر ستستدعي نارا يمنية لم تعد تعرف حدودا لضبط النفس، بل انتقلت بثبات تام إلى مرحلة الردع بالهجوم. The message is clear, further escalation could provoke a stronger Yemeni response, moving from restraint toward deterrence through retaliation. إنها ليست مجرد كلمات عابرة، بل هي معادلة ميدانية صاغها اقتدار وقرار. These are not empty words. They reflect a strategic equation built on capability and political decision. فوفقا لرسائل القائد المحنك، إن الرهان على استمرار الحصار الغاشم ضد شعبنا العزيز أو التمادي في التصعيد وتجاوز الخطوط الحمراء لن يؤدي إلا إلى توسيع مهام قياس النتائج والعواقب والأكلاف الباهظة لهذا السلوك الطاغوتي على أكثر من صعيد. The message from Yemeni's leadership is clear. Continued pressure or the crossing of red lines would widen the consequences and raise the cost of confrontation. ولربما أن كل من يشهد في الوقت الراهن عن قرب حرائق النفط المشتعلة واختناقات الإمدادات وخسائر الاقتصاد المترنح يدرك تمام الإدراك صعوبة القادم. لقد أعادت غطرسة الأسرة السعودية وجنونها وإجرامها وتهديداتها الرعناء إلى الطاولة خيارات كانت إلى الأمس القريب مستبعدة، لكنها أصبحت اليوم ممكنة، مؤلمة وحاسمة. Anyone watching the oil fires, supply disruption, and economic losses can see that the next stage could be far more difficult. وقد أعادت التهديدات السعودية إلى الطاولة خيارات كانت حتى وقت قريب بعيدة عن الاحتمال. أما اليوم فهي خيارات ممكنة، مكلفة، وقد تكون حاسمة. Saudi threats have brought options once considered unlikely back onto the table. Options that now appear possible, costly, and potentially decisive. هذا البلد العظيم وقد أحاطته الأحلاف من كل جانب تجلى تدبيره واستلت حكمته لتتغلب على كيد الأحزاب إذ تكيد. Surrounded by alliances and pressured from every direction, Yemen has relied on strategy, patience, and resilience. فلا عاصفة تخيف من كسر طوق الخوف، ولا تهديد ينال من عزيمة شعب جعل من النصر عقيدة ومن الصبر سلاحا لا يفل، لتبقى الكلمة العليا لمن وعد بالنصر. No storm can intimidate those who have overcome fear, and no threat can easily weaken a people who have turned patience into strength and resilience into resolve. ويبقى التاريخ شاهدا أن من يعبث بالنار اليمنية لا يحرق إلا نفسه، والله من ورائهم محيط. Let history bear witness. Those who play with Yemeni's fire may find themselves caught in its flames, and God surrounds them from beyond.
13: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: الى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
0: Two of these advanced aircraft and even the US had
2: more. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم today العزف الإسرائيلي بلغ ذروته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهاري الامريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
3: سام اف ام
4: اذاعة ثورة 21 من سبتمبر.
5: جارح بشليش.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. صلوات تدفع البلوات. ووعد إنما وعد لا يعلم به إلا الله بيننا نحن والسعودية. ما رضى شي هجعنا ولا رضى يخطى الطريق. قصته إنك دل البرم كلها لسيس. بنقول فك الحصار وإحنا عم فك. بنقول اخطى الطريق وإحنا في الطريق والتلايل. هذا هين هذا سفيه والله هين. بنقول يا سعودي جو نسد تبصر على حكوة جو نسد. إن لكم حق زعتو وإن عندكم حق ضرحتو. حرام ما تطلع من بحرنا زنين ولاد الحق بعدنا بحاجة. أنتو يا قيادة السعودية مديون دم للشعب اليمني. جرائمكم لا يعلم بها إلا الله. عدل قو أحسن من هذا الجبرو ولا عدل قو من هذا القيادة؟ نقول جونست خيار الأحكام الإصلاح يجي من الحق نصه وما راح للراح. لكن هذا لا مشهم حق هجعة ولا هم حق خضي هالطريق. اليوم الحكام موجه لرجال اليمن لحرار اليمن يلتحقوا بالدورات الثقافية والعسكرية والقتالية عبر برنامج حي على خير الرجال. حي على خير الرجال صدق والبرنامج للرجال. قالوا هيبتك تحمي غيبتك. بين نحنا والسعودي أمانة جت ولم تجي. يا ضبطوا لنا لهم مراشة مش محق خضية هذولا. ما بش فيهم رجال عقلة. ولا اليوم 12 سنة على ما بيقاتل. وفوق هذا على جرائمه لا أمس في تعز في الحديدة في صعدة. جرائم السعودية سنة بقول للرجال الله صدق طلط وجدوي ورجع يتلبج له فوق المواطني. قاتل الرجال الذي بتقاتلك وروينا رجالتك. قد وقع لهم وعد إنما وعد بطيبة نفس. يا سامعين يا حاضري. قال والبادي من بديته والصب من نبتته الذي مشو داري أن يسير وأن يجي ولا الناس دارين بالرقم لا غرفة العمليات. سجل يلا ومعول قافلة خطية 7-3-6-6-4-5 7-3-6-6-4-5 ارسل اسمك والمحافظة والمديرية العنوانها وحيتواصلوا بك من غرفة العمليات ويقولوا لك لن تجي. وخطية يا رجال ما عاد لها إلا شمر ساعدك واندف أبوه. هذا الذي نقول قلنا عيخطوا قلنا عيهجعوا قلنا عيبسروا لأرواحهم مخرجها. ولما احنا لها الحمد ولها الشكر احنا بدعنا متوكلين على الله وعن اختمها زاق من برحم الراحمي. ما دراوهم وسط ما قد فعلت السعودية بتحالفها بسلاحها بزلطها بمرتزقتها بمن معها. ما قد سوت لها حتى ذاحد. والله ما بالله فعلت فضيحة لنفسها السعودية. ما تتلفلف لا عاد حد بيديله اعتباء ولا عاد حد بيزد يصدق. عاد معها الباكستاني والتركي قضى قلنا لهم باكستان وتركيا روحوا لكم ما بش بيننا احنا وياكم شيء. لا تصدقوش للسعودي كذب على الرحمن الرحيم من كذا. فقال نحن بنعتدي على مكوى الكعبة. هي ما رأيكم يا رجال؟ هذا واحد يسكت له ولا أسكت على هذا؟ خلاص واحد يشجع اسكتوا وباس. كنا أمانة اسعده ارشده سكوا جدواي لو ما يخطى الطريق والتلايل. كام لنا صابر على السعودي وكام كام من مجزرة تنومه كذا كذا. لا حتى كوسا أمانة ما خلنا نكتحل بالنوم وهو بعدنا بعدنا بعدنا أذا وفرس. يا رجال الله حي على خير الرجال، حي على خير الرجال. صدق ما للمواقف هذه الا رجال تشل وتحط وقد بسر ما قد وقع. ما ختم يقوم الذي بعدنا هاجع من أذاوة السعودية. قالوا الآخر في سعد الأول. أمان يقوم الآخر وهو رافع رأسه ما حد يستيز وعرقل منه. دخل السعودية عبر اللي من اعتبر ما الأمريكي والإسرائيلي قد مذوها. بساروا ما صح شيء وقع لهم عملي في البحر وقع لهم في حق طوفان الأقصى هذاك من محور المقاومة. هالرجال التفت قلنا نقولها ملان الأرض محور المقاومة يد واحد إحنا ولبنان والعراق وإيران وفلسطين وكلنا يد واحدة ومن أبو عيزو عراسه. ما دام تاري بنفسك واثق من نفسك انك على حق وفي موقف حق وبتقاتل على حق ما بيقلع الراس الا الذي ركبه. يلا يا رجال كذا قلنا لكم بالرقم ولي ما قدوش تاري به 7-6-3-3-4-5 اسمك ومحافظتك ومديريتك ومع الرجال رجاله يقوم الاخر بعدنا ما حد يشطيحك او ينكب الماء ادي الليل بأكثر من عبارة. فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن
5: جارح بشليش.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
5: وما
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عاي أخلونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة في أي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: قامت القوات البحرية التابعة للدول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ثم عملية إعادة الأمل بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
4: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
5: والله يا سيدي
4: إن أجسادنا اكشعرت،
6: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
4: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
7: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
8: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
4: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
9: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
3: أنا فداء لكم، عزتكم، كرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
11: حال من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي، جينا لك أنصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
12: يا سيدنا، بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
13: يا ابن رسول الله،
14: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
15: يا سيد حتى الموت،
16: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
17: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
18: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
19: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
20: خلقنا أحرار، نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
21: ولعب العبودية نقول ثواقي الأرض.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: وأقول لشعبنا العزيز في الجزيرة العربية، سكان المنطقة الجنوبية بالمقدمة، في جازان، في نجران، في عسير، في المنطقة بكلها، أنتم أخوة لنا، جيران لنا، أشقاء لنا، بيننا وبينكم روابط الإسلام، روابط الجيران.
2: قام يا

0: الآن نحن نعتبركم أخوة لنا.
1: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
2: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
3: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
4: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
5: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 22-16. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
7: إذاعة سام اف ام،
8: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناث خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعداء بعزة الله ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة، ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، هيهات منا الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة تورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا، اتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنشتت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
9: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: نحن جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية.
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزين.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن هذا الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية،
3: ضقنا ما عبش نفس خلاص.
1: من أبوها السعودي ومن هو في البلاد، والله لا نذويها الوي.
3: لن نخضع لهم،
1: لن نخضع لأبناء سعود،
4: ولن نخضع لكم.
5: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطقة النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ونعبد العبودية
6: إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: كلها إن شاء الله تحت قيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا،
2: نحن ورجالك، فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
4: فداء لك،
3: خذ بنا فإنا رجالك.
5: والله لن نكل ولن نمل،
6: إحنا جهوديتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
7: والله لن يتخلف منا رجل واحد،
8: جاهزين للحرب جاهزين.
3: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا نضوش للبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك، إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
9: مع السيد حتى الموت.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
0: لحظة واحدة قد تسبب حرقاً خطيراً. 60% من حروق الأطفال دون الخامسة تحدث في المطبخ. كوب شاي ساخن على حافة الطاولة، طفل في الثالثة يسحب. لحظة واحدة تسبب حرقا من الدرجة الثانية يترك تشوها دائما. لا تضع السوائل الساخنة بمتناول الأطفال، واجعل مقبض القدر للداخل، وعند الحرق ماء بارد جار 20 دقيقة، لا معجون ولا بن. لا تضع السوائل الساخنة في متناول الأطفال. احمي طفلك واقتلع خطر الحرق قبل حدوثه. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
0: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: بيضة اليوم
1: من غير هذا خير.
2: أقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله،
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساحات في الشباب،
7: فأنت تأجر رؤوسنا
8: وترة أعيننا،
9: نقول له بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم،
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
13: والله ما احنا استلاب القراعة والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
15: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
16: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
17: الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم،
18: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
19: الصباح الله للمؤمنين أجمع،
20: الله يحد فوق روسنا، أنا نعمل فوق روسنا،
21: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي،
22: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك
23: فراهن بنا،
24: راهن بنا،
25: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم هو شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه، وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حراً عزيزاً مستقلاً، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/0/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامخ صلاه
3: والسلام. يوميات يمني حر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. الشيء يقول لك هذاك المثل، قال الشيء بكي وشيء ضحك. يعني عندما يطلع رئيس وزراء باكستان من على منبر الأمم المتحدة، ومن العجيب والقريب أن يعتلي رئيس الوزراء الباكستاني ويهرف بما لا يعرف حول موضوع مكة المكرمة، والذي يقول بأن للحرمين خط أحمر، يعني قصده أنه الاعتداء والكلام عليها أو مش عارف إيه والكذا وهذه خط أحمر. أوكي أنا أفدي ربك خط أحمر، لكن هل تأكدت بأن اليمن فعلا اعتدت على أمريكا يا غبي؟ لا تحققوا، عندكم مخابرات وعندكم استخبارات وعندكم يفهموا الكلام هذا، يجب أن تعي وتدرك بما تقوله، خاصة في منصة الأمم المتحدة. يعني السعودية تدلك ثلاثة، اشتريت لمتك واشتريت ضميرك، يعني ما فيش غير الكلام هذا. الخط الأحمر هم الحرمين، وثالث الحرمين القدس الأقصى الشريف. ليش ما الأقصى الشريف ما قلتش عليه خط أحمر وهو مقدس؟ أولى القلبتين كنا نصلي باتجاه الأقصى، أول صلاتنا في المسلمين. ليش ما هو مش خط أحمر؟ لأن الصهاينة هم اللي بيسيطروا عليه، ولأنه أيضا الزعامات والقادات العرب والأمراء العرب والرؤساء العرب خاضعين لبني صهيون. وإلا ماذا يعني؟ يعني الخط الأحمر هو بالنسبة لنا نعم مكة والمدينة خط أحمر لنا، بالنسبة لنا إحنا اليمنيين، لأنه إحنا من اهتمينا بنا، ونحن من أول من كسر الكعبة، ونحن اللي شرفنا على مكة سنين وكانت تحت إمارة اليمن. البحر العرب كان البحر اليمني أو البحر اليماني، لأن الأراضي الناشئة اليابسة اللي كانت تطل على هذا البحر كانت كلها يمنية، ولذلك سمي بالبحر اليماني. وبعدين يعني دخلوا البريطانيين والكفرة والملاعين ومن جاء وعمل حاله مسلم وغيروا اسمه إلى بحر العرب. هو في الأساس البحر اليماني، فتأكدوا يا أعزائي المستمعين من هذا الكلام، تأكدوا ورجعوا إلى الكتب القديمة والتاريخية وتقولوا بالذات حق يا قوت الحمر، قرؤوا وسمعوا. المهم فعندما يقول بأنه الخط أحمر، نعم الحرمين خط أحمر ضد العدو والمشترك، ونسي أنه هناك أولى القبلتين وهي أيضا مقدسة، الأقصى الشريف. أما مكة فهي تهمنا أكثر من الذين يحكمون بلاد الحرمين، واليمنيين غيورين على الكعبة والمدينة وعلى الأقصى الشريف. أنتم ساكتين على انتهاكات الصهاينة والمجرمين من قبل الصهاينة على انتهاكاتهم في موضوع الأقصى. يعني الأيام الماضية يعني في حقهم العيد الجنان والرفيس الصهاينة، يعني دخلوا للأقصى وبتحدي وعن جهية وعن تراه للمسجد الإبراهيمي ولا مسجد الأقصى، وبحراسة الحكومة

0: لا انت رئيس وزراء وتفهم وتعقل يعني. رعاك الله يا عمر خان. عمر خان هذا الرجل الذي اول من مسك رئيس وزراء في باكستان رجل متدين يعرف الله حق معرفته، ويعرف اين الصح واين الغلط، ويعرف انه في عماله داخل الحكومه الباكستانيه بيد امريكا وبيد الصينيه، يعرف هذا الكلام هذا. وعندما قبضوا عليه وشلوا يسجنوه كان يدلكموه العسكري ويضربوه في راسه، يعني شيء عجيب. رجل زي هذا يجب ان يصان، يجب ان يكرم، يجب، لانه هو الوحيد الذي وجد السلاح النووي في باكستان اثناء وجوده. لولا هو ما عملته الا السلاح النووي في باكستان. ويهتان ويسجن، ليه يسجن؟ لانه جابوا له اتهام، لفقوا له اتهامات، لانه الصدام مش بيده، لكن هو يخرج الان ان شاء الله يعتلي الحكومه مره ثانيه. ولانه رجل حر ورجل شريف لن يكون سعى الاخرين يعني ينتقم. انه في باكستان اكثر من رئيس وزراء قتل، واكثر من رئيس وزراء قتلوه، واكثر من رئيس وزراء سمم، واكثر من، لانه في عماله داخل، لانهم يخافوا الان بني صهيون يخافوا من باكستان خوف رهيب عشان معها سلاح نووي، وهي لاني بتهدد العالم العربي بسلاح نووي. ولذلك قتلوا جون كينيدي لانهم قال لهم ما ينفعش تكونوا تمتلكوا سلاح نووي، فقالوا له يجي هكذا وقتلوه وضمصوا موضوعك. دمت هذه الوطن حر نبينا ودام الوطن حر مستقلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: يا إلهي، أنك تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أحتز معه. وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أشهد أن لا

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه وبما يقدمه لنا أعلامه من هدي كتابه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس الثامن، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد أولا أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفروا، وقولهم باطل، والباطل لا حقيقة له ولا أصل له، فلم تصر مريم بقولهم آلهة، ولم يصر المسيح بقولهم آلهة، فقولهم عبارة عن خرافة لا أصل لها. ولكن على الرغم من ذلك هم كافرون وسيدخلون جهنم ويجب قتالهم، حتى وإن كان قولهم خرافة لا أصل له. وكذلك من ينسب عقائد باطلة إلى الله ويقول قولا يشبه هذا، كأن يقول أن الله هو الذي يقدر على العاصي أن يعصي، فهذا حالهم، حتى وإن كانوا كما يقول أولئك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا ينفع هذا، الله حكم بكفر هؤلاء. ثانيا كلمة وخلق كل شيء، يعني هو حكم بكفر هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة بسبب عقيدتهم السيئة هذه التي تجعل مع الله آلهة أخرى. والعقائد الباطلة خطيرة جدا، يجب أن يتحول عنها الإنسان وأن يبتعد عنها، لأنها تنصدم مع القرآن والقرآن يفضحها. ثانيا أن كلمة وخلق كل شيء جاءت في مقام الثناء على الله، والله يعلم أننا بفطرنا لا يمكن أن يتبادر إلى أذهاننا أن هناك ما نعمله من المعاصي هو أيضا داخل تحت كلمة وخلق كل شيء. الناس عرب ويفهمون في تخاطبهم أن العبارات المطلقة أنها مقيدة بالقرائن الحالية والمقالية. ثالثا أن التنزيه عن الرؤية جاء في مقام الثناء على الله، وفي مقام التنزيه لذاته عما لا يليق بأن ينسب إليه، فلا يمكن أن تدركه الأبصار. وعبارة لا تدركه الأبصار عبارة مطلقة في الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة عالمان لا يحدث التغير فيهما أي تغير بالنسبة لله. وتنزيهه تعالى لنفسه عن الرؤية لأن الرؤية لا تتحقق إلا بتوفر خواص الأجسام، وهذا نقص في كمال الله يلزم منه أن يكون مشابها لمخلوقاته، فنزه ذاته عن هذا، فلا يمكن أن تدركه الأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله لا يحدث التغير في الدنيا والآخرة، هذه النقلة لا تحدث أي تغير بالنسبة له أبدا جل وعلا. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، ويقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور، إلى قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحمد لله معناه الثناء على الله الذي يستحق الثناء كل الثناء، هو الله سبحانه وتعالى، هو من له ما في السماوات وما في الأرض. وتأتي العبارة أحيانا بلفظ ملك السماوات والأرض، وأحيانا له ما في السماوات وما في الأرض، وكلها تفيد أنه هو مالك ما في السماوات وما في الأرض، وله الملك في السماوات وفي الأرض، وله الحمد في الآخرة كما له الحمد هنا في الدنيا، وهو الحكيم الخبير. إذن هو مالك ما في السماوات والأرض، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كل شيء يلج في الأرض أي يدخل فيها. أنت عندما تغرس شجرة ألست تدخل جذورها في الأرض؟ عندما تبذر البذور ألست تدخل البذور في الأرض؟ كل شيء يدخل في هذه الأرض وكل شيء يخرج منها
الله سبحانه وتعالى يعلمه لا يعزب عنه أبدا مثقال ذرة، بمعنى لا يغيب عنه. يعلم أيضا بما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يدل هذا على أنه من يملك السماوات والأرض، وهو ملك السماوات والأرض، لكنه ملك متميز بخلاف من يملكون في هذه الدنيا. هل الرئيس يعلم بما يلج في اليمن وما يخرج منه لا يعزب عنه مثقال ذرة؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، قدرته، علمه الواسع. تجد كم في هذه الدنيا من آلاف المخلوقات، والصنف الواحد كم آلاف من أفراده. عندما تطلع على بلد وقت الزراعة، وقت زراعة ذرة أو زراعة بر أو أي شيء من أنواع الحبوب، كم يمكن أن يكون في هذه المنطقة من حبوب؟ كم في المزرعة الواحدة من زرع؟ كم في الثمرة الواحدة من حب المطوي الواحد، يعني رأس السنبلة؟ وفي رأس كل حبة يكون فيها هناك زهرة صغيرة يسمونها حبوب لقاح أو نحوه. كل هذه معلومة لله سبحانه وتعالى. مليارات مليارات من حبات القمح في هذه الدنيا معلومة لله سبحانه وتعالى، هو الذي فلقها وبرأها، هو الذي أنبتها، هو الذي خلق الثمرة التي فيها، هو يعلم كل حبة فيها. لو تأتي إلى صنف واحد من مخلوقاته لبهرك سعة علمه سبحانه وتعالى به. كم في أستراليا من مليارات حبات القمح وقت الزراعة؟ كم؟ من الذي يستطيع أن يحصيها؟ ثم تجد هذا صنفا واحدا من مخلوقاته. هناك البشر، هناك الحيوانات بأصنافها، هناك الأشجار الأخرى بأصنافها، هناك الدواب الصغيرة والحشرات بأصنافها، المخلوقات في البحار أيضا التي هي أكثر مما في البر. أصناف الحيوانات بأعدادها الهائلة في البحر هو أيضا يعلمها، ومن يرعاها. لا يشغله وهو يرعى حبة قمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار، عن أن يعزب عنه ذرة من سمكة واحدة. قدرة عجيبة، علم واسع، يدعوه الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم، فيعلمهم جميعا ويجيب من يجيب ويترك من لا يستحق أن يجيبه. كلهم يتحركون في هذه الدنيا فيحصي على كل واحد منهم أنفاسه، يعلم بذات صدره، هو عليم بذات الصدور. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل

يمكن هذا على الله، هو حي قيوم، هو كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يتعبه هذا، لا يشغله، لا يرهقه، لا ينسيه شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء آخر، عن الشيء الواحد، عن الشيء الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو صنف أعداده محدودة. سبحان الله، إذا تأمل الإنسان في مظاهر قدرته ومظاهر علمه وسعة علمه، كيف سيجد نفسه مبهورا؟ تراه يرعى الأشياء الكبيرة الكبيرة، وقد تنتهي الأحجام بالنسبة للحيوانات إلى الفيل، ثم تتجه أيضا لتبحث عن الحشرات الصغيرة، فترى حشرات صغيرة جدا جدا، بعضها قد تكون النقطة التي تحت حرف الباء أكبر منها، وتراها فوق صفحة من صفحات كتابك تتحرك. وكم تجلس حتى تقطع السطر من طرفه إلى طرف الصفحة مسافة، وأنت تراها بجسمها الكامل والمتكامل، ولها إدراكاتها، ولها إحساسها، ولها حياتها الخاصة، ولها الأنواع التي تعيش عليها، ولها مشاعرها وهي تبيض، وهي تربي صغارها. ثم تتجه إلى هناك بعدما اكتشف في هذا العصر الآليات للبحث عن الأشياء الصغيرة، إلى أن تنتهي بالفيروسات والجراثيم، مخلوقات صغيرة جدا جدا، ينتهي إدراكك عند الإحساس بصغرها، ينتهي إدراكك، ينتهي أن تتصور صغر صغر صغر حتى لم يعد هناك شيء، ينتهي، ما عدت تستطيع أن تواصل بمسيرة ذهنك وأنت تتابع تصور الصغر الصغر إلى ما لا نهاية. هنا نقطة أولى، أن الله ملك السماوات والأرض، له الحمد في الدنيا والآخرة، يعلم ما يلج في الأرض أي كل ما يدخل فيها وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي كل ما يخرج من الأرض، كل ما ينزل من السماء، كل ما يطلع فيها، لا يغيب عنه علم شيء، ولا ينسيه شيء عن شيء، ولا يشغله شيء عن شيء. فلو تأمل الإنسان في مظاهر قدرة الله وسعة علمه سيجد نفسه مبهورا، تراه يرعى الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة التي تتدرج في الصغر إلى ما لا نهاية، ولها حياتها وإحساسها ومشاعرها من الحيوانات الصغيرة جدا. التأمل في مثل هذه يملأ قلب الإنسان شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي الإنسان كما قال الله عنه: إنه لظلوم كفار، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يلفت نظرك إلى أن أصلك من نطفة، ويكشف هذا العلم الحديث بأنك كنت حيوانا صغيرا جدا يسمونه الحيوان المنوي، ربما آلاف من هذا الحيوان قد تجتمع على رأس دبوس صغير، دبوس صغير على رأسه قد تجتمع آلاف من هذه الحيوانات التي كنت واحدا منها. ثم تمشي وأنت تبحث عن البويضة وتتجه إليها فتشتبك معها، ثم تتخصب، ثم تصير جنينا ضعيفا فتنفخ فيك الروح، ثم عندما تخرج من بطن أمك وأنت لا تعلم شيئا يهديك إلى أن ترضع من ثدي أمك، ويصنع لك غذاءك، يجعل غذاءك قريبا من فمك وفي مكان تحظى فيه بالحنان والدفء والعطف والرحمة والغذاء. وبعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، وبعد أن يرعاك هذه الرعاية لم تعد تركن إليه وتثق به وتثق به، فقد أصبحت رجلا مفكرا. أليس هذا الذي يحصل عند الناس؟ لم نعد نركن إليه فيما بعد، ولم نعد نثق بكلامه، ننسى مسيرة حياتنا من يوم تخرج من صلب أبيك وتتقلب في رحم أمك حتى تخرج من بطنها ثم تشب. ناهيك عن الأشياء الأخرى في هذا العالم التي يتبين لك من خلالها سعة قدرة الله وعظمته وعلمه، فتصبح خصيما مبينا معاندا متمردا مجازفا، ثم تصبح أنت ترى أن ذكاءك هو ذلك الذي يجعلك لا تثق بالله، وتقرأ القرآن ولا تثق بوعوده، وكأنه لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر،
ولا يستطيع أن يعمل شيئا جحود بالله سبحانه وتعالى. نقطة ثانية خلاصتها أن الله يلفت نظر الإنسان الذي قال عنه خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، إلى أن أصلك من نطفة من حيوان منوي صغير، ثم عندما تخرج من بطن أمك يجعل لك غذاءك أو غذاء قريبا في مكان تشعر فيه بالدفء والحنان، ثم يهديك إلى كيف ترضع، ثم بعد أن يشتد عودك تتحول إلى خصيم لله، ثم تصبح تشعر بالذكاء إلى درجة ألا تثق بالله، هذا جحود بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يتأملون في آياته في القرآن الكريم وفي آياته في الواقع، حتى تمتلئ قلوبهم بالشعور بعظمته والانشداد إليه لتثمر تولي له وثقة به. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند 4 عصر الجمعة وعند 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء بالرسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: سام اف ام والعود احمد.
0: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء، تقدم.
7: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة: على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
7: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي.

0: نحييكم عبر أثير إذاعة سام صوت المحور من اليمن، ونرحب بكم في مساحتنا الأسبوعية المتجددة على مسؤوليتي. من يتأمل مسار معركتنا الوطنية والإيمانية يعلم تماما أن النصر لا يأتي إلا من عند الله العزيز الحكيم، وأن ثبات هذا الشعب وتوكله الصادق على ربه هو السر الذي أذهل العالم ورسخ سيادة اليمن وحريته. اليوم ونحن في 29 من سبتمبر نعود بذاكرتنا إلى شواهد حية تنطق بحجم ما تعرض له شعبنا. ففي مثل هذا اليوم وعلى مدى سنوات متتالية ارتكب العدوان جرائم مروعة استهدف فيها بيوت المواطنين في مأرب وحجة وحصن الظفير الأثري عام 2015، وضرب المسافرين في الطرقات وعمال المياه في صعدة، ودمر الأسواق والمنازل في تعز والحديدة والجوف والشبوة حتى العام الماضي. لكن العجيب والمفضوح في هذه المعركة لا يقتصر على الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي ومن يتحالف معهم أو من يتحالفون معه طوال هذه السنوات، بل ما يرافق هذه الجرائم من محاولات تنصل وتهرب من المسؤولية. ونتابع جميعا ما يطرحه العدو وأبواقه من كذب وتضليل إعلامي مكشوف عندما يخرج طيران العدوان الحربي السعودي من قواعده العسكرية المعروفة للجميع ليقصف الأسواق والمزارع والجسور ومنازل المدنيين، ثم تخرج أبواقه الإعلامية لتصنع مسرحية هزلية وتدعي أن من شن هذه الغارات هم مرتزقته في فنادق الرياض. يريدون بوقاحة تحويل القاتل الحقيقي إلى طرف بريء، وفي بعض المناسبات والمنعطفات يريدون أن يلبسوا المجرم القاتل ثوب الوسيط الحريص على دماء اليمنيين، وقاحة لن تجدوا لها مثيل في أي زمان أو مكان. وهنا يأتي دورنا جميعا في الوعي والبصيرة الإيمانية التي يجب أن يتسلح بها كل فرد منا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. عندما تسمع أي شائعة أو خبر مضلل اسأل نفسك فورا، لماذا يقال هذا الكلام في هذا التوقيت؟ وما الذي يريد العدو تحقيقه من وراء هذا الكلام؟ العدو عندما يفشل في جبهات القتال يلجأ للشائعات ليشق جبهتنا الداخلية ويضعف معنوياتنا ويقصف أدمغتنا. يفرض علينا الواجب القرآني ألا نكون منافذا لكذب العدو، وأن نكون حراسا للوعي، نفهم مخططاته ونكسر شوكته ولا نتيح له أي فرصة لتحقيق أهدافه الخبيثة. في حلقة هذا الأسبوع سنفكك سويا الحملات التضليلية بأسلوب واضح ومباشر. سنستعرض وإياكم مقاطع وتسجيلات لإعلام العدو تظهر الزيف والتخبط في مواقف العدو، ونسترشد بتوجيهات شهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه وتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، لنعرف جميعا كيف نحمي جبهتنا ونحقق معادلة النصر الكامل. وقبل أن نبدأ بفقرات هذه الحلقة نذكر متابعينا الأفاضل أن بإمكانهم المشاركة والتعبير عن رأيهم عبر الاتصال على رقم الهاتف 01-322-653. الرقم هو 01-322-653، وستكون النصف الساعة الأخيرة من وقت البرنامج متاحة لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، لأن البرنامج برنامجكم وإذاعة سام هي إذاعتكم ومنبركم، وهذه المساحة على مسؤوليتي ومسؤوليتكم.
1: على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة سام.
0: إذن وإحنا نتابع هذه الأيام المستجدات والأخبار وتصعيد العدو السعودي لعلكم تابعتم وسمعتم وقرأتم وشاهدتم أن هناك غارات يومية. اليوم كان هناك غارات مكثفة على محافظة صعدة وغارات على محافظة تعز وعلى بعض مديريات محافظة الحديدة، وهناك غارات عدوانية على محافظة عمران. هناك استهداف وتصعيد ممنهج للعدو السعودي في عدد من المحافظات اليمنية، غارات مستمرة وقصف مكثف للأدمغة، قصف مكثف للأذهان، قصف مكثف للوعي. بتقولوا لي إيش القصف المكثف للذهنية والوعي والأدمغة؟ بقول لكم أكيد وأنتم تقرأوا أو تسمعوا أو تشاهدوا أخبار العدوان على بلادنا، ربما يجي مرجف هنا أو هناك بوسائل الإعلام أو بوسائل التواصل الاجتماعي يقول لكم أنه خلاص السعودي الآن يعني بيدخل إلى المحافظات اليمنية وبيسيطر وبيوصل إلى صنعاء، وهذيك الخزعبلات اللي أنا عارف طبعا أنه كثير منكم ما عاد يصدقوهاش، وأنا عارف أن كثير منكم ما عاد تنطليش عليه. بس بتلاحظوا أنه بالفترة الأخيرة العدو عبر أبواقه يتكلم على أنه هناك جاهزية كبيرة لما يسمى بين قوسين يعني بجيش الشرعية على ما يسموه، مع أنه ولا مرة من بداية هذا العدوان شفنا حاجة اسمها شرعية، وإحنا اللي شايفينهم مجموعة من المرتزقة المجندين لدى العدو السعودي، ومن تدير هذه المجاميع هي السعودية وضباطها وجنودها وغرف عملياتها. ربما تسمعوا أخبار يقول لكم أنه طيران الجيش الوطني، وهذه طبعا أكبر نكتة سمجة قد علقنا عليها في حلقة الأسبوع الماضي، ومش غلط أنه نزيد نذكر أنه إحنا لما نسقط الطائرات إحنا ما نسقطش طائرات مكتوب عليها ميد إن أليمي، ولا نسقط طائرات مكتوب عليها ميد إن دنبوع، لا نحن نسقط طائرات مكتوب عليها ميد إن سعودي تابعة للسعودية، تابعة لسلاح الجو السعودي. احنا ولا مرة قصفنا او اسقطنا طائرة وطلعت هذه الطائرة يعني مثلا رقاصة تشبه معمر الإرياني، لا طائرة سعودية. كل الطائرات التي تم اسقاطها داخل اراضي الجمهورية اليمنية هي طائرات سعودية، وهي تؤكد ان من يقوم بالقصف، من يقوم بالاستهداف، من يرتكب الجرائم، من يرتكب المجازر هو العدو السعودي. لكن النقطة الاكثر حساسية هي الحديث عن العمليات الأمنية. يكثفوا من الحديث بشكل متواصل ومستمر في قنوات المرتزقة وفي صفحاتهم وحساباتهم أن هناك عمليات أمنية متتالية يومية مستمرة، عمليات أمنية في 70، اغتالوا مش عارف من فوق السيارة، ضربوا مش عارف من هو خارج من معسكر مدري وين، ضربوا مش عارف من وهو جاي اتجاه الرئاسة، استهدفوا سيارة فيها قيادات، اغتالوا القائد الفلاني في تعز واستشهد القائد الفلاني في العاصمة صنعاء واستهدف القائد الفلاني في محافظة مأرب. هذا الحديث عن العمليات الأمنية هو منهج الشائعات الذي يسير عليها العدو من أجل يوهم السذج وخفيفية العقول أنه العدو متفوق أمنيا وأنه جبهتنا منهارة أمنيا وأنه الأمور يعني صارت لصالح العدو وأنه الوضع كله بمصلحة العدو، وأي تحريك وأي إخراج لبعض المثيري الشغب أو مثيري الفتنة أو من يريد أن يخرجوا ليكلفوا بأعمال أمنية هو الآن يمهد لهم الجو إنه الأمور سبور وإنه الدنيا عوافي وسلامات وأنتم اللي خرجوا بس والأمور طيبة وقد ضربنا ذا وقد استهدفنا منظومة الاتصالات. إحنا طبعا لو نراجع أنا وأنتم وبسياق الحلقة بنعمل مراجعة سريعة على الإنجازات اللي حقق العدو من 2015، كم اغتال قيادات طبعا اغتالهم إعلاميا ها، وكم ضرب غرف سيطرة قيادة وسيطرة طبعا ضربها في جبهة الفيسبوك، في جبهة تويتر، في جبهة إنستا، في جبهة تيك توك، وكم قد دخل لمحافظات وأسقطها من تباب إلى مرتفعات إلى جبال إلى محافظات بأكملها سيطر عليها العدو. بس طبعا هو ما سيطر عليها إلا بالفيسبوك وبتويتر وبمنصات التواصل، وبالدليل أنه لما بدأت المعركة في الساحل الغربي كان العدو بالفيسبوك متفوق علينا، كان العدو في تويتر متقدم بكثير، كان باقي شوية ويسيطروا على يعني 70 وحدة وحواليها. أما في مجموعات الواتساب والتليجرام كان العدو قد دخل في الجراف الحصبة، قد شل صنعاء والحديدة، وقد هو يدير ميناء الحديدة. لكن على أرض الواقع كان رجال الرجال والأبطال الشرفاء الأحرار الأوفياء، قواتنا المسلحة والمجاهدين الأبطال هم من يجتازون على قول المرتزقة واعترافهم بنفسهم نسق تلو النسق، ودخلنا جبهة تلو الأخرى واستعدنا، لن نقول أسقطنا لأننا لا نسقط بل نستعيد ونحرر المديريات والمحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة العدو. إذن لما تعمل مقارنة تجي تشوف الواقع والادعاء، أو بالأصح تشوف المعركة في ساحة تويتر وفيسبوك وتشوف المعركة في أرض الواقع، تشوف فرق كبير. لما نكون متسلحين بالوعي ولما نكون فاهمين أنه هذا العدو منتصر ومتقدم ومحقق إنجازات على السوشيال ميديا، يعني على منصات التواصل، يعني إنجازات أونلاين. طبعا قبل ما أدخل الاستديو شفت صورة والله العظيم مضحكة مضحكة، أنه قالوا العليمي اجتمع مع محافظي المحافظات عبر تطبيق الزوم. يعني ذا بالله عليك ذا الحين يقود معركة بالزوم والعصيد والمرق، ذا بالله عليك يقود معركة أونلاين. عادوا قبل كم يوم كان قالوا يدعي لي مش عارف إيش للنفير والفحير. طيب وين يعني بيعمل غرف استقبال بالريسبشن حق الفندق؟ اللي يروح ينضم معاهم وين يروح ينضم؟ وين جبهاتهم؟ ينضم أونلاين، يسجل معاهم أونلاين، يعبي بياناته وبعدين بيتصلوا له بالعطلة الصيفية. ولا لما يخرج لاعب يدخلوا لاعب بداله بالألعاب، لأنهم أدمنوا على المفراغة والشغل فوق التلفونات والإنترنت 24 ساعة، فأصبحت هذه جبهتهم. عشان كذا أنا يعني حبيت في حلقة هذا الأسبوع أنه نكون مركزين بشكل كبير على الشائعات التي يروج لها العدو، وعلى الإدعاءات وحملات التشويه الإعلامية. وبنبدأ أول يعني أول فقرة بحلقة اليوم لما تحدث به شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وهو يخبرنا عن حملات التشويه الإعلامي التي لا تزحزح أصحاب المواقف الثابتة. ونقول اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب المواقف الثابتة الذين لا يتزحزحون بحملات التشويه الإعلامية للعدو وأبواقه ووسائل إعلامية.
3: على هذا وأن القضية أساسية بدون كان الله على رسول الكتاب يتبه ويكتبه ويكتبه ويكتبه بعض ولا يخافون لو وثلاث فدو يأتي دو يقول ما يقول خلقه يعملوا فتاوى يعملوا بيانات يعملوا ما يعملوا طريقة أن يتزحزح الناس عليه من هذا المطر. وهذه طريقة القرآن نفسه كيف قدر أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله حيث الساحر كذاب مجنون مصري على المعصاب الأول أشياء كثيرة جدا ولم يبالي بها واتجه في طريقه ونجح.
0: إذن هذا ما أخبرنا به شهيد القرآن رضوان الله عليه، وهو يحذرنا من حملات التشويه الإعلامية. أما السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله فحذرنا هو الآخر أيضا من مخططات الأعداء ومن تقبل الشائعات. تعالوا نسمع سوا.
4: الأعداء مخططاتهم، ومن أكبر مخططاتهم مخططات التفرقة، الفتنة، تفكيك الوضع الداخلي، ضرب الجبهة الداخلية، أن أهم ما يركزون عليه وما يستغلونه لضرب الاستقرار الداخلي. ويأتي هنا أهمية التثبت تجاه الشائعات والدعايات، لأن البعض سريع التقبل للدعايات للشائعات وسريع التفاعل معها قبل أن يتثبت قبل أن يتبين. الله أمرنا في القرآن بالتثبت والتبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أكثر الفاسقين الذين ينشرون الشائعات والدعايات ويتقبل البعض منهم. وقاصر الوعي
0: يعني يا عزيزي ويا عزيزتي ما تكونوش من قاصري الوعي وما تكونوش ممن يتقبل هذه الشائعات وهذه الادعاءات الكاذبة، ويجب علينا أن نتثبت وأن نبحث عن حقيقة المعلومة وألا نصدق كل ما يقوله العدو. الآن خلونا نشوف وهو يقول العدو في إعلامه في وسائله الإعلامية عن هجمات سبرانية واستهدافات بمسيرات واختراقات أمنية. لما تسمع أو تشوف هذا الخبر تحس خلاص إنه البلد انهارت والعاصمة سقطت وإنه العدو تقدم وتفوق، كله خرطي خرطي، والله ما أبو من الخبر خبر. ها،
5: خلف السوار الأمني المشدد الذي فرضته ميليشيا الحوثي لسنوات في صنعاء، بدأت تظهر ثغرات لافتة على وقع تطورات متسارعة. فخلال أسابيع قليلة سجلت العاصمة سلسلة اختراقات أمنية دقيقة ونوعية، بدءا من الهجمات السبرانية ومسيرات النهدين ومحيط دار الرئاسة، مرورا باستهداف قيادات ومقرات أمنية في آزال والسبعين وجنوب المدينة. هذه الخروقات وبغض النظر عن حجمها تأتي في توقيت ميداني شديد التعقيد، فالميليشيا التي تتوهم بأنها تمسك بزمام المبادرة الميدانية في عدة جبهات وتواصل هجماتها وتحركاتها العسكرية ضد معسكرات الشرعية والسعودية وتفرض سيطرتها على الساحل الغربي وباب المندب، فضلا عن محاولات تحقيق اختراق في تعز ومأرب بموازاة غارات جوية مكثفة للجيش الوطني، تجد نفسها أمام مشهد متداخل.
0: وانت تسمع هذا الخبر خلاص يتهيأ لك انه الاختراق قد وصل الى يعني اضيق الدوائر، والعدو قد متفوق ومسيطر ومتقدم، والحقيقة انه ما بش من الخبر خبر، بس هذا لمن هو ضعيف نفس ومن هو ضعيف قلب ومن هو مهيأ من يعني مستعد يصدق ادعاءات العدو وابواق العدو وإعلام العدو يتأثر بهذا الكلام. ولا إن كان جاءك للواقع بالنسبة للغارات، كم قد شن العدو علينا غارات؟ ما بوش محافظة ولا مديرية ولا مدينة ولا شارع ولا حارة ولا قرية إلا وقد استهدفت بقصف العدو من 2015 لليوم. ما بوش مدرسة ولا مسجد ولا مستوصف ولا مستشفى ولا شارع ولا طريق إلا وقد قصف وضرب. ده الحين لما العدو يجي يقصف في طريق أو جسر يخرج المرجفين يقول لك أوه العدو قطع الطريق والعدو خلاص فكك الأوصال وعزل إب عن تعز والآن بيستفرد وبقى دق دق دق الليل. ملا العدو وين قد كان ولا وين كان يدعي إنه وصل وبعدها مو حصل؟ من الذي انتصر في النهاية ومن الذي تغلب في النهاية ومن الذي طرد السعودي؟ سعودي ومعسكراته وتحشيداته انتوا عارفين انه كان يرابط في نهم وكان يقول انه باقي له شبرين ونص بيني وبينك خطوة ونص ويدخل للعاصمة صنعاء. طيب العدو كم جلس محاصر للدريهمي وتحشيداته ومعسكراته وتعزيزاته وامكاناته وقدراته والاسلحة والمعدات والليلة بو والليلة دان وبعده كسر وهزم وخرج. طيب يا جماعة بالساحل الغربي من حيث للخوخة للمخا للذباب لباب المندب كم كان العدو مجهز من ترسانة إمكانات هائلة قدرات عسكرية ضخمة، مهبط طائرات هنا ومطار آخر هناك ومرابض هنا ومعسكرات هناك وأنفاق تحت الأرض وأسلحة وعتاد وإمكانات ومطار وميناء وشحنات أسلحة رايحة جاية. وبعدين إيش اللي حصل؟ من اللي تقدم؟ من اللي سيطر؟ من اللي وصل لهذه المناطق؟ لا ننساش إنه هو الله والنصر من عند الله العزيز الحكيم. النصر مش ملك للسعودي ولا للإماراتي ولا للإسرائيلي ولا للفرنسي ولا للألماني ولا للبريطاني ولا للأمريكاني، النصر من عند الله، وإحنا نقاتل مع الله ودوناك الناس قاتلوا مع الشيطان، هل بينصر الله اللي قاتلوا مع الشيطان؟ خلونا نسمع المرتزق العليمي وهو يدعو إلى التعبئة العامة والنفير الوطني. قال لك يا سعم،
6: دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والالتفاف حول القوات المسلحة والأمن والالتحاق بصفوفها عبر القنوات الرسمية. وفي خطاب بمناسبة ذكرى ثورة 26 من سبتمبر، دعا العليمي اليمنيين إلى الإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن الجمهورية والمؤسسات الوطنية.
7: وانطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني في هذا اليوم المجيد، أدعو أبناء شعبنا العظيم إلى التعبية العامة والنفير الوطني
0: القطبة
7: والالتفاف حول قواتهم المسلحة والأمن.
0: فين التفوا؟
7: والالتحاق بصفوفها.
0: فين التفوا يا جماعة الخير؟ أنا اشتفهم. فين التفوا؟ بالغرفة، بالجناح، بالريسبشن، بالحوش حق الفندق، جنب الفندق، موقف السيارات، في البدروم، في قسم الفي آي بي. وين؟ وين التفوا واحتشدوا لفوك بمقمط؟ كيف يلتفوا؟ يعني وين مواقع المرتزقة هذه اللي يشتي الناس يلتفوا فيه به؟ لو قلنا مثلا إنه بيجوا يروحوا إلى معسكرات الساحل الغربي، بح بابح كمل أبو الليم مع أبوش طارق عطف وشل شماطيره والليل هو السعوديين فحضوا فلتوا بعدهم حتى للكبسة. طيب وين يروح واحد؟ قلنا مثلا يروح مأرب. مأرب الإخوان، إخوان الشياطين في مأرب، تعرفوا إذا في واحد من مصاب مثلا أو من ريمة أو من إب أو من تعز أو من أي منطقة يمنية من الذي هم مع إخوان الشياطين مع المرتزقة موالي للسعودية عبد للأمريكي، إذا خلف طفل ولد أو بنت داخل مأرب يكتبوا محل الميلاد من حيث مكان أبوه، يعني إذا هو من مصاب يكتبوا محل الميلاد وصاب مش مأرب. تخيلوا، مش راضين يعترفوا حتى بالمواليد اللي يولدوا هناك. تصدقوا هذا الكلام؟ والله العظيم ما أكذب عليكم، وابحثوا واسألوا. يعني لو في مرتزق جاي من محافظة ريمة، وتحية لكل أهلنا الشرفاء الأحرار في ريمة، لكن المرتزق مرتزق يعني ما له لا دين ولا عهد ولا محافظة ولا انتماء. لو يجي الآن مرتزق مقيم داخل مأرب، مدينة مأرب، مع المرتزقة الإصلاحيين، وخلفت مرته نونو ودا جاهل وليد ولا بنت، يروح يسجله بشهادة الميلاد، يكتبوا له محل الميلاد ريمة، ما فيش، يقول لك ما نعترف بكش في جمهورية الإخوان في مأرب. تخيلوا. طيب وين هذول الذي يشتيهم اسمه الدنبوع العليمي يرابطوا؟ وين يروحوا يرابطوا؟ ما حاش يقبلهم. يروحوا عدن، بيقول له افرح لك انت من هنا جاي لي عاد الدحباشي جاي لي ما يشتيكمش. طيب وين يروح؟ بيروح سيئون مثلا، واحد قابل بيروح المهرة. طيب وان كان قال بيروح السعودية، يجي لك اطرف ضابط، اطرف عساكر سعودي، يهين والد رشاد العليمي من أكبر كبير، يسلخهم ويدعسهم. طيب وين يروح الذي تقول أنه الواجب الوطني والالتفاف والملفوف مع الكوسة والبدنجان والمش عارف إيش؟ وين يروحوا لك؟ أمانة أطرف ضابط سعودي يهين كرامة المرتزقة ويمسح بهم الأرض، ها عندك
7: الرسمية والإسهام بكل ما يستطيعون كل من موقعه في الدفاع عن جمهوريتهم ومؤسساتهم الوطنية.
8: وأنت متكي في الرياض تداعي بالنفير العام، من هو الخبل اللي بيجيك؟ من هو؟ ما حد بيجي.
9: ليش ما ترجعون بلادكم تقيمون يعني شرعيتكم من أرض الوطن؟
10: والله أنا ما أقدر أقعد بدون كهرباء، والله ما أقدر أكل فاصوليا وبازلة، أبغى أقعد في مدينة ومرتاح. يعني مسألة السرديات هذه اللي نالت من السعودية على مدى 10 سنوات راصدينها لكم رصد، ألا ترون أنكم فاشلين حتى على المستوى الإعلامي؟ إعلاميين الشرعية ينظرون من الرياض ومن مصر ومن جيبوتي ومن كل دولة، إلا اليمن هذا ما وجدنا لهم واحد. يلا لا تحاكيني وأنت خارج بلدك أبدا، استمرأتم الاستهانة بالدماء اليمنية.
9: ما تستحون على وجيهكم تغطون معارككم المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع يتحدث من الرياض؟ وين أنتوا على الأرض؟ وين التغطية الإعلامية؟ حتى لو أنكم مهزومين غطوها، وثقوا تاريخكم، خلوا الشعب يعيش على تاريخ. حتى لو أنكم مهزومين عادي، ما أنتوا بأول الناس ولا آخرهم. ما عاد وراء هزايمكم هزايم، يعني ما عاد وراء هزايم. والله احنا نحتاج تغطية الطيران، والطيران قصر، الحوثي يقشكم بدون طيران من أولكم إلى آخركم. وين موارد اللي تدور في البلد؟ ما حد يجاوب. وش هذا الفساد؟ وين إيش أنتم تتحملون من مسؤولية أساسا؟ الرواتب على السعودية، الإغاثة على السعودية، التنمية على السعودية، كل شيء على السعودية، الدعم السياسي، الدعم العسكري، وش أنتم قايمين به؟ وخمسة وثلاثين وزير وكل يغني على ليلة، لا يجمعكم شيئا أبدا. والشعب تحت هذا الرحى ينطحن، ينطحن تحت هذه الصراعات القذرة الحزبية.
0: هذا سعودي، شفتم كيف يبهذل بالمرتزقة؟ هذا سعودي يهينهم، وطبيعي انه يهينهم لانهم هين، لان اللي فلت لارضه وبلاده وعرضه وشرفه وباح بلده للاجنبي وباح بلده للعدو، ورضي على انه السعودي يهينه والسعودي يذله والسعودي يتحكم بقراره والسعودي يحركه، السعودي هو اللي يقول له وقت ما يصعد ويقول له وقت ما يهدئ. فالنتيجة طبيعي انها تكون هكذا. وعلشان كلنا نكون يد واحدة ونحرر هذول المدعوسين المذلولين، لازم كلنا نتحرك وكلنا نرفد الجبهات بالمال وبالسلاح وبكل ما نستطيع، ونشارك كلنا في توحيد صفنا الوطني من أجل نحرر بلادنا ونحرر ذولا المخابيل اللي جالسين في أحضان العدو. ولذلك أنا في هذه اللحظة وفي هذه الأثناء أدعوكم للمشاركة جميعا في حملة حي على خير الرجال، ونكون كلنا سند للقوات المسلحة اليمنية، كلنا سند لأبطالنا في الجبهات، لرفض الجبهات بالمال والسلاح والرجال، حتى نحرر ما تبقى من أراضي بلادنا ونستعيد القرار المهدور في أروقة الفنادق، ونستعيد هؤلاء المرتزقة الذي أهانوا اليمن قبل ما يهينوا أنفسهم. حملة حي على خير الرجال على رقم الهاتف 777-633-5555. حملة حي على خير الرجال على رقم الهاتف 777-633-5555. هذا واجبنا وهذه مسؤوليتنا، نحرر أرضنا وبلدنا ونحرر هؤلاء مسلوبي الإرادة، مسلوبي الكرامة، هؤلاء المرتزقة المقيمين في الفنادق، والذي يريد العدو بشكل متكرر أن يغسل جرائمه وإرهابه ومجازره وكل ما يرتكبه بحق اليمنيين، يغسل يده من دماءنا بهؤلاء الأبواق وهؤلاء المرتزقة. طبعاً العدو يصعد من عملياته ويرتكب الكثير من المجازر والجرائم خلال الأيام الماضية، كان هناك تصعيد كبير للعدو، ولكن بفضل الله وبعون الله نحن قادرين بالتوكل على الله أن نلقن هذا العدو دروس قاسية. ولكن لازم نكون فاهمين أنه حتى وإن قال أنه الذي ينفذ العمليات هم هؤلاء المرتزقة، احنا عارفين ان هؤلاء المرتزقة لا حول لهم ولا قوة، مش قادرين يدافعوا عن انفسهم قدام مرتزق بتويتر يلعنهم ويلعن شكلهم من داخل السعودية، مش قادرين يدافعوا عن انفسهم في منشور او تغريدة. فهل تصدقوا انهم الذي بيقوموا بتنفيذ هذه العمليات وبتنفيذ هذا القصف وهذه الغارات وهذه الاستهدافات؟ ما يجري على أرض اليمن هو خساسة ودناءة وحقارة ووضاعة من العدو السعودي الأرعن، الذي يشاهد صنعاء وهي تفتح طريق تعز الحديدة، وهو يستهدف جسر الدليل في إب من أجل يقطع شرايين الحياة، ومن أجل يعني يفك الرباط بين المحافظات، ولكنه لن يستطيع. كم جسور قصف وكم طرقات قصف وكم مناطق استهدف، كان يقصف الجسر وبعد كم ساعة وقد المواطنين خرجوا وجابوا الردم وصلحوا الطريق ومشت الشاحنات والتعزيزات، وغصبا عن عينك يا العدو، مش بس سيارات المواطنين والتعزيزات تمشي غصبا عن عينك. تعالوا نتابع أنا وأنتم كيف صنعاء تفتح الطريق والعدو يستهدف.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
13: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
12: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
13: سموها ما شئتم، نعم جيد.
14: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
15: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
16: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
17: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
18: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
19: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
18: بصف لي المسألة عشان أفهم.
19: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
18: ما لها؟
19: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
18: وما؟
19: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
18: أهو.
19: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
20: قول عنهم قاهم
19: متواجدين على مدار 24 ساعة.
20: عاي أخلونا.
19: بالعكس، سوي فحصك وروح.
20: والنتائج
19: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
18: أوهو.
19: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
21: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
21: في دعم صراعات اليمن العسكرية
22: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
23: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
22: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
23: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
22: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
15: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
11: سام اف ام والعود احمد.
24: شرايين الحياة في اليمن تحت نيران العدو السعودي وقاطع الطريق امام حقوقهم وسيادتهم. جديد الغارات استهدفت قبيل صلاة فجر اليوم السبت جسر الدليل في مديرية المخادر بمحافظة إب في اعتداء طال منشأة حيوية ترتبط بحركة المواطنين والتنقل بين عدد من المحافظات.
25: ما سمعنا للانفجار، البيت ملان، أصحور البيت، بديت عينك جيت والجسر مضروب.
26: أنا راقد ما درت على العدوان، أقبل بالطائرات يضرب الجسر، معتدي علينا وعلى الشعب اليمني كامل.
24: إذن كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، هذه مركبات النقل الثقيل هنا في طرف هذا الجسر الذي استهدفه اليوم طيران العدوان بغارتين، لم تستطع أن تتحرك وتنقل البضائع وتتحرك إلى الجهة المقابلة. ابقوا معنا لننقل بعض التفاصيل ولنسأل بعض أصحاب وملاك هذه المركبات.
27: مقطوع الجسر.
24: ما تقدرش أنت تمر الآن؟
27: لا ما أقدرش.
24: ليش؟
27: ما أقدرش أمر، ضربت الطيران.
24: أنت ما تقدرش
27: تمر؟ ماشي ما أقدرش أمر، ولا أنا قادر أمر، ولا أنا هامر، ما منش إنه الجسر مقطوع زيادة.
26: الكاتب كله أنا ضد العدوان، ضد العدوان، لأن هذا عدوان يروي للناس جميعا، عدوان على الناس جمعا، على البنية التحتية، على البلاد كلها. مضرب أنا، عدوان غاشم على بلادنا، دمر الحجر والشجر.
24: أضرار العدوان السعودي لم تقتصر على التأثير على هذا الطريق الحيوي، إذ أسفر الاستهداف عن إصابة 5 مواطنين بينهم طفلان وامرأتان بجروح متفاوتة. جرى نقلهم إلى هيئة مستشفى الثورة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
26: ضرب الطائرة، احنا باب القصر ضرب، لما طير لو يطيرن احنا كسورين عن كيف احنا. الله ينصرهم على السعودية، والله مجاهدين، الله ينصرهم على السعودية على عدوهم. هذا المجرم ابن المجرم السعودي.
28: كنت راقد، بعدين جاءت طائرة ضربت 2 سواري، لما اكتبسنا بالحجار
29: دحن الطائرين ضربة برأسه ومأورة كلهم كسورة، دحن لا تقدر تخابر ولا شيء مع الفجأة وانت خلاص.
30: إصابات عميقة في الرأس أدت إلى ارتجاج، وأيضا إصابات عميقة في القدم أدت إلى كسور، والبعض يحتاج إلى عمليات.
24: الجدير بالذكر أن هذا الاستهداف هو الثاني لجسر الدليل، حيث سبق واستهدفه في بداية العدوان على اليمن في العام 2015،
0: وذات العدو يعود إلى استهدافه في جريمة تشير إلى نوايا عزل المحافظة عن غيرها وتعطيل أحد الشرايين الرئيسية في استهداف مباشر لحياة المواطنين وحركتهم اليومية. وفي هذا السياق استهدف العدو السعودي الطريق الرابط بين مديريتي الشاعر والسدة، وتشير منطقة الاستهداف في عزلة مقنع بمديرية الشاعر إلى أن العدو تعمد أيضا قطع الطريق، وهو ما أدى إلى وقوع أضرار في الجدار الساند، فيما شن العدو السعودي غارة في منطقة الحيفا بمديرية النادرة ما أدى إلى ترويع المواطنين. من محافظة أب عبد الواسع الهتار.
2: كم معانا جسور وكم مع السعودي جسور، تمام؟ خلونا نفكر أنا وأنتم بمعادلة بسيطة، يعني مع فارق التشبيه لكن من باب المثل، يعني لو واحد معه سيارة قدي حالتي حالة، تمام؟ سيارة خردة وواحد معه سيارة آخر موديل، أو واحد معه فيلا قصر كبير شقي عليه وخسر عليه وطرح به يعني ثمان، واحد معه بيت متواضع مستور الحال ويقول يا رب السترة، بالله عليكم لمو يجي صاحب السيارة الآخر موديل يتبلطج على صاحب السيارة الخردة، والسيارة الخردة هذه لا دقة السيارة ذيك باترعي فرعاف، يعني الاسطب الواحد حق السيارة آخر موديل قيمته بالشيء الفلاني، ولا لما يكون معك قصر ولا فلة وجاي تتبلطج على صاحب البيت اللي جنبك بعد حاله مستور الحال وانت داري ان الرجمة منه لا عندك وهرت لك الزجاج ولا ضربة ونكعت لك البلكونة ولا شقفة وقرحت لك الجدار، طيب مو معاك للمجنانة حقك، مو معاك. الآن خبر عاجل، العدو السعودي يشن 9 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية الوازعية. الآن في هذه الأثناء العدو السعودي يشن 9 غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية الوازعية. طيب العدو هذا ما يذهنش، ما يستوعبش هذا البغل محمد بن سلمان إنه من 2015 وهو يضرب المضروب ويقصف المقصوف ويكرر المكرر؟ طيب قصفت جسر، تعبثت لك بالمسافرين كم ساعة وبعدين صلحنا الأمور ومشي الجسر، هل أنت قادر على تحمل الثمن؟ المعادلة أصبحت واضحة. شوفوا أنا أجيب لكم مصري من داخل مصر رد على القصف حق جسر الدليل في إب، هذا معناه أنه الوعي أصبح منتشر والناس أصبحت فاهمة المعادلة والناس عارفة، يعني لا تجيش تفجعني أنه والله قصفت الطريق برتعبنا خوفتني مع شرق الليل الطريق مقطوع. يا حبيبي من داخل جمهورية مصر العربية اسمع هذا المواطن المصري إيش يقول وإلى أي مستوى وصل الوعي خارج حدود الجمهورية اليمنية.
3: السلام عليكم. ضربت جسر الدليل، هيضربوا لك جسر الملك فهد، ودلوقتي أعلنوا قالوا لك الجسر بالجسر والمطار بالمطار والعين بالعين والسن بالسن والبلد أظلم، هتودي الدنيا فين لحد فين تاني؟ مش عارف والله والله والله، حزين وقلبي بيتقطع والله قسما بالله، ربنا يسترها.
2: أخذت بالك حضرتك يا محمد بن سلمان؟ عرفت ازاي المعادلة؟ هو كده الوزعية بتبوك والكدحة بالخبر وحبة بحبة والبادي أظلم، هكذا المعادلة. يعني انت اليوم تشن غاراتك هنا وهناك وتحسب انه الأمور سدح مدح ما حد بيدقك، لا والله انك بات الدقدق والجاي لا داخل السعودية أشد وأمر وأقسى وفي مفاجآت جاية بفضل الله وبحول الله وقدرته تسر قلوب المؤمنين وتغيظ كل المنافقين. خلونا نطلع لفاصل وبعده نرجع نفند أخبار قنوات السعودية.
4: على مسؤوليتي

0: نبدأ من قناة الحدث الأصغر عزكم الله وصن قدركم، من قناة الحدث السعودية وخبرها تحت عنوان عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في منطقة الحوبان شرق تعز.
1: هائل سعيد مراسلنا موجود في جنوب تعز. هائل أهلا بك، نبدأ هذه المرة من الحوبان إذا فيها جديد هذه الجبهة.
2: نعم محمود، تقول المصادر هناك عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، يعني العشرات سقطوا بين قتيل وجريح إثر غارة مكثفة شنها الطيران الحربي اليمني على تعزيات للميليشيات الحوثية وكذلك على معسكر للاستقبال، بالإضافة إلى غارة أيضا تركزت على مخازن للصواريخ والأسلحة في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز. وكان هناك أيضا حالة من الاستنفار الأمني للميليشيات الحوثية التي طوقت المكان بحسب المصادر ومنعت دخول المواطنين إلى مسرح الهجمات، عفوا الأماكن التي استهدفت. كذلك كان هناك انفجارات متتالية بعد هذه الغارات، معنى أن الطيران استهدف مخزن للأسلحة التابع للميليشيات الحوثية في هذه المنطقة شرق محافظة تعز. هذا حتى
0: أيوة قلقلي قلقلي، الطيران الحربي اليمني انطلق من حلويات علي سعيد بالراهدة وتوجه لضرب مخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي. الليل الليل جو نشوف ويني هذه المخازن وإيش كانت هذه الأماكن الذي استهدفت وإيش حقيقة القصف السعودي الأرعن على سوق تعز المركزي.
3: 5 غارات جوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة ومعسكرا مستحدثا للحوثيين في منطقة الحوبان
4: في مفرق ماوية،
3: مواقع ومخازن أسلحة حوثية في مفرق ماوية شرق تعز.
5: استهدفت مخازن أسلحتها في مفرق ماوية.
6: هذا المخازن الذي تم ضربها إنما تحتوي على البث والطائرات وغيرها من المواد الذي تتاجر بها التجار
7: في مفرق ماوية بالحوبان. لا يوجد أي صواريخ، لا يوجد أي معدات عسكرية.
8: لا مزايدة هنا في تعز على موقف الشارع المناهض للعدوان وجرائمه، والتي من آخرها استهداف طيران العدو السعودي سوق تعز المركزي بمفرق ماوية، الذي يكشف مستوى سقوط المشروع الصهيوني الأمريكي وأدواته الإقليمية والمحلية.
9: إن الغارات التي قام بها أمس العدوان السعودي على سوق تعز المركزي ليست الأولى، وقد كانت الغارات تعكس الصورة الحقيقية لما يقوم به العدوان السعودي على بلدنا وعلى تعز خاصة.
10: حقيقة اليوم الإعلام العدائي أو العدوان اليوم يضلل على جميع الحقائق، ليس من بهذه الجريمة بل في كل جرائمه على مدى 10 سنوات، وهو يستهدف صالات العزاء ويستهدف الأعراس، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وهو على هذا البنوال يضلل ويكذب، ومهما ضلل ومهما كذب فهذا شاهد عيان أنه تم استهداف سوق تعز المركزي.
11: هذه الجريمة يا أخي مكتملة الأركان، واستهداف المدنيين واستهداف المارة واستهداف الأسواق جريمة مكتملة الأركان، والعدو السعودي عجز عن مواجهة رجال الرجال في الساحات وأتى ليشفي غليله بالمواطنين، وجريمة 47 أسرة فقدوا كل أسرة في شهداء وجرحى، ويجب على المجتمع كامل الوقوف أمام هذا العدوان بكل ما استطعنا من قوة.
8: جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، يؤكد الشارع هنا في محافظة تعز ضرورة الوقوف الجاد والحازم لردع مرتكبها والمتواطئين معها.
10: هذا جرائم لما يضرب لك مبنى بين سكان، بين مواطنين، بين أطفال، بين شوارع، أسواق، يعني جريمة شنعة، جريمة يعني أين عقولهم؟ هذا لما يضرب لك مبنى تجاري وبيوت منازل هدوهن، احنا الاول ان انتكبنا بعماره كا ضربوها بالوادي نفس الطريقه نفس كارثه، اطفال قتلوا، نساء قتلين، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، بس حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. لما يضرب لك يعني من دون اي سبب باي ذنب قتل، يعني الضربه هذه باي ذنب ارتكبوا هذه الجريمه؟
12: اليوم الصوره تتحدث عن نفسها،
4: وأنتم تشاهدون هذا المحل التجاري ومحتواه وأيضا المواطنين المرة أيضا، فكل الناس يستهجنون هذه الأعمال التي يقوم بها هذا النظام المجرم السعودي، ومدى إصراري على قتل شعبنا بشكل عام وأبناء محافظة تعز بشكل خاص، وإصراري على استهداف الأعيان المدنية وبما فيها المحلات التجارية والمرة في الشوارع. هذا العدوان اليوم يجعل من الشعب اليمني ينظر بحقيقة إلى تلك الجرائم ويزيد إصرارا ويزيد عزما على مواجهة هذا العدوان.
8: الوعي الجمعي العالي صخرة تتحطم عليها أوهام العدوان، وبعد أكثر من 10 سنوات من الجرائم أصبح الشعب اليمني أكثر قدرة على قراءة الواقع والأحداث والتحرك الفاعل في كل الميادين التي أثبت اليمنيون قدرتهم بعون الله على مواجهة العدوان ومشاريعه التدميرية والتخريبية.
0: اللي يتابع قنوات العدوان ويشوف ويسمع شائعات العدو بيشوف الآن أمامه بهذا الخبر اللي قدمه الإعلام السعودي 3 عناصر مزورة. العنصر الأول الطيران الحربي اليمني، وقلنا لكم يعني ما انطلقش الطيران الحربي اليمني من قاعدة الراهدة ولا من قاعدة ورزان، ولا انطلق من تبة الأرانب ولا من تبة الزنقل، ولا في قاعدة حربية عسكرية تابعة للدنابيع داخل الجمهورية اليمنية. بعدين لما يقول لك مخازن السلاح، الواضح أنه مخازن السلاح كانت بفك كعبول وبطاطس نعمان وكم علبة صلصة على كم كيس صابون، هذه الحقيقة. أما لما يقول لك قيادات حوثية، فالقيادات هم بائعين ومتسوقين مواطنين مدنيين، بس إعلام محمد بن سلمان الكذاب حولهم إلى قيادات عسكرية. عشان كذا لازم الواحد لما يسمع خبر يتأنى، يفند، يفكك، يفهم التفاصيل علشان ما يوقعش ضحية للتضليل، من إعلام مسيلمة الكذاب محمد بن سلمان إلى إعلام سجاح وهي موزة قطر وقناة الجزيرة، ونشوف إيش آخر الجديد عنده.
3: إلى التطورات في اليمن، حيث قالت القوات الحكومية إن طائراتها الحربية قصفت معسكرا وعربات لميليشيا الحوثي في مفرق ماوية شرق تعز، كما أعلنت تجدد القصف الحوثي على مواقع في جبهتي الدفاع الجوي ومنطقة
0: لما واحد يشوف الإعلام القطري يقول الكل كذاب، ما أنت يا ساتر يا لطير. قطر وموزة هذولا معاهم استراتيجية الإخوان الشياطين، استراتيجية خطيرة جدا. وقت ما يتصالحوا مع السعودية يقلبوا تغطياتهم كلها لصالح السعودية، لا همهم بمهنية ولا رأي آخر ولا أخلاق ولا قيم ولا ميثاق شرف ولا حتى ضمير ولا خوف من الله سبحانه وتعالى. ولما يختلفوا مع السعودية يا لطيف الطوف كيف يشتغلوني، يا لطيف كيف يقتلبوا ذيك الساعة مهنيين ويخرجوا من صدق الأخبار والجرائم اللي ترتكبها السعودية. والله العظيم لما تجي تقارن بين تقرير للجزيرة أو تقرير وموزة حنق وتقرير وموزة سالي، يا لطيف الطوف يا لطيف الطوف. لما تكون بهذه الأيام اللي تكون حق الهرمونات طالعة، شوف كيف كانت تقارير ضد السعودية.
12: سام اف ام، وقفة إعلانية.
13: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
14: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
13: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
14: سموها ما شئتم، نعم جيد.
15: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11

0: خدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
0: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
6: سام اف ام، الخامسة نصراً بتوقيت الثورة.

من استوديوهات سام اف ام نشرة الأخبار الرئيسة، والبداية بالعناوين. طيران العدو السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات ويقصف مديرية مران في محافظة صعدة بستة صواريخ. حزب الله ينفي ارتباطه بالخلية التي أعلنت سوريا توقيفها في حوض اليرموك. اجتماع مركزي في صنعاء برئاسة وزير الصحة يناقش مستجدات الكوليرا وحمى الظنك. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. وصل العدو السعودي عدوانه على اليمن، حيث شن طيرانه اليوم سلسلة غارات على عدد من المحافظات. وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو السعودي شن 9 غارات على مناطق متفرقة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، فيما استهدف مديرية مران بمحافظة صعدة ب6 صواريخ. واستهدف طيران العدو السعودي ب3 غارات شبكة الاتصالات في مديرية سحار، وشن غارة على مزارع المواطنين في قرية الشجن بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. كما شن طيران العدو السعودي 4 غارات على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمديرية عيال سريح، وشن غارتين على شبكة الاتصالات في جبل قرن العجم بمديرية ريدة، وغارتين على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. ناقش اجتماع لغرفة طوارئ الأوبئة العامة المركزية برئاسة وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان مستجدات الوضع الوبائي للإسهالات المائية الحادة الكوليرا وحمى الظنك. واستعرض الاجتماع بحضور نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر ومدير مكتب نائب رئيس الوزراء وزارة وزير الإدارة والتنمية المحلية جمال العلوي والوكيل المساعد بأمانة العاصمة عبد الوهاب شرف الدين وممثل الجهات المعنية الإجراءات المنفذة والإجراءات الاحترازية المطلوبة لدعم جهود وزارة الصحة في حماية المجتمع من المرض، إلى جانب مذكرة القائم بعمل رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات العاجلة وعروض التدخلات لمعالجة الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن محطة الصرف الصحي في بني الحارث. واستعرض المجتمعون الوضع الوبائي لحمى الظنك في محافظة الجوف ومصفوفة الأدوار والمسؤوليات والتدخلات المنفذة من وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لمكافحة المرض. وأكد وزير الصحة والبيئة ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى المركزي والمحافظات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الكوليرا وتضافر الجهود وتوفير الإمكانات المتاحة وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية وتكثيف التوعية عبر مختلف وسائل الإعلام. وأوضح الوزير شيبان أن مكافحة الإسهالات المائية الحادة مسؤولية وطنية تتقاسمها جميع مؤسسات الدولة، مشددا على أن علاج المرض وتعزيز الرصد والاستجابة لن يحقق الأثر المطلوب ما لم تتكامل الجهود لإزالة مصادر الانتشار وضمان توفير مياه شرب آمنة وتحسين خدمات الصرف الصحي، محذرا من استمرار ارتفاع الحالات إذا لم تنفذ الجهات المعنية مهامها في معالجة مصادر ومسببات المرض. وفيما يخص حمى الظنك، أكد وزير الصحة أهمية التنسيق بين مختلف الجهات للحد من انتشار المرض في محافظة الجوف ورفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق المكافحة والوقاية باعتبار مواجهته مسؤولية جماعية. بدوره نوه نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه بجهود وزارة الصحة والبيئة في مكافحة الكوليرا، مستعرضان جهود الوزارة في مواجهة الأوبئة ومنها كلورة مياه الآبار وتعقيمها وغيرها من الإجراءات. وأكد أن سلامة المياه تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الأوبئة، وأن مواجهة الوباء عملية تكاملية بين مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، مشددان على ضرورة معالجة أماكن انتشار الأوبئة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها وطرق الوقاية منها. وشدد على ضرورة الخروج بمعالجات ميدانية عملية لمواجهة الأوبئة بالاعتماد على الإمكانات المتاحة، خاصة بعد تنصل المنظمات الدولية عن مسؤولياتها في دعم جهود الدولة والحكومة والجهات المعنية بالتعاون مع المجتمع. نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة له أو ارتباط له بالخلية المزعومة التي أعلن عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك بمحافظة درعا في سوريا.
وأكد الحزب مجدداً أنه لا وجود له في الأراضي السورية ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها، مشدداً على حرصه الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها. ودعا حزب الله إلى التنبه للمحاولات الهادفة إلى الزج باسمه في مثل هذه القضايا بهدف إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا. أفادت مصادر لبنانية بأن العدو الإسرائيلي نفذ تفجيراً في بلدة حولة وقصف بالمدفعية لبلد الخيام وحرش وعيتا الجبل في جنوب لبنان، مع استمرار الاعتداءات على بلدات الجنوب. استشهد 6 مواطنين بينهم سيدة وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر في القطاع باستشهاد 5 مواطنين وإصابة 13 آخرين إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، فيما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء استهداف شقة سكنية قرب مستشفى الشفاء غربي المدينة. وأصيب عدد من المواطنين برصاص وقصف العدو الإسرائيلي في دير البلح وخان يونس والبريج والشجاعية. اقتحم 2468 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة اليوم في 5 أيام ما يسمى عيد العرش اليهودية، وفق حصيلة أعلنتها دائرة الأوقاف الإسلامية وسط تشديد القيود على دخول المصلين الفلسطينيين. وأغلقت سلطات العدو الإسرائيلية طريق المؤدي إلى باب الأصباط ومدخل طريق التربة المؤدي إلى سلوان لتأمين وصول المستوطنين إلى حائط البراق، وفق ما أفادت به مصادر مقدسية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم في كلمة لمناسبة يوم الملاحة العالمي أن إيران تتعامل بمسؤولية مع مضيق هرمز انطلاقا من حرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ومصالح دول المنطقة. وأضاف الرئيس بزشكيان أن إيران ترى أن تحقيق أمن مستدام في الخليج وممراته المائية يعتمد على التعاون والمسؤولية وعلى اطلاع دول المنطقة بدورها في هذا المجال. وفي وقت سابق قال الرئيس بزشكيان إن واشنطن وتل أبيب تستعيان بعد فشلهما في إخضاع الإيرانيين إلى إلحاق الضرر بالبلاد من خلال إثارة الخلافات الداخلية، مضيفا أن إيران ستحبط جميع المؤامرات الشريرة للأعداء. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. طيران العدو السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات ويقصف مديريات مران في محافظة صعدة بستة صواريخ. حزب الله ينفي ارتباطه بالخلية التي أعلنت سوريا توقيفها في حوض اليرموك. اجتماع مركزي في صنعاء برئاسة وزير الصحة يناقش مستجدات الكوليرا وحمى الظنك. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: لا يزال المدنيون الضحية الأولى للحرب المستعرة في اليمن منذ سنوات، حصيلة دموية جديدة بسبب غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية. أشلاء المدنيين تتناثر بعد قصف استهدف سوقا شعبيا في تعز جنوبي اليمن. تتحدث مصادر محلية عن مقتل ما يناهز 20 قتيلا وعشرات الجرحى. وقالت المصادر إن الغارة جاءت بعد تمركز آليات عسكرية عدة تابعة لميليشيا الحوثي عند ملتقى طرق داخل السوق. سقط عدد من الحوثيين، لكن حصيلة المدنيين كانت أضعافا وسط السوق الشعبي الذي يرتاده السكان لتأمين قوت يومهم. لم يتوقف المشهد الدموي عند ذلك الحد في يوم مأساوي آخر على البلاد. في مديرية الجراح في محافظة الحديدة قتل عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال بغارات مماثلة لطائرات التحالف العربي. وكان المدنيون في صنعاء أيضا على موعد مع الغارات التي تلاحقهم كل يوم. خلفت غارات على مواقع في منطقة عصر في صنعاء 7 مدنيين قتلى وعددا من الجرحى. لم يكن ينقص هذا البلد الذي أصبح عنوان أكبر أزمة إنسانية في العالم مزيد من المعاناة والقتل والتشريد. أصبحت الغارات والقصف مشهدا أوحد ومستمرا ضاربا عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية.
1: شفتم كيف؟ وقت ما تكون موزة حنق، وقت ما تكون موزة سالي، هكذا المهنية عند الجزيرة. وهذا يخلينا نتجنب هذه القنوات المضللة والكذابة، ونتجنب ان احنا نجلس يعني مرهونين بمزاجهم. والله اذا الجماعة سادين وساليين بينصفونا، واذا هم يعني مسدين وامورهم سابرة لا بيرجعونا ميليشيات وبيكذبوا وبيقولوا الطيران الحربي اليمني، وحرام ما بولا طيران حربي يمني ولا ابو جدتهم، وبيقول لك ميليشيات الحوثي، وبيقول لك مدري ما هو. احنا لا نجلس مرهونين لمزاجيتهم. هذه القنوات كلها قنوات كذب وتضليل وتزوير. وليش انا الوث فكري والوث سمعي والوث اسرتي واجلس اسمعها وتابعها؟ لا يضحكوا علينا انهم يزعم بقضية غزة الا انهم متضامنين. ما حد يبيع الفلسطينيين ويتاجر بقضيتهم مثل ما اخوان الشياطين في الدوحة، اوسخ من الشيطان هؤلاء. نرجع لمسيلمة الكذاب والحدث الأصغر عزكم الله وصن قدركم. وهنا خبر تحت عنوان ميليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في الكدحة 20 مقذوفا.
2: ينضم إلينا مراسل الحدث هائل سعيد، آخر التطورات الميدانية في تعز والساحل الغربي.
3: نعم، لو بدأنا من هذه الجبهة هي جبهة الكدحة، كانت الميليشيات الحوثية قد قصفت أحياء سكنية بالعديد من القذائف. يعني هنا قرى آهلة بالسكان، يعني أكثر من 20 مقذوف حوثي سقط في هذه المنطقة منذ حوالي ساعتين حتى الآن. الميليشيات الحوثية تقصف بشكل كبير ما أثار حالة من الهلع والرعب في أوسط الساكنين.
1: لحظة، ومراسل الحدث نفدي وكا كاذب، كأنكم تقولون إنه الغارات تشن طائرات حربية يمنية تابعة للفندق. قلنا يمكن سبحان الله إنه خرجين من الموقف حق الفندق، لكن ماذا الحين اشترجعوا الغارات اللي ترتكبها السعودية والجرائم اللي ترتكبها السعودية إنه نحن اللي نفذناها. والخارط العدو السعودي يرتكب جريمة جديدة باستهداف منزل في الكدحة بمديرية المعافر في تعز. هذه هي الحقيقة يا أصحاب الحدث ويا إعلام سعودي ويا مضللين ومنافقين وخراطين وكذابين. ها
4: في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بمحافظة تعز تتكشف فصول جريمة جديدة ارتكبها طيران العدو السعودي باستهداف منزلا سكنيا على رؤوس ساكنيه، لتسفر الغارة عن استشهاد 3 نساء ورجل مسن وإصابة آخرين. ولم تتوقف آلة الدمار عند حصد أرواح المدنيين، بل امتدت لتطال مصادر الرزق للمواطنين، حيث دمرت الغارات خلايا النحل والأبقار التي كانت تمثل مصدر العيش الوحيد لهذا المواطن الصامد الذي تمسك بأرضه عفيفا كريما.
5: وش فعلنا بكم يا أخي؟
6: ضربنا بيت مواطنين وهذا أبرياء ولا في أي حاجة، راحن غنام راحوا 6 أسر والقبها بعيد ونضربوا على المواطنين. ما عملنا إحنا بالسعودية، ما عملنا بكم.
4: تمام. أثار هذا الإجرام السعودي موجة عارمة من الإدانة والاستنكار الشعبي الواسع من قبل أهالي المنطقة الذين نددوا بهذه الجرائم البشعة، وتعالت الأصوات المنددة بالصمت الأممي والتواطؤ الدولي المخزي إزاء ما يتعرض له المدنيون في تعز ومختلف المحافظات، فيما يؤكد الأهالي أن دماء الشهداء ستكون وقودا إضافيا لتعزيز روح الصمود في وجه العدوان السعودي، وتوعد العدو بالثار لكل هذه الدماء المظلومة.
5: أحمد ناقي راح حوقها له من بعد تيران هذا بريين، إيش بذمتهم؟ إيش بذمته المواطنين؟ الآن إيش اللي خرجها؟ ها ها ها إيش ذمته هذا؟
7: هذا بيت مواطنين، ما هوش موقع عسكري لما تضربوه. يعني إيش ذنب المواطنين اليوم بكرت تضربه تعمل صبوت؟
4: هذا الاستهداف المباشر لمنزل عائلي ومقدرات معيشة بسيطة يعكس مدى وحشية العدوان.
1: عرفتم من الذي ارتكب المجازر بحق المدنيين في تعز وفي كل اليمن؟ العدو يشتي يصور لنا الآن ويصور للي يتابعه من خلال الشائعات والتضليل إنه المعركة بين مجاميع جاية مدري من فين، من كوكب زحل، من أجل تحتل تعز وأبناء تعز يدافعوا عن تعز. لا لا لا لا لا لا لا لا، أبناء تعز جميعا موقفهم رافض للتحشيدات السعودية، أبناء تعز رافضين لأن يجر السعودي مناطقهم وقراهم ومديرياتهم إلى حالة صراع، أبناء تعز مع الدولة، أبناء تعز مش ممكن يقبلوا إنهم يكونوا جزء من تحشيدات السعودية ولا يقبلوا إنهم يكونوا منطقة محتلة. تعالوا نشوف أنا وأنتم وجهاء قدس بمحافظة تعز وهم يتحدثون ويوجهون الدعوات لطرد التحشيدات التابعة للسعودية في مناطقهم، علشان نعرف كلنا أبناء تعز مع من وأبناء تعز في أي موقف واقفين.
8: دعا عدد من وجهاء عزلة قدس بمحافظة تعز أبناء المنطقة إلى طرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومنعها من التمركز والتحشيد في مناطقهم حفاظا على السلم والأمن وتجنيب المدينة وأهلها الفوضى. وأوضح أبناء عزلة قدس أن منطقتهم لم تكن ساحة صراع، إلا أن العدو السعودي سعى في الآونة الأخيرة إلى جعلها ساحة تحشيد من خلال جلب مرتزقته وتحشيدهم فيها وجعلها منطلقا للأعمال العدائية على المناطق الأخرى.
9: دعوة أبناء الحجرية كافة بالابتعاد عن التحشيدات، عدم التحشيدات، عدم الانقرار وراء العدو، جعل مناطقهم مناطق مسالمة، مناطق لا تحمل إلا العلم.
10: إلى أبناء قدس كافة مشايخ وعقال ومواطنين أن يجنبوا منطقتهم من التحشيدات التي تتبع العدو السعودي، نظرا لأن المنطقة بعيدا عن كل الجبهات، وما يراد لهم هو أن تكون مناطقهم وقراهم ساحة للمعركة وهي بعيدة عن كل البعد عن ساحة المعارك. فلا ترموا بأنفسكم وبأموالكم وبأبنائكم وبيوتكم إلى أتون الحرب. فنطلب من الجميع أن يعارض هذه التحشيدات وأن ينددوا فيها وأن يواجهوها بالخروج من منطقتهم حفاظا على أنفسهم وعلى أموالهم وأولادهم.
11: رجاء رجاء جنبوا أبنائكم الحرب، حاولوا قدر الإمكان أن تجنبوا أبنائكم من التحشيد وامنعوا التحشيد.
9: يجب أن لا تكونوا وقودا لهذه المعركة. العدو السعودي هو عدو تاريخي لليمن شمالا وجنوبا منذ ما يزيد عن قرن. نرجو من كل أخواننا وأبنائنا في قدس الابتعاد والاتعاظ من كثير من المناطق التي جنبها أبنائها جنبوها الحرب والدمار. أنتم مسؤولون اليوم أمام الله وأمام أنفسكم وأمام التاريخ.
1: إذن هذا كان موقف أبناء ووجهاء قدس بمحافظة تعز، وهو موقف كل أبناء تعز في مختلف المديريات والمناطق، وهم يرفضون التحشيدات السعودية ويرفضون أن يزج بمناطقهم في مغامرات محمد بن سلمان الفاشلة والخاسرة. نذكركم أنه بعد قليل بنبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، وهو حملات التشويه والكذب الإعلامي، أهدافها وخطواتها، وكيف نحمي مجتمعنا منها، وما هي معادلة الانتصار. رقم الهاتف
12: المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم هو 01-322-6553 01-322-6553 هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، وبنبدأ بعد قليل باستقبال هذه المشاركات. اليوم طبعا عقد في جامع الجند التاريخي بمحافظة تعز لقاء موسع للعلماء بعنوان رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا اللقاء الموسع للعلماء نظمه مكتب الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ووحدة العلماء والمتعلمين بإشراف السلطة المحلية والتعبئة العامة بمحافظة تعز. وقد أصدر العلماء أو خرج اللقاء العلمائي الموسع لعلماء وخطباء محافظة تعز المنعقد في جامع الجند التاريخي ببيان مهم. دعا علماء وخطباء محافظة تعز أبناء المحافظة للاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف وإحياء قيم الأخوة والمحبة والتصالح والتسامح ونبذ وتحريم كل الدعوات والخطابات الطائفية والمناطقية ورفض كل أشكال الشحن والتحريض والتكفير الصادرة من بعض الأبواق المأزومة والمنابر الوهابية والإخوانية التي حرفت بوصلة الموالاة والمعاداة وسخرت المنابر والمسجد لتأجيج خطاب التفرقة والاختلاف بين المسلمين في اليمن. ويدعو العلماء والخطباء في محافظة تعز كافة أبناء المحافظة للعودة إلى الإرث الإيماني الأصيل الذي سنه الأولياء والصالحون في يمن الإيمان عبر القرون وإحياء ثقافة التعايش والتسامح. ويدين علماء وخطباء محافظة تعز المجازر الوحشية التي يرتكبها طيران العدو السعودي بحق الأسواق والبنى التحتية والأماكن الآهلة بالسكان. طبعا الآن خبر عاجل من محافظة الحديدة، طيران العدو السعودي يشن غارة على مزارع المواطنين في قرية المنتقى بمديرية الدريهمي. خبر عاجل الآن يردنا من محافظة الحديدة، في هذه الأثناء طيران العدو السعودي يشن غارة في مديرية الدريهمي، وقد استهدف اليوم بعدد من الغارات مديرية الدريهمي ومحافظات ومديريات مختلفة في ربوع الوطن. وقلنا لكم أن هذه الغارات لن تقدم ولن تؤخر، صحيح في خسائر، صحيح في مدنيين وفي ضحايا أبرياء، لكن السعودي بيدفع الثمن، بيدفع الثمن غالي جدا. الانتصار مش بعدد الغارات، كم نفذ السعودي غارات من 2015؟ كم شن غارات؟ وبالأخير إيش حقق؟ إيش أنجز؟ إيش الذي وصل له؟ شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه يخبرنا كيف ولمن يهيئ الله الأمر.
13: ولله جل السماوات والأرض، هو من كل من في السماوات والأرض خاضع له، يستطيع أن يهيئ الأمور، يستطيع أن يفتح الفرج، أن يفتح الثغرات في ذلك الجدار الذي تراه أمامك، جدارا أصم تراه جدارا من الصلب، ومن يستطيع أن يفتح في هذا الجدار أمامك فترى كيف يمكن أن يضرب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل، من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. إلى الله ترجع الأمور. نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان إنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمامه، أمام عباده، أمامهم يهيئ كثيرا من الفرص لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسواد في صور من الحديد فيبقل ويحصرك في موقع ترى كل شيء مستحيل أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يسبق المتغيرات، الأمور بيده لهما في السماوات والأرض. أليس هذا مما يعز الثقة في نقول من يصلون على هديه؟ وإنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات تلك الفرص إذا ما كفروا وفرطوا وتوالوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. قدر الله العظيم.
12: السعودي حاصر، السعودي يقتل، السعودي يكذب، السعودي يضلل، السعودي يحشد، السعودي يجتمع مع الإسرائيلي والأمريكي ويستجدي الفرنسي والبريطاني، يعقد صفقات السلاح، يضلل بالإعلام، يرتكب المجازر، يقتل أهلنا في السوق ويقول مخازن أسلحة، يستهدف المدنيين ويقول قيادات عسكرية، يمعن بالحصار وبالإيذاء وبقتل النفس التي حرم الله، ويتبجح ويكذب ويزور كل جرائمه عبر الإعلام ويقدمها بطرق غير حقيقية، لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأمر من عنده وإلى الله ترجع الأمور. مهما فعلت يا سعودي، إيش بتعمل أكثر من اللي عملته قبل؟ إيش بتسوي أكثر من اللي سويته قبل؟ سيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله يخبرنا عن معادلة الانتصار في المعركة من أجل نفهم حقيقة المعركة وحقيقة المعادلة.
14: المعادلة الأهم في المسألة هي ماذا؟ من يمتلك صبرا أكثر ورؤية سليمة أكثر في الميدان والأداء العملي. ليست المقارنة بالعتاد الحربي، من يمتلك عتادا حربيا مطورا أكثر أو بعدد أكبر أو أفراده وعديده العسكري أكثر، لا، الأضعف صبرا والأردأ رؤية، ما لا يمتلك رؤية صحيحة، الأقبى رؤية يعني، هو الذي ستكون النتائج سلبية عليه. لا امتلك صبر لمجهود عملي لازم ولا رؤية سليمة في الأداء الميداني. والقرآن الكريم والواقع الإيماني هو يصنع وعيا، وعيا من أهم ما في الإسلام، من أهم ما في القرآن هو الوعي. وحتى الرعاية الإلهية من أهم ما فيها الهداية الإلهية، الرشد، الفهم، التنوير الذي يعطي الإنسان فهما صحيحا للواقع، للميدان، للأحداث، للتدابير العملية اللازمة للاستفادة من التجارب البشرية الغنية.
12: نبدأ الآن باستقبال الاتصالات والمشاركات، ومثل ما قلنا لكم ما مر من وقت هذه الحلقة كان على مسؤوليتي وما سيأتي هو على مسؤوليتكم، وسنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر رقم الهاتف 01-322-653. ونبدأ باستقبال أول اتصال. ألو مرحبا. ألو،
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
15: حيا الله أخي عبد الحافظ.
12: حياك وسلمك
15: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من أمانة.
12: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
15: شوف يا أستاذ عبد الحافظ، على مدى 12 سنة
12: نعم
15: وحنا بنواجه العدوان هذا
12: نعم،
15: والشعب اليمني أكيد أنه ضحى
12: نعم،
15: وأكيد أنه الشعب اليمني أصبح الوعي عنده مرتفع ما شاء الله
12: لله
15: من خلال
12: الحمد.
15: الأحداث ومن خلال الوقائع ومن خلال التعامل مع هذا العدو الخسيس، العدو الملحد
12: نعم،
15: الذي لا يرد شيء إلا ما عجز، إذا عجز على شيء، أما أنه حاجة خوف الله ولا كذاب مضلل، وهو قنواتها الإعلامية المضللة. الشعب اليمني نعرف الجزيرة، نعرف العربية، نعرف الحداث، نعرف سكاي نيوز وغيرها وغيرها من القنوات الكذابة، القنوات المضللة، القنوات الصهيونية، القنوات التي تعمل تحت إدارة الصهاينة. عرفنا كيف كان الجزيرة تتعامل مع السعودي أيام ما كانت السعودية تحاصر قدر
12: نعم،
15: وأيام ما كانت متهورة السعودية على قدر، وكيف كان يتعامل النظام القدري أو قناة الجزيرة مع تلك الأحداث ومع نعم، يعني كان على ما قلت أنت حسب الهوى الله. اليوم تعاملوا معنا ولا كأن احنا الا الا الا وحوش، ولا احنا يكذبوا ويضللوا. احنا ما بنبلغ صف الحكومه اليمنيه الشرعيه هي التي بدك صف على لعنة الله على الكاذبين. من المعابتهم طيارات، من المعابتهم سواق يعني طيارين، من المعابت الشعب اليمني كله يعرف والعالم كله يعرف، الا انه عالم منافق. الشعب الاهم شيء الشعب اليمني يكون على وعي ويكون على ثقه بالله ويلتف حول قيادته ويلتف حول القياده الثوريه والقياده السياسيه ويعتمد على الله عز وجل، وعنضحي وعنقدم الشهداء وندعم التصنيع العسكري بكل ما اوتينا من قوه في مرحلته الثالثه والرابعه والعشرين. حي على خير اليمن. على الحساب رقم 5555555 في البريد اليمني، او 7 3 3 6 6 700 رقم التلفون او محفظه جيب على نفس الرقم هذا. انا ادعو الشعب اليمني اذا اني يتفاعل مع هذا الانفاق، يتفاعل مع انه يرفد الجبهات من خلال التعبئه العامه، من خلال الطوارئ العسكريه. حي على خير الرجال الذي اعلنا به. لابد ما نلتف جميعنا، لابد ما نضحي، لابد ما نواجه هذا العدو الخزيز. ما يهمنا شيء العالم، يهمنا الله سبحانه وتعالى. اذا هو راضي عنه كل شيء عسبر وكل شيء عم يعمل. وهو من يهيئ الاسباب الله. وهو من يهيئ الساحه وهو من يهيئ الظروف جل جلاله. النظام السعودي نظام ما بش عنده دي يا اخي. اليوم اجتمع مع اليهودي السعودي واليهودي والاماراتي في الامارات، ما بيسال اليهودي ما بيقول لهم ارفقوا باليمن، الشعب اليمني تحت ذمتكم،
16: يقول لهم انتبهوا لمكه،
15: لا تحاصروا الشعب اليمني.
16: شكرا جزيلا لك يا ابو هاشم.
15: ويقول لهم زيدوا القصف.
16: شكرا لك يا ابو هاشم. علشان نسمح للاخرين يشاركوا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
15: الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وشكرا جزيلا لك. فعلا في مثل هذا اليوم من العام 2015 ارتكب العدو مجازر في محافظة مأرب، وارتكب مجازر أخرى في مبين في محافظة حجة، واستهدف مواطنين يعملون في محل هندسة سيارات في أحد الهناجر بمنطقة شقيرة بمركز مديرية الوازعية في تعز. وفي صعدة شن العدو 6 غارات في مديرية رازح في مثل هذا اليوم من العام 2015، ولا زال العدو يرتكب نفس الجرائم ونفس المجازر. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
17: مساء الخير يا أستاذ عبد الحافظ.
16: مساكم الله بالخير والعافية. أهلا وسهلا.
17: أتحية لك ولكل أحرار اليمن من سيدي وقائدي السيد عبد الملك سلام الله عليك.
16: والله الله.
17: شوف الكذب، قال مثل حبل الكذب قصي.
16: الله.
17: قال كذب أعظم كذب، أعظم كذب لاستهدف مكة. إحنا أهل الحكمة، إحنا أهل الإيمان. كذب مكة إحنا من يحميها، هم أرجوهم حق إنهم يحموها، ولا الحق ابن سعود الملعون إنه يحميها.
16: نعم.
17: وآية القرآن واضحة، ما بتنزل عشان الوقت اللي بعدي. أما بالنسبة لهذه القنوات التي تتكلموا، هو كان مثل من أول يقولوا قال جاء واحد من الجبهة وبيقولوا فلان أين فلان، قال قتل، وين فلان قتل، جواب الواحد قال أخرط أخرط، قال أخرط قتل. وهذا هو الحدث والجزيرة والإعلام الحق الملاعي. اكذب اكذب، لكن هذا هو كان يقول اكذب اكذب حتى يسرقك الناس. لحين اكذب اكذب ونعرف أنهم كذابين ويعرفون الناس أنهم كذابين.
16: نعم.
17: يا أخي قدرتوا عليهم من مصر ويرتوا عليهم من الجزائر ويرتوا عليهم من هنا، ما عبش عظم من البهزل هذا السعودي الذي ببهزل المرتزقه، ببهزل بهم بهزل، الدليل على انهم فاشلين المرتزقه والسعودي فاشل. وهذه اهداف غرب ضعيف ضعيف ضعيف يسيب على بيننا فتنه فتنه. هذا احنا يمنيين مسكين بقائدنا ودافع على وطننا بدماءنا وارواحنا واولادنا، وهذا واجب واجب امام الله الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. وقالوا ان هذا ان الرسول لما نحن نتجاهل الاسد والسيد سلام على الصادق في كلامه.
16: نعم.
17: صادق في كلامه، واحنا نتحرى الصدق والله لولا الصدق وايماننا بالله ما صمدنا الى اليوم على ما فعلوا في بدايه العدوان. ما فعلوا هذا كان عسيري فعلنا فعلنا فعلنا فعلنا، بس واجه المجاهد سلام عليه واجههم بولدقيه.
16: نعم.
17: والصرخه وبقوة الإيمان الذي قال السيد سلام الله عليه معانا سلاح الذي لا يمتلكونه وهو سلاح الإيمان. وإحنا مدسكين بين الإيمان بالإيمان بالثقة بالله والنصر قريب والله يحفظك ويحفظ كل المجاهدين.
16: شكرا لله
17: عسام اللي حضرنا الفرصه تتحقق ما في قلوبنا ما داخل على الباقيين.
16: الله يحفظكم
17: جميعا في امان الله يا سيدنا.
16: شكرا جزيلا. شكرا. في 29 سبتمبر مثل هذا اليوم من العام 2016 استشهد مواطنان وأصيب 7 آخرون في غارات شنها طيران العدوان السعودي على منطقة ضلاع بمديرية همدان في محافظة صنعاء، واستشهد 3 مواطنون كانوا على متن سيارة في الطريق العام، وتضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة بركان بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في 5 غارات شنها الطيران عندما كانوا أيضا على متن سيارة في منطقة ضيعة بمديرية شذا، وأصيب رجل وامرأة جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة تخية بمديرية باقم في المحافظة نفسها، واستشهد مواطن وأصيب آخرون ونفق عدد من المواشي، وتضررت ممتلكات المواطنين في غارة شنها طيران العدوان السعودي على مفرق شرعب غرب مدينة تعز، كما شن 3 غارات على منطقة الجند بالضواحي الشرقية لمدينة تعز أسفرت عن تضرر العديد من المنازل والطرق. في مثل هذا اليوم وكل يوم والعدوان يرتكب مجازر وجرائم ولكنها لم تحقق له شيء على أرض الواقع. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.
18: السلام عليكم.
16: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
18: ربنا يكسب أجر وتوب على هذا المجهود.
16: الجميع وإياكم يا رب.
18: محامي حسين حجر.
16: أهلا وسهلا بكم.
18: كلمة قصيرة نساعة.
16: غيبتوا علينا. تفضل.
18: الله يعافيكم. مبلغ دخلت على ميزان الناس.
16: بارك الله فيك.
18: بارك الله مجال.
16: أحسنت.
18: بس أشياء بنحكي لهم أنتوا بتصلحوا أنتوا وكل الإذاعات والقنوات التي بتحب الوطن والجزيرة بتخرب.
16: نعم.
18: وإحنا ساكتين عليها، ليش ما يطبق قانون الصحافة والمطبوعات وغيرها؟ مو قانون شامل هذا. أيضا قانون الإجراءات الجزائية والقانون العقوبات بيمنع التحريض ونشر الشائعات وغيرها، ليش ما تحاسب هذا المكتب جالس في صنعاء وأحمد الشلفي بكذب كذب ناقص نعلش.
16: نعم. احنا ننقل هذا السؤال للإخوة المعنيين في وزارة الإعلام والقائمين على الإعلام انه نعم
18: وايضا القضاء بسبه ياخذ دوره ويستدعيهم ويطبق القانون.
16: نعم.
18: بالنيابة الصحافة.
16: نعم احسنت.
18: تنوضي.
16: شكرا لك. شكرا لك يا استاذ حسين. ونأخذ اتصال اخر. احنا نذكر انه رقم الهاتف هو 01-322-653. نأخذ اتصال آخر. وألو مرحبا.
19: السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
19: معكم أبي محمد حمد.
16: أهلا وسهلا. تفضل.
19: أولا التحية والإجلال والإكبار لسيدي وعيني السيد عبد الملك سيدي بابنتين وصولي حفظه الله، وأتقدم يعني بالشكر الجزيل إلى أولئك الرجال الذي صدقوا مع عبد الله عليه.
16: نعم.
19: الرجال الذي في جبهات القتال، كما أتمنى من الحكومة حتىنا أن تنتبه للصحافة وللصحفيين وللمذيعين وللناس الجزيرة، يجب عليهم أن يخرجوها من اليمن.
16: نعم.
19: هذه الدنة أكبر دنة على وسط الأرض، يجب علي على رئيس يعني الأخ رئيس الوزراء رئيس الوزراء والوزراء أن يصدوا الله يصحوا حتى من المجاهدين.
16: نعم.
19: يعني الشهادة بالموت عند الله ما تمر إلا عبدكم ولكن يدعونا، يجب عليهم أن يصدوا الله. أين القسم الذي تتهوى القسم على الإعلام هذا؟ يعني أنه يقول أقسموا بالله العلي العظيم، أين القسم هذا؟ إنه القسم لو تعلمون عظيم أو لا ماشي، يجب علينا أن نستدل يستدعوا في البلاد والعباد. أما هذا الخبيث ابن الخبيث الجزيرة هذا فهو سفي أكثر من يعني منحط ولك ما شك.
16: نعم معك. شكرا جزيلا لك. و كل يوم في لو نجي نقلب الآن في قائمة المجازر والجرائم والغارات اللي ارتكبها العدو لوجدنا أنه في مثل هذا اليوم من العام 2017 ارتكب العدو مجازر في محافظات صعدة وفي منطقة البقع وفي مديرية باجل في الحديدة وفي نهم بمحافظة صنعاء، وفي 29 سبتمبر من العام 2018 ارتكب جرائم في منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة، وفي منطقة رأس عيسى في الصليف وبمديرية الصليف، وغارة على كيلو 16 في الحديدة بالحالي وفي مديرية المنيرة أيضا. ونأخذ اتصال. علو، مرحبا.
20: السلام عليكم.
16: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
20: معك محمد حسن تكلم.
16: أهلا وسهلا بك يا محمد حسن، تفضل.
20: والله أنا من يوم ما كذبت قناة الجزيرة يوم أيام الساحة يوم الداحقة العراق وقالوا أن يجدهم بالسجن المركزي صنعاء أتغلوا كذا القنوات جمعة.
16: أحسنت
20: والله، ونشتي منكم يعني أمانة وزارة الإعلام يغلقوا قناة الجزيرة، هذا جاسوس دخل اليمن.
16: هذا الموضوع نطرحه أمام الإخوة المعنيين في وزارة الإعلام وفي الجهات المعنية، وهم
20: ندعم الجهات كله، ندعم القوة الصاروخية، ندعم كل حاجة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
16: شكرا لك يا محمد حسن. في أيضا مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت تحشيدات معسكرة العدو هجمات بالمدفعية باتجاه قرية الشعب غرب مديرية حيس في محافظة الحديدة وكلية الهندسة ومدينة الشعب السكنية في مدينة الحديدة. وفي 29 سبتمبر 2020 استشهد 3 مواطنين وأصيب 5 آخرون بقصف مدفعي ونيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. نأخذ اتصال. ألو، مرحبا.
21: السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
21: الله يسعد مساك أيها السائر مغوار وطن الحر.
16: حياك الله. الآن بس أستسمحك، الآن خبر عاجل من محافظة صعدة، عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار. الآن في هذه الأثناء عدوان سعودي بالصواريخ على مديرية سحار، يشن العدو السعودي على أهلنا في محافظة صعدة في مديرية سحار. تفضل أخي.
21: الله صل عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله بن الطاهر. يعني كما كما الذي يسلم سعود والمرتزقه الذي خرجوا مشاكل على لعنه الله على الكاذبين، الكذب على مستوى الكره الارضيه والوطن العربي والاسلامي. لعنه الله عليك يا محمد بن سلمان ومن نجا في طريقك وعزواك الذي على طريقك وحسب الاسراء والسلفيين والقنوات الكذبه. هنا اليمن، هنا الثوره، هنا الشعب اليمني، هنا 40 مليون يمني. اليمنيون سامحوا كالجبال، كالجبال اليمن لا تهمهم الرئيس ولا شيء. نحن مستعدين للمعركه الفاصله، نحن باندخل لك يا بن سلمان، لا اقول دارك تعال جلد سيارك، تعال خرب مطاردك، تعال خرب ديارك، تعال ما تنسى الا وجه الارض. والله انا منتصرون. اسمعوا يا اليمنيون، اسمعوا يا من يسمعني، اقسموا بالله المحمد يسعود والمملكة خلى شيطان هايكة وانتهية بعد اليوم. لا مملكة ولا سعود، يعني والله ما خسنا لا أهل نجم الحجاز المساكين، لكن الأسرة اليهودية المسؤولية من تهية بإذن الله، وإنا منتصرون وإنا منتصرون. اسمعوا يا حزب الأسرة، اسمعوا يا رخاص، اسمعوا يا مدربين، أنتوا أحزية، أنتوا لا لكم لا كلام ولا عدل. لا الشعب اليمن يقول لا أجل أبلاكم، أجل أبلاكم يا أجيري. الله أكبر، الموت يا بريسا، الموت يا إسرائيل، اللعنة على اليهود والمسيحيين.
16: شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. في مثل هذا اليوم من العام 2021 استهدف طيران العدوان السعودي ب40 غارة مديريتي حريب والجوبة وبغارتين مديرية العبدية في محافظة مأرب. هذا تذكير نذكر العدو بأنه ارتكب آلاف وعشرات آلاف ومئات آلاف الجرائم والغارات ولم يحقق شيء. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
22: السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
22: كيف حالك يا عبد الحافظ؟
16: حياك وسلمك يا أخي.
22: وللمرة الثالثة اتصل بالأستاذ عبد الحافظ معجب، الله يحفظك. هذا من غير مقدر محافظة عمران مدينة خميرة الشاعر محمد الغيلي.
16: أهلا وسهلا بك يا أستاذنا محمد الغيلي، تفضل أخي. ايش ما تسمعنا اليوم؟
22: قلنا اليمن في السماء لوح، والكل شاهد اعلانه طارق ومن كان معه روح، على قادر بن الهوى شيبانه، قادر بن الهوى شيبانه، مشروعهم كله ترنح، حشده مع كامل اقوانه، الساحل الغربي يتبرح من غزو والذي خانه، جيش اليمن من بهم جندح، جيش اليمن من بهم جندح في كل موقع واتشانه، من شاهد المعركة يلمح تأييد من الله سبحانه، شعب اليمن للعدو صرح لا بد منه ووهامه، بالغصب من عربنا يذبح بعد فحره وجردانه، شعب اليمن لا ولن يسمح بأي غازي في أوضانه، آل السعود مستحيل ترتاح، آل السعود مستحيل ترتاح، قد باتت اليوم مهتانة، أما السفن مستحيل تسمح، أبحث في البحر غرقانه، الحمد لله ما سبح رعده وما شن تنزانه، الحمد لله ما سبح رعده وما شن تنزانه، وسلامتك يا أستاذ عبد الحفظ.
16: شكرا جزيلا لك. و العدو السعودي عليه أن يستوعب وأن يعي أن الغارات لن تحقق له أي إنجاز، والأكاذيب والإدعاءات والتضليل لن يحقق له أي إنجاز على أرض الواقع. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا. ألو. إذن يعني كانت هذه فرصة آخر متصل، أعتذر من الأخوة الذي ما حالفهمش الحظ في الاتصال اليوم. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. موعدنا يتجدد معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، دمتم في أمان الله وحفظه، ودام اليمن حرا شامخا، عصيا بصمودكم ووعيكم، ومنصورا بإيمانكم وثباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. مستمعينا الكرام، لازلنا في رحاب سورة طه، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى التدبر لآيات الله لما فيها من الهدى والنور والبصيرة، كيف لا وهو كلام الله خالقنا وهو المالك أمرنا وهو العالم بما يضرنا وما ينفعنا وما يهدينا إلى الطريق المستقيم. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 123 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا ونصغي إليها بنوايا صادقة وبقلوب خاشعة، علها تكون سببا في هدايتنا وفي إيصالنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته ومغفرته ورضوانه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعنى أحبتي الكرام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الشرفي في المصابيح: الضنك معناه الضيق والشدة، انتهى قول الشرفي. ويقول سيد المولى بدر الدين: ولا ينافي ذلك كثرة المال والولد، فكم من غني يصاب بمرض يحتاج معه إلى ترك كثير من اللذات وغير ذلك مما يسلبه السعادة في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصيرة. ويقول الله سبحانه: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المعنى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فأنا الآن لا أجد لنفسي طريقة للنجاة ولا وسيلة للتخلص من العذاب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها وتركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العمى وإظلام الحال كما عميت في الدنيا عن آياتنا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي أسرف في العصيان بالغ فيه أو أكثر من الكبائر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من حشره أعمى ونسيانه، ولأنه باق لا انقطاع له. نسأل الله يجيرنا من عذاب الآخرة ومن عذاب جهنم، وأن يجعلنا ممن يبصر وينظر في آيات الله ويستبصر بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها. المعنى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، فيرون آثارهم المذكرة بهم، ففيهم عبرة لهم ليحذروا الهلاك فيؤمنوا بالله ورسوله. إن في ذلك لآيات لأولنها، أي لأهل العقول الذي يستعملونها ويفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. المعنى أحبتي الكرام، ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول هنا السيد المولى بدر الدين الراجح أن الكلمة قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول هنا السيد أمرو بدر الدين الراجح أن الكلمة هذه، ولولا كلمة سبقت من ربك، أن الكلمة هذه قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا أجل مسمى لهم لكان عذاب هؤلاء الكفار بك لزاما لهم، أي ملازما عاجلا لا يفارقهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. المعنى في هذه الآية العظيمة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، أي في أوله وآخره وأثنائه عند القيام للتهجد، وأطراف النهار أي أوائله وأواخره، لعلك ترضى أي رجاء الثواب الذي يرضيك في الآخرة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما نقرأ من آيات وما نتدبر من معان، إذا كنا بقلوب صادقة ونوايا صادقة لمعرفة هدى الله فسيهدينا الله وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وينور بصائرنا بهذه الآيات، أسأل الله أن نكون كذلك. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

قوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

ولجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

جاره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. مستمعينا الكرام، لازلنا في رحاب سورة طه، نقرأ آياتها ونتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، ما أحوجنا إلى كتاب الله وما أحوجنا إلى التدبر لآيات الله لما فيها من الهدى والنور والبصيرة، كيف لا وهو كلام الله خالقنا وهو المالك أمرنا وهو العالم بما يضرنا وما ينفعنا وما يهدينا إلى الطريق المستقيم. إذن أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 123 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نورا في صدورنا ونصغي إليها بنوايا صادقة وبقلوب خاشعة، علها تكون سببا في هدايتنا وفي إيصالنا إلى رضا الله سبحانه وتعالى وإلى رحمته ومغفرته ورضوانه. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعنى أحبتي الكرام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الشرفي في المصابيح: الضنك معناه الضيق والشدة، انتهى قول الشرفي. ويقول سيد المولى بدر الدين: ولا ينافي ذلك كثرة المال والولد، فكم من غني يصاب بمرض يحتاج معه إلى ترك كثير من اللذات وغير ذلك مما يسلبه السعادة في الحياة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، أي أعمى البصيرة. ويقول الله سبحانه: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. المعنى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فأنا الآن لا أجد لنفسي طريقة للنجاة ولا وسيلة للتخلص من العذاب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أعرضت عنها وتركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العمى وإظلام الحال كما عميت في الدنيا عن آياتنا. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، أي أسرف في العصيان بالغ فيه أو أكثر من الكبائر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من حشره أعمى ونسيانه، ولأنه باق انقطاع له. نسأل الله يجيرنا من عذاب الآخرة ومن عذاب جهنم، وأن يجعلنا ممن يبصر وينظر في آيات الله ويستبصر بها. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولينها. المعنى: أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، فيرون آثارهم المذكرة بهم، ففيهم عبرة لهم ليحذروا الهلاك فيؤمنوا بالله ورسوله. إن في ذلك لآيات لأولينها، أي لأهل العقول الذي يستعملونها ويفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. المعنى أحبتي الكرام، ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول هنا السيد المولى بدر الدين الراجح أن الكلمة قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. ولولا كلمة سبقت من ربك، يقول هنا السيد أمرو بدر الدين الراجح أن الكلمة هذه، ولولا كلمة سبقت من ربك، أن الكلمة هذه قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده، فهي سبب إمهالهم في الدنيا. لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا أجل مسمى لهم لكان عذاب هؤلاء الكفار بك لزاما لهم، أي ملازما عاجلا لا يفارقهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. المعنى في هذه الآية العظيمة: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح، أي في أوله وآخره وأثنائه عند القيام للتهجد، وأطراف النهار أي أوائله وأواخره، لعلك ترضى أي رجاء الثواب الذي يرضيك في الآخرة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة أختم حلقتنا اليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بما نقرأ من آيات وما نتدبر من معان، إذا كنا بقلوب صادقة ونوايا صادقة لمعرفة هدى الله فسيهدينا الله وييسر لنا فهم معاني هذه الآيات وينور بصائرنا بهذه الآيات، أسأل الله أن نكون كذلك. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا سام،
4: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: FM
4: إذاعتك أنت.
5: سام FM، صوت ثورة 21 من سبتمبر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنم البركات، وحياكم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من مميزات ثورة 21 من سبتمبر، في هذه الحلقة سنكمل بقية المميزات التي تميزت بها هذه الثورة عن غيرها من الثورات التي عاصرتها أو التي سبقتها. أيضا من أهم مميزات هذه الثورة أنه وقف خلف تلك القيادة التي اختارها وتحرك معها وخلفها، وقف خلفها شعب وصف في الأدبيات الإسلام الأساسية بالإيمان، شعب مؤمن شهد له القرآن بالإيمان وشهد له الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإيمان أيضا وبالصلاح عند فساد الناس، يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية، وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا، لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثلما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني، لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة خلف القيادة المؤمنة، تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من ميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبداً في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحاً أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري، من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 من سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية، لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة، ولثت ثورة 21 من سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية، وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية، فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة، للحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات، أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان، فليكن هناك رحب وسعة للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز الثالث عشر فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقى السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها، تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها، قضت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم، ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز الرابع عشر من ميزات ثورة 21 سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات، ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية، وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من ميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من ميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي في المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات، وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لما اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 فبراير وثورة 21 سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 فبراير ولا إعلان ثورة 21 سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة، وهو المميز 17، أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة، حق المعرفة لله رب العالمين، وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض، بكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واع للمسيرة القرآنية. وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة، والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا، لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أعظم دليلا على ذلك، على ما قلته وأوضح شاهد عليه، أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرتها هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء، شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها، ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد، الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه، بما تستند إليه من مبادئ، من قيم، من منهجية قرآنية، أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم، أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة، وأن أهدافهم تناطح عنان السماء. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق، والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد طبعا. الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. إن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار، وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا، أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أولى بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعدنا سيواصلون المسيرة.
6: ألا وإن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة.
0: لذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله.
7: سيدي اطلق لجام السابعه.

0: كبير يا ابن سلمى، غضبنا كبير.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا أبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتزت عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق، ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: المشاهدين. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا

0: 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: سام اف ام والعود احمد.
6: هذا حبيب اليمنيين.
7: نقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله:
8: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا اشجع قائدا ولدته الارض في هذا الزمن.
9: ابشر بعزك،
10: ابشر بعزك،
11: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب.
12: انت تاج رؤوسنا
13: وقرة اعيننا.
14: نقول له: بيض الله وجهك،
15: بيض الله وجهك،
16: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب اجركم
17: كما بيضنا وجهك وسرنا الوف التحالف العربي.
18: والله احنا استلاب القراعه، والله
17: فسنكسر رقابه التحالف الغربي.
19: لقد عددنا العدة وشحذنا الهمة
20: لنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا.
21: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
22: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
23: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
24: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
25: الله يحذف فقروسنا، أنا نحذف فقروسنا.
26: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
27: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
28: راهن بنا،
29: راهن بنا،
30: نقابلك الوفاء بالوفاء.
16: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
31: هنا سام.
32: تاريخ حي،
31: ثقافة مكتملة.
32: هنا سام،
31: حياة اجتماعية مرصودة.
32: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
31: سام اف ام،
32: إذاعتك أنت.
33: جارح بشلي.
34: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. صلوات تدفع البلوات. ووعد، إنما وعد لا يعلم به إلا الله بيننا نحن والسعودية. ما رضى شي هجعنا ولا رضى يخطى الطريق. قصته إن قدر البرم كلها لسيس. بنقول فك الحصار وإحنا عم فك. بنقول اخطى الطريق وإحنا في الطريق والتلايل. هذا هين، هذا سفيه والله هين. بنقول يا سعودية جو نسد، تبصر على حكوة جو نسد. إن لكم حق زعته وإن عندكم حق ضرحته. حرام ما تطلع من بحرنا زنين ولاد الحق بعدنا بحاجة. أنتوا يا قيادة السعودية مديون دم للشعب اليمني. جرائم منكم لا يعلم بها إلا الله. عدلقوا أحسن من هذا الجبر، ولا عدلقوا من هذا القيادة؟ نقول جون ست خيار الأحكام الإصلاح، يجي من الحق نصه وما راح للراح، لكن هذا لا مشهم حق هجعة ولا هم حق خضي هالطريق. اليوم الحكام موجه لرجال اليمن، لحرار اليمن، يلتحقوا بالدورة الثقافية والعسكرية والقتالية عبر برنامج حي على خير الرجال. حي على خير الرجال صدق، والبرنامج للرجال. قالوا هيبتك تحمي غيبتك، بيننا احنا والسعودي أمانة جت ولم تجي. يا ضبطوا لنا لهم مراشة، مش محق خضية هذولا، ما بش فيهم رجال عقلة. ولا اليوم 12 سنة على ما بيقاتل، وفوق هذا على جرائمه لا أمس في تعز، في الحديدة، في صعدة، جرائم السعودية، جرائم السعودية. سنبوا للرجال الله صدق، طلطوا جدوي ورجع يتلبج له فوق المواطني. قاتل الرجال الذي بتقاتلك، وروينا رجالتك. قد وقع لهم وعد إنما وعد بطيبة نفس. يا سامعين يا حاضري، قال والبادي من بديته والصب من نبتته، الذي مشو داري أن يسير وأن يجي، ولا الناس دارين بالرقم لا غرفة العمليات. سجل سجل سجل سجل يلا، ومعول قافلة خطية 7-3-6-6-4-5 7-3-6-6-4-5 ارسل اسمك والمحافظة والمديرية العنوانها، وحيتواصلوا بك من غرفة العمليات ويقولوا لك لن تجي. وخاضية يا رجال ما عاد لها إلا شمر ساعدك واندف أبوه. هذا الذي نقول، قلنا عيخطوا، قلنا عيهجعوا، قلنا عيبسروا لأرواحهم مخرجها. ولما احنا لها الحمد ولها الشكر، احنا بدعنا متوكلين على الله وعن اختمها زاق من برحم الراحمي. ما دراوهم وسط، ما قد فعلت السعودية بتحالفها بسلاحها بزلطها بمرتزقتها بمن معاها، ما قد سوت لها حتى ذاحد. والله ما بالله فعلت فضيحة لنفسها السعودية، ما تتلفلف، لا عاد حد بيديلها اعتبار ولا عاد حد بيزد يصدق. عاد معها الباكستاني والتركي، قد قلنا لهم باكستان وتركيا روحوا لكم، ما بش بيننا احنا وياكم شيء، لا تصدقوش للسعودي، كذب على رحم الراحم من كذا. فقال ان احنا بنعتدي على مكة والكعبة. هي ما رايكم يا رجال، هذا واحد يسكت له ولا اسكت على هذا؟ خلاص واحد يشجع اسكتوا وباس. قلنا امانه اسعده ارشده سكه جدواي، لو ما يخطط طريق والدلائل كام لنا صابر على السعودي، وكام كام من مجزرة تنومه كذا لا حتى كوسا. امانه ما خلانا نكتحل بالنوم، وهو بعدنا أذا وفرس. يا رجال الله، حي على خير الرجال، حي على خير الرجال صدق. ما للمواقف هذه إلا رجال تشل وتحط، وقد بسر ما قد وقع، ما اختم يقوم الذي بعدنا هاجع من أذاوة السعودية. قالوا الآخر في سعد الأول، أمان يقوم الآخر وهو رافع راسه، ما حد يستيز وعرقل منه. دخل السعودية عبر لمن اعتبر ما الأمريكي والإسرائيلي قد مذوها، بساروا ما صح شيء، وقع لهم عملي في البحر، وقع لهم في حق طوفان الأقصى هذاك من محور المقاومة. هالرجال التفت، قلنا نقولها ملان الأرض محور المقاومة، يد واحدة إحنا ولبنان والعراق وإيران وفلسطين، وكلنا يد واحدة، ومن أبو عايز عراسه. ما دام تاري بنفسك واثق من نفسك انك على حق وفي موقف حق وبتقاتل على حق، ما بيقلع الراس الا الذي ركبه. يلا يا رجال، كذا قلنا لكم بالرقم، ولي ما قدوش تاري به 7-6-3-3-4-5 اسمك ومحافظتك ومديريتك ومع الرجال رجاله، يقوم الاخر بعدنا ما حد يشطايحك او ينكب الماء. ادي لايت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
32: جارح بشليل
31: سام FM تقدم
32: ذاكرة العدوان والانتصار.
0: اليوم 30 سبتمبر أيلول ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016 شن طيران العدوان غارة على منطقة الصباحة في العاصمة، وشن غارتين على منطقة العرقوب في خولان بمحافظة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في شعب أمدوش بمديرية عبس بحجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3، وشن كذلك غارة أخرى على مدخل سوق الخميس بمديرية مستبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 9 غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف بصعدة، وشن غارة على مناطق مجازة، واستهدف بغارتين مديرية نهم في صنعاء.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وشن طيران العدوان 11 غارة على مناطق متفرقة من مديريات رحبة والعبدية وصرواح ومدغل في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استشهد مواطنين وأصيب آخر إثر سقوط قذائف المرتزقة على منطقة قريض في عزلة الوافي بمديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 61 خرقا في الساحل الغربي، من بينها غارة لطيران تجسسي مقاتل، و4 خروقات بقصف مدفعي، و48 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 لقي أكثر من 30 مرتزقا مقتلهم، بينهم ضابط رفيع، وأصيب العشرات في عملية عسكرية نوعية شنها المجاهدون على مواقعهم في نهم، ألحقت في صفوفهم وآلياتهم خسائر فادحة، كما استهدفت المدفعية تجمعات المرتزقة في منطقة الربيعة شرق صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الجيش واللجان الشعبية هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة بمنطقة الزغن جنوب شرق مديرية صرواح، وكبدتهم عدد من القتلى والجرحى، وخلال الهجوم تم اغتنام عتاد وأسلحة منوعة، وطهر الأبطال المجاهدين في عملية خاطفة تبة استراتيجية أسفل جبل هيلان، وكبدوا المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجمت وحدات المجاهدين مواقع المرتزقة في منطقة عيد الشرقية والغربية بنهم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وأجبرتهم على الفرار من المواقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 شن سلاح الجو المسير سلسلة غارات على مطار دبي الدولي بطائرة صماد 3، نفذت سلسلة غارات على المطار ليبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كيلومتر مربع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل أكثر من 21 مرتزقا في عمليات قنص نفذها الأبطال المجاهدين في جبهتي حرض وحيران بحجة، ونفذوا في ذات القطاع عملية هجومية على مواقع الخونة شمال شرق جبل النار، وكبدوا العدو خسائر في عديده وعتاده، وكسروا زحفا في جبهة الزاهر بالبيضاء، وكبدوا العدوان خسائر فادحة.
2: يا وزير فاكها الناس تجوا في ذا الظروف،
3: احنا جينا نزوركم رجال رجال يضحوا بجماعهم و دفاعا عن الارض والعرض والعزه والكرامه اليمنيه، وانتم محل حق واعتزاز بكل اليمن. المقاتل اليمني سلاحه يثقته بالله وثقته شعبه،
4: وعدالة القضية
5: ولا يهزون العدوان. نحن بنهتز عندما نشوف اليمنيين يحرقوا فقط. أما العدوان فنحن نتكلم ونحن في مصدر قوة. قد أعدينا ما باستطاعتنا وصنعنا رجال الرجال. لديكم المال ولدينا الرجال. نحن المنتصرين. مدرعاتكم وعرباتكم وسلاحكم ملان الشعاب.
4: العدوان يتفاخرون بأنهم يقتلوا اليمنيين وأنهم ينتهكوا أعراض اليمنيين وأنهم يحتلوا الأرض اليمنية. فأنا أقول للشعب اليمني في الداخل والخارج، نحن الجيش واللجان الشعبية ومن جانبنا من الشرفاء من أبناء القبائل اليمنية، والله لو وضعوا ملك دول التحالف في يميننا ووضعوا ملك دول من يدعمهم ويقف خلفهم في يسارنا، على أن نتنازل عن كرامة أو إهانة يمني واحد أو نفرط أو نتنازل بشبر واحد من الأرض اليمنية، لن نتنازل عن ذلك. والشرف والعز ما نرضى بديله. ما حصل في معركة قبل مدينة نجران، سلموا يا أخي يمنيين، فجاء الطيران ومثل إحداثيات يضرب في الوادي الفلاني. عندما شافهم يعني متجمعين بالمئات أو فوقهم بالعشرات أو يعني بيبلغ هؤلاء أسرى، فتجيلها التوجيهات من غرفة العمليات المشتركة، يعني يدوا توجيهات الطيار يحرقهم، يدوا توجيهات الطيار يضربهم. 152 قائلة وعلى الأخوة المخدوعين يعودوا إلى الوطن. اليمن تتسع للجميع. على القيادة في السودان نقول لهم أن على السودانيين أن يعطفوا من الأرض اليمنية وعادهم بخير وضعوا على أقدامهم. ما لم نعدكم بأن جنودكم سيضوا من الأرض اليمنية معطفين بين الطرابين، ومستحيل أن نتنازل عن ذرة من التراب اليمني.
6: خططوا من الحركة الطيران خذف
4: الله كما وجه، لكن عاد باقي لنا دور في الحياة. هذا إذا قمنا الدور فالشهادة في هذه الأماكن عزة وشرف وكرامة.
7: الله يحفظكم.
4: صوت الطيران في المكان هذا.
16: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة وتعد، وكانت هذه الطائرة 11 خلال تلك المعركة.
16: فيما يتعلق أيضا بتأثير هذه العمليات في إسقاط طائرات MQ-9، من الأخبار التي نشرت تراجع الهند عن صفقة شراء طائرات MQ-9 من الأمريكيين. عندما شاهدت هذه الطائرات تسقط في أجواء اليمن قالوا كيف سيمكن أن يستفيدوا منها في مواجهة الصين أو في مواجهة باكستان وتسقط في أجواء اليمن بهذا الشكل. يعني بورت الأمريكيين وذهبت سمعتها وسقطت هيبتها.
8: بورات ما حد يشتيها، أول هندي خلف بورات صفقة يلغيها، قالوا نعفرنا بها في الجو نعافر أمام الخلق في وضح النهاري، تموت أمريك من باطن وظاهر، بقولوا فعل متحدي وداري بأني ضدها والله وقادر أحطم كبرها وأخذ بثاري.
9: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ضمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لطوفان الأقصى وانتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني، نجحت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. وتعد هذه الطائرة هي 11 من هذا النوع التي تنجح دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال هذه المعركة. وفي وقت سابق شن العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي 17 غارة في عدة منشآت على عدة منشآت مدنية في محافظة الحديدة، منها الميناء ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وجرح 57 كحصيلة نهائية. إن هذا العدوان الإجرامي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب الديني والإنساني والأخلاقي تجاه الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن هذه الجريمة سيتم الرد عليها بتصعيد العمليات العسكرية ضد هذا العدو المجرم خلال الفترة المقبلة. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 27 من ربيع الأول 1446 للهجرة، الموافق 30 من سبتمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: المشاهدين. نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بسط لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
6: وما
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
10: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخلونا.
10: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
10: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
6: أوهو.
10: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: كلمات من نور.
12: الخبير وعده لمن وجده وتوكل عليه هو الحكيم الخبير. في هذه الدنيا نجد أمثلة كثيرة تبين أن كثيرا من أولئك الذين اعتمد عليهم الناس ومتى ما طلبوا اليهود وعودهم لهم لم تحصل من أخطاء. أمريكا عندما دخلت أفغانستان توقفت مع أحزاب التحالف الشمالي التي كانت معارضة لحركة طالبان لم حصل من أخطاء من قبل الطائرات الأمريكية فضربت مدن وضربت مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة، حصل قتلى كثير في مناطق هي تابعة لأحزاب المعارضة الذين هم تولوا أمريكا وأمريكا وقفت معهم. لا أحد مهما كان ناصحا معك لما توليته وابتعدت عن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يكون خبيرا في كيف يقف معك. فلنجد كيف أن أمريكا نفسها كم من الزعماء جندوا أنفسهم لخدمتها، وقضوا أعمارهم في العمالة لها وتنفيذ مخططاتها، وفي الأخير في وقت الشدة وقت ثورة شعوبهم عليهم تتركهم وتتخلى منهم، وأحيانا تتخلى منهم قبل ذلك. كم من شخص جند نفسه ليكون جاسوسا للمخابرات الأمريكية أو غيرها فيبدو لهم في حين من الأحيان أن يقضوا عليه أو يعملوا على أن تصيبه عاهة من الجنون أو نحو تفقده شعوره، هكذا يعملون بأوليائهم. أفعال ليست من الحكمة في شيء، أعمال هي فيما يتعلق بذلك الشخص الذي بذل جهده من أجلهم وضحى بعمره من أجلهم، تعتبر مكافأة سيئة على إحسانه إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فهو من ينصر أولياءه ومن يقف مع أوليائه ومن لا يضيع جهود أوليائه ومن يقرب أولياءه منه ومن لا يفرط فيهم ولا يضيعهم، لأنه الحكيم الخبير.
13: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
14: المدنيون والبنيان

وصهيونية.

0: تهرب للعيش خارج الواقع وكأنها تغرق في الأوهام دون أن تدرك خطورة المشروع الذي يهدف إلى استعبادها لمجرمي القرن والمفسدين في الأرض. وما يجري في الساحة الفلسطينية يدق ناقوس الخطر، ولن ينجو أحد من المتحاضرين كما لن يفلت المتواطئون من العقاب. في العراق وفي ظل المزاعم الأمريكية المتكررة عن اكتمال الانسحاب العسكري، أكدت المقاومة الإسلامية تمسكها الكامل بسلاحها في ظل اعتقاد سائد ما تروج له واشنطن ليس سوى إعادة إنتاج للاحتلال، وهذا يضع الشعب العراقي أمام تحدي استعادة كامل السيادة، وقد بات على مرمى حجر منها.
1: لنا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لدينا حالاً من مخلفات العدوان، وقد سببت عدة مشظايا نافذة في البطن والصدر والفخذ، تسببت في عدة جروح في الأمعاء مع الكبد، ولذلك تم إدخالي إلى غرفة عمليات لتعمل عمل استكشافي للبطن وإجراء اللازم.
1: مواجهة العدو السعودي الأرهن. الجندي أكد في اللقاء الخاص الذي أجرته معه قناة المسيرة وسيبث عقب نشرة الأخبار أن الانتصار الذي حققته القوات المسلحة اليمنية بتحرير 6 مديريات في الساحل الغربي ضمن محافظتي تعز والحديدة يعد إنجازا استراتيجيا لا مثيل له في واقع كل الحروب والمعارك بالعصر الحديث. زار وفد رسمي اليوم بالعاصمة صنعاء جرحى مجاهدي القوات المسلحة وكذا جرحى وأسرى مرتزقة العدو السعودي.
2: وفاء وعرفانا لعظيم ما قدموه وكبير ما بذلوه في سبيل الله، نفذت اليوم بالعاصمة صنعاء زيارة رسمية لجرحى مجاهدي القوات المسلحة اليمنية للإطمئنان على حالتهم الصحية ومستوى تقديم الخدمات الطبية لهم.
3: جئنا مع مجموعة من المسؤولين والوكلاء من أبناء محافظة تعز لزيارة هؤلاء الأبطال تكريما وفخرا واعتزازا بما قدموه في المعارك وفي سبيل الله وفي ميادين المعركة الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. هؤلاء الأبطال أقل ما نقدم لهم مثل هذه الزيارة ومثل هذا التكريم،
4: ونقدم رسالة إلى العدوان السعودي بأنه لن تنال من تراب هذه الأرض الطاهرة، وسنقاوم بكل ما أوتينا من قوة، وسننتصر عليه بإذن الله.
5: طبعا من زمان لا تريد الخير، طبعا تريد تمزيق طبعا الشعب اليمني، تريد تفتيت الشعب اليمني، تريد أن يظل الشعب اليمني يتصارع في بينهم يعني، وتعمل على تمزيق اليمن إلى إلى إلى أقاليم وإلى يعني عصابات، طبعا كل واحد يقتل الآخر. لذلك الشعب اليمني دافع طبعا عن وحدته واستقلاله وعزته.
2: من جانبهم عبر الجرحى الأبطال عن شكرهم الكبير للقيادة الحكيمة وللزائرين على اهتمامهم، مؤكدين أن جراحاتهم لن تكون أمامهم عائقا أمام مواصلة درب الجهاد والتضحية في سبيل الله ودفاعا عن اليمن.
6: نشكر القيادة على هذه الزيارة التي قامت بها لنا، ونحن نرسل رسالتنا للسيدي القائد، نحن يا سيدي نحن فداك، ومهما قدمنا هذا أرواحنا رخيصة لك وفداء لهذا الشعب ولهذا الوطن.
7: الجراح لن يؤثر على معنوياتنا ولا على بل يزيدنا إيمانا وصبرا.
8: في سبيل الله هذا القليل إن شاء الله ونبذل الكثير والكثير في سبيل الله. ونقول سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي أمضي بنا حيثما تأمر يا سيدي، فنحن عصاك الجبارة فاضرب بنا حيثما شئت.
9: رسالتي إلى المخدوعين الذي هم من أبناء بلدنا أن يرجعوا إلى حضن وطننا، وإحنا شعب وإحنا أخوة مع من بيقاتل قلده الله على ضد بلده على ضد على شان الأمريكي والسعودي والإماراتي والبحريني والقطري على شاننا اليمني.
2: وفي صورة إنسانية تعكس صدق الانتماء للهوية الإيمانية والأخلاق القرآنية، تفقد الوفد الزائر ذاته أحوال وشؤون جرحى وأسرى التحشيدات التابعة للعدو السعودي، مؤكدين على أهمية وحدة الصف الداخلي في مواجهة العدو الحقيقي الذي يريد باليمن واليمنيين مزيدا من الحروب والمعاناة.
10: الجرحى الذين قام الأخوة بزيارتهم هم من أبناء محافظة تعز من أسر في المعارك الأخيرة،
11: السعودية على اليمن منذ 12 عاما. استنجدت الرياض غير مرة بواشنطن نيابها إلى التدخل العسكري المباشر، لكن الأخيرة بحكم أزماتها الضاغطة على خلفية عدوانها على إيران وما أفرز من تداعيات ثقيلة تفضل تجنب الانخراط العسكري المباشر ولا ترى حاجة للقتال بالنيابة عن أدواتها، واقتصر دورها حتى الآن في حدود تقديم الاستشارات والمعلومات الاستخباراتية وتعزيز القدرات العسكرية السعودية بتوقيع صفقة تسليح جديدة ووعود ببيع السعودية طائرات F-35. على المنكب الموازي، كشفت مصادر صهيونية في الآونة الأخيرة أن الرياض استنجدت بتل أبيب، لكن الأخيرة ومن ورائها واشنطن تنتهز ما تراها فرصة لإعادة طرح المقايضة الاستراتيجية من منظور العقل الصهيوني كجزء من ترتيبات الإقليم أو ما يسمونه بالشرق الأوسط الجديد. وتسوية واضحة وشاملة تلوح في الأفق حتى الآن، لكن الأمور كما يبدو تتجه نحو محاولة إعادة هندسة الخرائط الأمنية أو هكذا يقولون، هندسة يكون فيها كيان العدو هو ضابط المايسترو في توزيع المهام والأدوار بين دول الخليج سواء تجاه اليمن وإيران أو باتجاهات أخرى، بانتظار ما ستتمخض عنه اللقاءات وما ستؤول إليه الضغوطات المتبادلة بين معسكرين أحدهما في خندق إسرائيل والآخر في خندق فلسطين.
1: تكشف التحركات الإقليمية المتزامنة مع زيارة المجرم نتنياهو إلى الإمارات عن مساعي لتشكيل محور أمني وسياسي بإشراف صهيوني لمواجهة محور الجهاد والمقاومة.
12: اندفاعة عربية نحو الولاء للكيان الصهيوني. تكشف الأمر مع اللقاء الموسع الذي أجراه المجرم نتنياهو في الإمارات مع 10 دول عربية أبرزها السعودية، واستكمال لاجتماع برلين الذي ضم دولا عربية إلى جانب رئيس أركان العدو وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال. زيارة نتنياهو إلى الإمارات تجري بالتزامن مع اجتماع يضم ممثلين عن ليبيا وقطر والسعودية والأردن والمغرب ودول أخرى، ويتركز النقاش فيه على قضيتين رئيسيتين إيران واليمن، فيما تدفع السعودية باتجاه تحرك عسكري واسع ضد اليمن. أوساط العدو كشفت أن التحالف لا يركز على إيران واليمن فحسب، بل يراد له أن يشمل لاحقا روسيا والصين خدمة للأجندة الأمريكية. نعم، هناك محور جديد بقيادة أمريكا وإسرائيل، حيث يتشكل هنا محور يضم دولا عربية كبيرة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهو يوجه رسالة إلى طهران وإلى روسيا وإلى الصين. ورغم الترويج من قبل أوساط العدو لهذا التحالف، إلا أن مخاوف كثيرة لا تزال مرتبطة بقدرة الكيان وأدواته على تفادي مزيد من الخسارة في المرحلة المقبلة.
1: أقيمت في مديرية صباح بمديرية بمحافظة البيضاء وفقة قبلية مسلحة أكدت أن ثبات القبيلة إسناد وجاهزيتها موقف و وأن الرد قادم لا محالة.
13: أنصار يا شعب الأسود والنمور.
14: في البيضاء قبائل لا تغيرها العواصف، ثابتة في إسنادها، جاهزة في موقفها، رافضة لجرائم

صباح.

وبهتانه. وفي الأفق يقين بأن زوال كل معتد مرهون بثبات أهل الحق. من مديرية صباح بمحافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.

0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين اليوم إثر قصف العدو الإسرائيلي أحياء متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. في التفاصيل، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين إثر استهداف العدو حافلة صغيرة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون إثر قصف العدو منطقة بواصي القرارة شمال غرب خان يونس، كما استشهد فلسطينيون وأصيبت طفلة بقصف العدو قرب منطقة محفوظة على شارع صلاح الدين شمال مدينة خان يونس. وذكرت مصادر طبية فلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1431 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى 5000 جريح.
1: إسرائيلية في مدينة غزة وعدد كبير من الشهداء. مجزرة.
2: خليك قاعد.

0: صحفيا بعد الإعلان اليوم عن استشهاد الصحفي محمد عبد العزيز النجار، وأدان بأشد العبارات استهداف العدو الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين وقتلهم واغتيالهم بصورة ممنهجة، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وجميع الأجسام الصحفية في دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في القطاع. أكدت حركة حماس أن التصعيد الصهيوني المتواصل على قطاع غزة هو استكمال لفصول حرب الإبادة وتأكيد جديد على تنصل العدو المجرم من كافة التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. حماس أكدت أيضا أن استمرار عمليات الاغتيال وإطلاق النار والقصف واستهداف المدنيين تمثل تطورا بالغ الخطورة وتقوض فرص تنفيذ الاتفاق، ويتحمل العدو كامل المسؤولية عن تداعياته، مطالبا الوسطاء والدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم والانتقال من متابعة الخروقات إلى اتخاذ خطوات فعلية تضمن وقفها. اقتحم المئات من المغتصبين الصهاينة باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة العدو في اليوم الخامس لما يسمى عيد العرش، بالتزامن مع استمرار إغلاق المسجد أمام الفلسطينيين. ونددت الأوقاف الإسلامية في القدس باستمرار هذه الجرائم والانتهاكات، وأكدت أن العدو يضيق على دخول المصلين للأقصى وتسهل اقتحام المغتصبين الصهاينة. ووثقت عدسات الكاميرا عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين يقتحم المسجد الأقصى وهو يحمل ما يسمونه القرابين النباتية. أفاد الجيش اللبناني بإصابة 4 أشخاص بينهم عسكري في استهداف صهيوني لآلية الجيش في النبطية الفوقى جنوب البلاد. وشن طيران العدو سلسلة غارات على بلدة المنصوري بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالطيران المروحي، وطال قصف العدو المدفعي واديي السلوقي وزبقين وبلدة حداثة لجهة أعيت الجبل، في حين استهدفت دبابة مركافا منزلا في منطقة الدير في بلدة برعشيت، مع تمشيط بالأسلحة طالت بلدة بيت ياحون. وفجر الجيش الصهيوني في مدينة الخيام ومشط بالأسلحة الرشاشة هذه المدينة. أكد مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان العهد للشهيد الإسلامي والإنسانية السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وذلك خلال رسالة مصورة في ذكرى السيدين الشهيدين.
1: السلام على شهيدنا الأقدس والأسمى سماحة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي الوفي. السلام على حامل الوعد وحافظ العهد الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. السلام على الشهداء الذين سبقونا وعلى عوائلهم الصادرة. السلام على الجرحى العظماء وجراحهم الشاهدة المباركة. يا سيدنا وحبيبنا وعزيزنا، إننا على نهجك ووصاياك المنيرة التي كانت منارة نستضيء بها في وسط تزاحم الففن كقطع الليل المدحم،

0: خروج آخر القوات الأمريكية من العراق يطوي صفحة الوجود العسكري الأمريكي التي امتدت لعقود، لكنه يفتح سؤالاً أكبر: هل غادر النفوذ الأمريكي مع مغادرة الجنود؟
1: 30 من سبتمبر موعد يرى فيه العراقيون تحولاً تمثل في إعلان نهاية الوجود العسكري الأمريكي بعد خروج آخر القوات الأمريكية من أربيل، في خطوة جاءت بعد مسار طويل انتهى باتفاق عراقي أمريكي لتنفيذ الانسحاب بهذا الشكل. لكن الطريق إلى هذا اليوم بدأ قبل الاتفاق بسنوات، ففي 5 من يناير 2020 صوت مجلس النواب العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية ومنع استخدام الأراضي والمياه والأجواء الأقليمية، وهو مطلب تزامن منذ ذلك الحين مع ضغط متواصل مارسته فصائل المقاومة العراقية على الوجود الأمريكي، ما يجعل الانسحاب اليوم ثمرة لمسار سياسي وميداني متراكم.
2: إنه لا سلاح خارج مظلة القانون.
1: لكن مع خروج الجنود الأمريكيين ينتقل الاشتباك إلى عنوان حصر السلاح، عنوان تردد أمريكيا أكثر منه عراقيا، تقابله المقاومة الإسلامية في العراق بالتأكيد على أن استمرار السلاح مرتبط بمواجهة أي تهديد يستهدف العراق وشعبه.
3: فإن بوصلتنا ستبقى موجهة ضد أي عدو أو استهداف للعراق وشعبه، وفي الوقت ذاته ستبقى أبوابنا مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق وعزته والانعتاق من هيمنة أمريكا الشرق والجريمة والطغيان.
1: وتزداد حساسية هذا النقاش مع استمرار أدوات الضغط الأمريكية خارج القواعد العسكرية، فالعراق أوقف الرحلات مع جارته إيران امتثالا للعقوبات الأمريكية، ثم احتاج إلى إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لاستئناف رحلات محدودة ولمدة شهر، في مؤشر عملي على أن مغادرة القوات الأمريكية لا تعني تلقائيا انتهاء الوصاية الأمريكية على القرار العراقي. في الشارع والمؤسسات حمل هذا اليوم عنوان السيادة الوطنية، من الفعاليات الرسمية إلى فعاليات الحشد الشعبي وشرطة النجف إلى المواكب التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد احتفاء بالخروج الأمريكي واستذكارا للتضحيات التي سبقت الوصول إليها. لكن اكتمال صورة السيادة في العراق يترك سؤالا مفتوحا: هل تستعاد السيادة بمجرد خروج آخر جندي أمريكي، أم أن السيادة الكاملة تبدأ حين يصبح القرار السياسي والاقتصادي والأمني العراقي بمنأى عن الضغوط الأمريكية، وحين لا يحتاج العراق إلى إذن من واشنطن لفتح سمائه أمام دولة جارة؟
0: لا تزال الشكوك كبيرة حول حادثة طائرة فلايت باي، حيث تدور الشكوك نوايا مجرم الحرب نتنياهو باستخدام الحادثة كدعاية انتخابية.
4: نتنياهو يستثمر رحلة فلاي دبي، تقول أطراف مشككة في الحادثة. القصة لا تبدو مكتملة، إذ يقول مجرم الحرب نتنياهو إنه حادث إرهابي، والسردية ضعيفة، والتحقيقات لا تزال بعيدة. رواية أن مساعد الطيار في الرحلة الإسرائيلية من دبي إلى بن غوريون طعن الطيار بهدف السيطرة على الرحلة قبل أن يتدخل ركابها، ويصادف أن من بينهم طيار وهبط بالطائرة إلى مطار بتبوك في السعودية. الأزمة الأكبر في كيان العدو الإسرائيلي تتعلق بالصراع والتنافس الانتخابي، ما يجعل نتنياهو يختلق أزمات كثيرة قبيل الانتخابات وسط التوقعات الكثيرة أن رحلة نتنياهو وحزب الليكود في الانتخابات المقبلة في أكتوبر قد لا تصل ويعود إلى تشكيل الحكومة مع ائتلافه الحالي أو بدونه. ضمن هذه المقدمات التي لن تكون منفصلة، تعمد فريق نتنياهو تسييب لقاء محمد بن زايد في أبو ظبي واستضافة أطراف أخرى منها السعودية، استثمار آخر يقود نتنياهو للمساعدة في الفوز مقابل التحالفات التي تقودها المعارضة. ظهر مجرم الحرب نتنياهو يستخدم الجريمة والتهديدات لغزة ولبنان والمنطقة كدعاية انتخابية تحوم حول الحرب. ما يدور ويرتبط أيضا بالفشل الأمريكي في المنطقة والفشل السعودي في اليمن والفشل الصهيوني في غزة ولبنان، والبحث عن مخارج بينها محاولة إظهار تعزيز التنسيق بين هذه الأطراف، ولكن أيضا مخاوف نتنياهو باتفاقيات قبيل الانتخابات وهي مستبعدة حتى اللحظة. في رحلة فلاي دبي ورغم إخلاص الشركة لكيان العدو الإسرائيلي تتضح ملامح تجاهل نتنياهو للعلاقة، في الحادثة تضرب الثقة بأمن الشركة كناقل مدني. توقعت الشركة أن نتنياهو لن يستبق التحقيقات باستثمار الحادث، لكن ماذا لو اتضح أن الشكوك لم تكن شكوكا فقط بل حادثة مفتعلة لغرض انتخابي أو بهدف استباق تصعيد متوقع في الحرب على المنطقة.
0: وجدد العدو الإسرائيلي تواجده في ريف درعا الغربي جنوب سوريا. في المقابل زعمت سلطة الجماعات المسلحة توقيف خلية قامت إنها مرتبطة بحزب الله في حوض اليرموك تتحضر لتنفيذ هجمات حد زعمه، فيما نفى حزب الله بشكل قاطع أي علاقة له بالخلية المزعومة أو أي نشاط أمني أو عسكري في سوريا.
5: في السوري مشهد يختصر الكثير. العدو الإسرائيلي يتوغل ويفرض الحواجز ويقيد حركة المدنيين، فيما سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا تبحث عن معركة أخرى. بعد منتصف الليل توغلت قوة للعدو الإسرائيلي تضم 4 آليات ودبابتين بين صيصون وجملة في ريف درعا الغربية، وأقامت حاجزا مؤقتا ومنعت المدنيين من التوجه نحو وادي الرقاد. مشهد ليس جديدا، فالمنطقة تشهد توغلات متكررة للعدو الإسرائيلي وقيودا على حركة السكان والمزارعين والوصول إلى أراضيهم. لكن اللافت أن سلطة الجماعات المسلحة التي تقف عاجزة أمام هذه التوغلات تفتح في المقابل جبهة إعلامية وأمنية جديدة ضد المقاومة اللبنانية. وزارة داخلية الجماعات المسلحة تعلن توقيف 3 أشخاص زاعمة أنهم خلية مرتبطة بحزب الله، وتتهمهم بالتحضير لمنصات إطلاق صواريخ بهدف زعزعة الاستقرار. حزب الله ينفي بشكل قاطع ويقول أن لا علاقة له بالخلية ولا وجود له أمنيا أو عسكريا في سوريا. وهنا تكمن المفارقة، العدو الإسرائيلي يتوغل في الجنوب السوري دون أن نشهد ردا ميدانيا من سلطة الجماعات المسلحة، وفي المقابل تتصاعد الاتهامات ضد المقاومة اللبنانية كمسار ينقل المواجهة إلى اتجاه آخر ويختم إعلاميا وسياسيا رواية العدو الإسرائيلي، ليصبح التصعيد ضد المقاومة بديلا عن مواجهة التوغلات، وتتحول الجبهة الإعلامية إلى غطاء لصمت ميداني أمام الاستباحة الإسرائيلية.

0: ويكون هنالك تعاون بين جامعة صنعاء باعتبارها القائد لهذا
1: على القرى والمناطق الأهلة بالسكان.
2: بالرغم على يعني على المخاطر التي يتلقاها الطالب من قبل العدوان من مرتزقة العدوان السعودي ومن قبل العدوان السعودي نفسه. يستهدفون بالمدافع. بالرغم هذه المدرسة أنها التي استهدف بالطيران وهذا هو أول استهداف الذي تراه أمامك واستهداف حتى هذا المدرسة بثلاث الأدوار. المدرس والمعلم نفسه والمعلمة يتحركون بين المخاطر.
1: وتأتي هذه الامتحانات بعد أيام قريبة من استهداف العدو المباشر إلى المنطقة بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة إحدى الطالبات بجروح بالغة في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة من الجرائم الوحشية اليومية للعدو السعودي بحق المدنيين والطفولة في رازح.
3: ولقد فقدنا أختنا وزميلتنا جميلة جميلة علي أحمد التي هي اليوم ليست حاضرة معنا. العدوان السعودي الغاشم المدفعية التي قام ببتر يدها وجروح في رأسها ووجهها أيضا.
4: حط يا طيار في الميدان وتقدم صلاة يا زحف عادات الرجال. لا تحلق في الطوائر في زمان القاموس الجبال. نعرف الرجال ونحيي صموده.
5: رغم ما مرينا به من معاناة وضرب واستهداف للمدرسة وأحوالها، رغم الخوف ورغم ورغم المعاناة الشديدة سنستمر إن شاء الله بالعملية التعليمية.
6: نحن معلمون مدرسة أبو حنيفة مصرون على تعليم الطلاب رغم المخاطر من قبل العدوان السعودي الأمريكي.
1: المعلمون والتربويون في مدرسة أبو حنيفة حملوا العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطلاب والكادر التعليمي، مؤكدين استمرار العملية التعليمية كرسالة صمود وثبات تجسد إرادة أبناء الشعب اليمني الذين يأبون الانكسار مهما بلغت التضحيات والتحديات.
7: شجع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
8: آن هناك رجال صدقوا العهد وأوفوا الوعد، رجال اتسمت على ملامحهم بأس الإيمان وعزة الإسلام، فخطوا بدمائهم الزكية ملامح النصر الموعود. فحين ترى العطاء يبرز والبذل يجود، تأكد أنك في حضرة قوم كان لهم السبق في الجهاد والتضحية. هنا الحيمة الداخلية يجسدون ذلك بزفاف شهيدين من شهدائهم العظام، من ارتقوا إلى الله شهداء سعداء في ميادين الجهاد، وهم الشهيد عبد الرحمن محمد حسين العمري والشهيد جابر راجح عبد الله الصرابي، حيث سار موكب تشييعهما

0: الأئمة الداخلية جادت في سبيل الله بأغلى رجالها، وها هي تودع بطلا من أبطالها وفارسا من فرسانها، وهو الشهيد خالد أحمد محمد الغوبة، شهيدا كريما على خطى علي الكرار والحسين سيد الشهداء، حيث انتهى موكب وداعه بروضة الحشحوش. وهنا وبموكب فخر واعتزاز شيع الشهيد سهيل محمد محمد زيدان إلى روضة الخمسين بمديرية صنعاء الجديدة، بعد حياة حافلة بالجهاد ورفع راية الإسلام والتنكيل بالأعداء، وهنا العهود بمواصلة المسير.
1: نعيد الله ونعيد الشهداء ونعيد قيد الثورة قيد العمال الإسلامي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إن إحنا لا نكل ولا نمل،
2: أننا جاهزين نضحي الشهيد تلو الشهيد، وليس هذا هو الشهيد وإنما هو السابع من هذه الأسرة الكريمة.
3: أن كل ما استشهد منا شهيد زدنا قوة وعزيمة وصلابة في سبيل الله.
0: بهكذا تضحيات تعز الأوطان وتصان الأعراض، ويكتب النصر ويردع الطغيان ويدل الاستكبار، وحتما ويقينا ستثمر هذه الدماء نصرا وفتحا قريبا. إسماعيل المضوحي، المسيرة، صنعاء.
4: وصلنا إلى نهاية النشرة، والمزيد من أخبارنا في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ie. السلام عليكم.
5: إذاعة سام اف ام،
6: إذاعة المحور،
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
7: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
8: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
7: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
8: سموها ما شئتم، نعم جيد.
6: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
9: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك بباقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام نيء غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك، تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
11: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص.
10: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
13: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
14: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
15: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
14: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
15: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
14: 555-555.
12: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود أحمد.
16: هنا سام،
17: تاريخ حي،
16: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام،
16: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
16: سام اف ام،
17: إذاعتك أنت.
18: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.
19: هذا البرنامج برعاية
20: مؤسسة بنيان التنموية.
21: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم يشكوا ولا منه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المهتمين ببرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير والنصر والفلاح والتمكين والنجاح في كل المستويات، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في فترة جديدة من برنامج التنمية الزراعية على منبر إذاعة سام إف إم. حياكم الله وحيا الله أستاذ عادل.
0: حياك الله، أهلا وسهلا، ما شاء الله مشحوب.
1: حيا بك أستاذ عادل.
0: الله يحييك.
1: الهمة الهمة
0: الهمة، العمل
1: الله،
0: العمل النصحة، العمل إنجاز، العمل نجاح، كله كل من سعى إلى النجاح سعى إلى العمل. نعم طبعا أصدقائي المزارعين، إحنا الآن في برنامج التنمية الزراعية نستقبل جميع اتصالاتكم وجميع مراسلاتكم واستفساراتكم، اسألوا وإحنا نجاوب، واتصلوا وشاركوا وسمعونا أصواتكم بهمومكم ومشاكلكم في التنمية الزراعية والمياه والبيئة، في أصبحت الزراعة هي المعني الأول والأخير إلى جانب الجبهة العسكرية، كتفا بكتف، كتف بيحموا البلاد ويبنوها ويحرروا المناطق المرتزقة، والكتف الآخر بيبني وبيشتغل في التنمية الزراعية وبيرفض الأسواق بكل ما بتجود بالأرض اليمنية من خيرات، فواكه، حبوب، كل خضار، كل ما جاء. ولا ننسى الأخوة أصحاب الثروة الحيوانية أيضا، فهم مستهدفون من قبل البرنامج، والثروة الحيوانية الوجه الآخر للتنمية الزراعية. وأيضا لا ننسى الثروة النحلية، الأخوة النحالين وأصحاب الأعسال، أنتوا اللي بيتغذوا الشعب اليمني وبتنتجوا له أعسال، ليس عسل، أعسال مختلفة الألوان مختلفة الطعم. وشكرا لكل من بيشتغل في مجال التنمية الزراعية بكل أوجهها الحيوانية والنباتية وأيضا النحلية.
1: سيكون معنا من الإخراج والتنسيق والإبداع
0: وليد الأكوع،
1: الله،
0: ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف،
1: من المتابعة البرامجية الأستاذ محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: أما من المتابعة الفنية مهندس ماجد المتوكل،
1: ومن الإعداد والتقديم والمتابعة والإثراء الوالد العلامة الأستاذ عادل مظهر. حيا بك أستاذ عادل.
0: أهلا وسهلا، حيا بك يا جبران، جبران الشيخ الشريك أو الذراع الأيمن لنا في البرنامج، الله يحييك يا جبران.
1: نتشرف، الله يحييك.
0: مرحبا بك.
1: حيا بكم.
0: نرجع لعندك.
2: وكذلك العناية بالري الحديث، لأن أسلوب استهلاك الماء في الزراعة فيه هدر كبير. السقي بالطريقة القديمة، تحويل كل الماء إلى كل الأرض، في هذا العصر استفاد العالم من الري الحديث المنظم الذي فيه ترشيد كبير لاستهلاك الماء. يمكنك بقليل من الماء الذي كنت تستهلكه سابقا أن تعتمد بالري الحديث أن تروي مزرعتك بنسبة أقل بكثير مما كنت تحتاج إلى استهلاكه سابقا. وهذه أيضا من المسائل المهمة جدا، هناك أنواع معتمدة في الري الحديث لسقي المزارع بشكل يساعد على ترشيد الماء واستهلاك كمية قليلة مقابل ما كان يحتاج الناس إلى استهلاكه سابقا. هذا من الرشد، وهذا من الحكمة، وهذا من الخير، مما يفترض أن يؤخذ بعين الاعتبار.

0: طبعا الموجه الذي اختاره المخرج اليوم كان موجه هام جدا وضروري ضروري، موجه السيد القائد بالري الحديث، الري الحديث بما فيه من ميز مختلفة، ليست ميزة واحدة، قلوا مئات الميز الذي في الري الحديث. أول ميزة توفير المياه، ري الأشجار، الري الكف وال يعني بيوصل إلى جذورها بأقل تكلفة وأحسن كمية، أيضا التحديد الجدول زي ما تقول الوقت المناسب لري الأشجار مع توزيعها. فيجب على المستمعين وعلى كل المزارعين أن يتجهوا إلى الري الحديث، فالري الحديث في فائدة كبيرة وجيدة ومهمة جدا جدا جدا.
1: كلام في محله ونعم شامله، أننا ناجحون ومنتصرون في كل الاتجاهات.
0: نعم إن شاء الله ناجحين ومنتصرين بفضل الله سبحانه وتعالى. والخبرة طبعا نبشرك أن حيصفوها قدم على وشك تصفية الحدود مع لحج، حيبقوا القوات الجنوبية أو اللي بالتابع عن الجنوب بيسموها الدفاع، وهي قوات بتقاتل بدون حول لها ولا قوة بتوجيهات وبأمرات العدو السعودي والإماراتي. لا زال الإماراتي داخل في الموضوع ولو بعدوا في الصورة عادوا بمثل السوسة.
1: عضل نتنياهو زاره
0: أن نتنياهو شغله عمل يحتاج دحين الانتباه والحذر من كل إنسان، لكن بالنسبة لنا اليمنيين فالعيون راصدة لكل تحركاتهم ولكل خطواتهم، وأينما ذهبوا يجدونا في المحل الذي يريدوا، وما عسروا شحك وقوشي وما يعني ما عجازهم الباري إلا بنت كاسه وراء انت كاسه وراء هربه مثل الساحل الغربي. أيوة نعم
1: يقضوا وحذروا انتباه وتوفيق الله حاضر.
0: الله الله
1: نذكر بأرقام التواصل،
0: ذكر بهن
1: الاتصال على الرقم 01-322-6533. أما الرسائل يا أستاذ عادل على 720-991-991، والرسائل تأتي تباعا والهواء لهم يتصلوا يشاركوا.
0: نعم ونزد أكد الرقم حق الاتصال 322-653، ومن هم من خارج المحافظة يسبقوا الرقم 01. أما الرسائل 770-991-991. الناب بنبصرهم بيقضبوا الرسائل.
1: لا
0: الناب يقضبوا الاتصال. أيوة عنا عليك أنا سواء المخرج ناقل
1: جاهز
0: حاضر جاوب التلفون
1: نجاوب. ألو مساء الخير، لكن يغلقوا الامبثري أو الميكروفون. غلق الميكروفون،
0: غلق التلفون
1: بكل اشي غلق.
0: أيوة
1: يعاود الاتصال.
0: يعاود الاتصال
1: ودحين احنا في السادس.
0: جاوب
1: عدوى السادس
0: جاوب. ايوه
1: الو
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: اهلاكم
1: الحمد لله. من معنا؟
2: معكم عبد اللطيف معي من جبل اللون.
1: حياك الله.
0: اهلا وسهلا بعبد اللطيف.
1: وين
2: حياكم كيف حالكم؟
1: الحمد لله. وين اللوز؟
2: اللوز قد فاز وقت الزرع قد شهرين من الحنشاء.
1: ها لا قوه يبارك الله.
2: حلو لم تدعين أنتم لأنتي لهم.
0: الله يحفظك.
1: الله يكرمك ويبارك
2: الله. بس نشي سعب اللي في اللوز للطرهن ما وقت عندنا مطر غزيرة. يعني في اللوز عادوا خف ما شاء الله، وبعضهم قدم يعني تدري شوية. أنا ما ألاك أينا اللي يسكي.
0: ما تسكي شيء ذا الحين.
2: ها.
0: ذا الحين من على الماء على الكل. وتصبر لا لا 14 واحد وتسكيهن كلهن. ده الحين اصبر لا شيء لا شيء فيهن غصون متاخلات ولا مكسرات. قلمت قلمهن ذا الحين تقلمهن وتخليها لو ما قدر شجر مثل العروسة وجر لا شيء معك ذا بالبلدي وطرح دحته وقلب التراب عليها ووضع عرامها واتركها للفرقع.
2: يلا بالخير تعالى بس بقي الثلاثة العشرين لو زلدي عنه قلنا يكون بيضا شوية أي حل عليه
0: ما السماء دولة ما هو
2: ثلاثة عشرين قالوا
0: أيوة ما تعمل هذا بعد ما تفقع في الفقع لا يا فعلتك قبل ما تخرج الزهرة ولا بعد ما قد انحبوا. إذا فعلت بعد ما قد الحبوب بعد الزهرة وقد الحبوب دفع على الثلاثة العشرينات. أما ذا الحين ما تفعل لهن شيء أبدا
2: الأفضل
0: لا الذبل الذبل الذبلهن
2: الأفضل بالنسبة
0: للثلاثة العشرينات
2: قبل ما
0: يبلعنين
2: أو قبل الزهرة أو لا بعد
0: ما يعني قبل الزهرة
2: قبل الزهرة أفضل
0: ليه عاد بسر بيعتر الغاص.
2: أيوة
0: أيوة هذا الوقت المناسب
2: خلاص خير إن شاء الله.
0: يلا على خير إن شاء الله. الله يسهل أمرك.
2: آمين حبيبكم الله.
0: الله يبارك فيك.
2: مع السلامة.
0: مع سلامة الله. أيوة ما قال ما قرر رسالة.
1: رسائل نقرأ.
0: أيوة قرر رسالة والتلفون وخلط.
1: كيفكم يا أستاذ عادل؟ ونشكركم على هذا البرنامج الذي يستفيد منه المزارعين وتحياتي لكم صالح شاكر.
0: اهلا وسهلا يا صالح شاكر.
1: هذا بي بهلو
0: ان ايوه الحين كذا قدم عوشوا العنب قدم كلهم في العواشات قدم مفتن ذا الحين عاد مع غربي بمروخ ويجري بعد الخمان هذا ولاك والخالات ينظف العنب هذا الايام.
1: نعم.
0: ايوه النظافة هذا اللي مشتوت الذبل وقلبه في التربة. أيوة
1: ونشتي نفعل زيارة اللي عندهم نجي نشتي غرس بلس.
0: أهلا وسهلا أي حين ما تشتي هذا الأيام وقت اللي عي غرس هذا الأيام بنشلف
1: كلا
0: بنشلف في الشارع للذبل
1: كلا
0: أمان.
1: تحياتي لكم من قاهرة عنس مساكم الله بالخير عالجنا جميع الآفات الزراعية إلا السوسة القات ممكن تنصحون بطلوا ولكم جزيل الشكر حمير الجندلي بطلوا القذلة
0: مهو باهر القذلة هو القط هو حق ان بضاعته هي الورقة الورقة
1: قصت بيقدرهم عليهم خضرة
0: أنا خضرة ثياء نعم.
1: جفتنا الإعلامي الكرام القات في النسه ومضاف ايش نسوي له ابو علي من دمع
0: جرع من الثلاثة باسم مش 23 انت سماد انه يسمى العناصر الصغرى سماد العناصر الصغرى جرع علب من عند صاحب المبيدات واستخدم مثل التعليمات اللي في عرض العبوة وانت على خير والنساء اي مبيد حشري نص من ليلة لتر الماء ورشيتن. نعم
1: كلا. السلام عليكم هشام الستي دماء كيفك يا عم عادل وكيف الأخ جبران؟ يا أخ جبران بتقرأ الرسائل وتوصل الله حكي ويقع عندك مخص مدريك بتخلطها ولا بندريك بتحال
0: هيا أقرأ هذا حن على مهلك
1: قد رحم الله والدك هجبران دلا دلا لا وصلت رسالتي كذا وصلت
0: هيا بوصلت
1: ما بسؤال غير هكذا
0: أنا غير كذية
1: بس
0: ما قد أنت قريتها على راحتك
1: على الهواء قريناها.
0: نعم
1: ذيب يقول يا أستاذ عادل البارحة مضر سيول وبرد نشتي يا شعب زامل فوهد الشيكي شاب النكف ولقى ساعة معكم أبو جود ناظم الحمداني سحل بالناجي باللواء الأخضر.
0: أهلا وسهلا والحمد لله على نعمة الأمطار اللهم الحمد لله الشكر ونسأل الله أن يغيث بقية البلاد لأنه هذا الأيام المضر مهم مطر السادس مهم أن البعض الخضار وال ويعني يعتبر من أمضار الأشياء لبعض الأشياء اللي قد كملوها. أيوة
1: كلا. معاك الجودة مساك بالخير ما نفعل الأرض ما هو العلاج
0: الفبرونيل على الأرض في الأرض ولا في الخشب ويعني يقول لنا اكتب الخشب ولا اكتب الأرض يلا عم ولا ما هو الفبرونيل بس يختلف الاستخدام. نعم
1: يا عم عادل مساء الخير، ما قدو هذا النجم في الزراعة السابعة وعادو سادس؟
0: سادس علان قد احنا في آخر
1: بيض العقب يصح للأكل
0: لقيناه يصلح لا شيء بيض عقب خلقه غير زارت حينه يشبهن حق الحنشن وحق الحنشن خضر ايوه
1: قال لقيناه مستل جلبة بين البلسن لا شيء على أربع
0: ايوه حق العقب نعم
1: عمار محمد طحان المفلحي من سحول بالناجي مدر نعمة في محافظة إب اللهم لك الحمد مدرنا في الشتاء
0: الحمد لله رب العالمين
1: هم زارعين البن يصلح جهم والله ماشي أحمد ناجي من جبل عرسم الملاحي مناخة
0: أهلا وسهلا
1: جهم البن
0: لا جهم البن إذا الدنيا مفرقة ومشرقة جهم وذبلة وذبل نعم لأنه ذا الحين قد ببن في بداية الأكرام حقه
1: كلام
0: عادو ما قديش زهر عادو غير مكرم يعني العيدان متوهبات متأهبات بالزهرة إذا عادي هكذا فجهم وذبل وإن شاء الله خير
1: وكيف أحوالكم معنا شجر اللوز شجر اللوز حتى حق استشر نسكيهن
0: ما تسكيش هذا لا يما لا شيء
1: وقت وقت نشم القات نسكيه في متنبني مطر
0: لا ما لقات سكيه وشمه والله زين قد ذبلتن وخرجت دحتن فرزاهن ما عدت دخلن شيء اهم شيء انه مذبولات
1: هل قد وقت قضي الطلح والاثل
0: قد خضي الخامس لكن تلحق تلحق قليل في السادس تلحق
1: معنا البرقوقب بتبس
0: بتبس بتبس بكلها ولا على الفروع على فرع فرع بيجي فرع بس ولو ما دنتي ولا هي الشجر كلها بتبس لأنه كل نوع بيجي إصابة مختلفة قلنا هي فرع على الفرع فرع ولا قول الشجر كلها نعم
1: كيف أنتو يديلكم العافية زرعنا مشاقر ونعنعه في قع فيهن
0: نسه نسه
1: وش نفعل لهن
0: يقع إذا هن خارج في الحوش اعملوا لهن قليل مبيد من حق الحشرات مبيد حشري جهازي جروا أصغر عبوة ما تستخدموا واحد من ليلة اللتر للتر الواحد لا جرته تبه ترش اثنين من لي في اثنين في واحد من ليلها ودرشون إذا هن خارج وبعيدات عن الأطفال ومن داخل ننصحكم بالنظافة التوريب لهن شوية ماء دافيات مع شوية قليل من الصابون السائل أو يسمو غسيل الصحون عمل قطرتين ثلاث وسط الماء وخضيت القليل ومسحتن مسح بخرق بيضة نعم
1: كلام أي حين سبت السبوت وكم مدتك السالمة؟
0: قد خضي نعم كان يوم 27 يوم واحد مدته نعم
1: هل يصلح شقاء شجر الخوخ هذا اليوم ويش نفعل لها؟
0: شجر الخوخ ما عبش يقلمها لن تشتي تقلمها وش قاد احتاه وضيف الذبل وطرح وفلته بعدها ما عاد قربهاش بعمل ولا دي قربها اي شاقي يعني لا وقت ما لا وقت الفقع
1: يحيى الاشول كيف حالكم وقد عندنا سوق في البلسي بيقع سندويش كباء واحد لي يومي ونفعل فيه ونضيف الماء
0: المهم ضيافة الماء ما شاء الله ما لك شيء
1: والسندويش هنا قلبه
0: هنا قلبه
1: شقيت القات بعد 10 أيام سقيت لكن القات مقسي ما هو رضب حين البزغة ما هو سبب ويش أجيب له من سماء بشير المثالية الحد
0: ما للقات
1: القات قال شقاه بعد 10 أيام سقاه لكن مقسي
0: هو لأن سقيته عادوا بعد كان في الروى لو انت فلت بعد فترة من الشقيت تحته وتركه فترة دحين لا دسكيه ولا تفعل الشي فلته 15 يوم من الماء لو ما يعصر قليل العطش ويسكي نعم
1: معنا الفرسك قد هن يابسات من عطش مع قل المضر هذا السنة في علا عادي يسفر نسكيهن أو ما نفعل لهن
0: جرش قاد احتن شتها الذب مثل ما بنقول شتها الذب للبلد يحتن وش كان بالمفرس ولا بالفريزة لا شي معك فريزة وشتيت الذب لدحتن وقلبت مع التراب وفلتن بعدها حتى ما تسكينش بالأص لا وما يجي وقت الفقع. نعم
1: قال علما علما بأن احنا بنلقحن بداية شهر واحد إلا أن من النوع نبكر موسمي صالح أحمد مقبل البريش من بريش حمدان
0: بيتن موسمين هذا ما قد سمعنا شيء بالخبر في الفرسك يدي موسمين لكن إذا جابت موسمين وثكن ورسلهن لنا. نعم
1: أحمد علي عبد الزيد أب سماد آخر وأيضا أصاب القات حشرة اسمها الكنمة.
0: الكنمة تشتي زيت معدني ومبيض حشري تخلط تنجمعه الزيت المعدني مع المبيض الحشري ودقروا التعليمات كيفية الاستخدام في عرض العبوتين. العبوتين مكتوب فيهن درجة الاستخدام وخلطت المبيض مرة واحدة والزيت المعدني ورشيت مبيض وزيت معدني.
1: بيقول ما سبب اصفرار القات مع العلم أني وضعت للسماد عشرينات وسماد ملوحة وسماد آخر وأيضا أصاب القات هل هذا الحشرة هنا سل
0: أن أصابت حشرة ولا مصفر بس في الرسالة ما قال مصفر
1: مصفر
0: نقول لي استخدم عناصر صغرى سماد اسمها العناصر الصغرى ورشيته وينتبهوا للتعليمات حق الاستخدام في عرض العبو النفس. نعم
1: نشتي من الجبهة المختصة ترخيص إجرة الحراثات صعب 10,000 نشتي ما عد نستطيع نحلث بهذا السعر. معاك علي مثلنا الجرادي شوكان شرق دمار
0: حياك الله. بالنسبة للحراثات هذا بالجمعيات بالجمعيات عندكم تقدم بطلب ليها وهي عتصرف. نعم
1: كيف حالكم؟ ما هو السم الذي يقتل السراسي؟ فعلنا بره مانفع والعلبة البيضاء في اللي لون السم وردي مانفع ايش تي سم يقتلها بالمرة من بيجنها ولا؟
0: السراسين هن ما يجن في المدن الحديثة إلا السراسر والفيرة يكتري. أيوة في مبيدة السراسر موجود في المحلات اللي بتبيع المبيدات أقرب محل بس داخل حق السراسر مخصوص بالسراسر والتعليمات عندهم حيث لك حسب علمهم.
1: وهي بتصل لحق الرسائل تصل الرقم 01
0: للرقم 01-322-6-5-3.
1: يا جبهة الزراعية عمل ضخم بالزراعة ونحن نأيد المزارعين ونفتخر بهم. معاكم عبد الرحمن صاحب لولوة.
0: أهلا وسهلا يا عبد الرحمن. أهلا بصاحب لولوة. الناس باهر أصحاب لولوة لو ما فهموا القصد كانوا يقولوا لؤلؤة ونقول غلط
1: لولو.
0: مشو اسمها لؤلؤة اسمها لولو ولولو هذا اسم يعني في اللغة العربية بالنهر الكبير. نعم كانت بلاد أنهار وبلاد غيول. نعم الكبار السن يعرفوا آخر غير كم بينبع من لولو ويوصل لها وادي ظهر ولا قرية القابل كان يوصل من عندهم
1: قديما قبل الغيلية
0: أي قبل الغيلية بس أي نعم
1: أي جفة
0: أيوة اللي بس دحين في السبعينات. نعم سبعينات بداية
1: في 75
0: في 75 أيوة
1: قالوا
0: أيوة أنت ما تعرفش أنا حكى
1: أنا ما عرفتش
0: أنا حكيت على الصق
1: كان جنم يا سعد
0: ما شاء الله كان الوادي ما هو جنة الله في الأرض
1: والقرية
0: بيت نعم وبيت نعم ما شاء الله كان يعني كانت الخضرة يعني تشبع النظر إنه يقول واحد شبع من اللقمة هذاك ما تشبعش نظرك إلا من منظر الوادي والقري وبين نعم
1: قد خف على قدر أول ما تيبس
0: إن استغفر الله العظيم قد القري والوادي
1: وحشة
0: وحشة أمانة والله إنه مسك المشكلة كبيرة. نعم
1: معانا هن قد جربوا اسم قبولهم معانا قات مبرود السك حق القات كلت من أمدى من أي الأمطار.
0: إنه يقع مبرود أيام المطر، يقع عندك برد

0: حامي فبنبه عادين سكيوا ما بن برد في معجل
1: ما يفضل إنه يبرد في معجل زايد الماء الحامي قوي عندكم بيجي يعني حامي يعني حامي قدو حامي مثل ما كان الحامي حق البومبة اللي كانت قديما
0: أيوة قدو على 800
1: ما هو ما شاء الله إنها قد نزلت قوي لكن الله يطرح البركة في الماء وتطرح أيوة. في برك ضروري
0: ما خلق غير ما بي بنفس الشجر مقززة تقرى ما بينفح نشكر
1: إنه عد مرفن مش غير عي قزي أمانة إنه الملحامي يشرب أنت ما عاد قبلش
0: صح
1: أيوة الشجرة هي مثل الإنسان
0: يا
1: ماجل أيوة ماجل وضربل وبس ما عدشتش ماجل بناء ومدري كم عادي أي حفرة حفرها بالشوال ومتيت الضربل وصلت الماء عليها
0: يا الله بارك الله فيك
1: الله يحفظك الله يبارك فيك مع سلامة الله.
2: قال أي سبب الجرب في القات وما هو العلاج أبو معاد؟
1: الكنمة أو الجرب الذي سميته سببه إنه يشتري العلاج سببه بيجري عطش بيجري عطش على فترة وبعدها دروي وتجي فيها الكنمة لكن استخدم لها العلاج المبيض حشري جهازي نص ملي وزيت معدني زيت معدني لا تجر زيت صيفي زيت معدني 2 ملي منه ونص ملي من المبيد وللتر الماء واخلط المبيد باي كميه تحتاجها وزيد اقرا الرشده اللي في عرض المبيد سواء
2: مساء الخير عبد الله الحبيشي ابو هاشم ما نعمل لقيت مقسي نحرث هذا اليوم ومع وايش نعمل للنسه
1: هذا الايام قد انت ذكرت النسه مبيت للنسب مبيت حشري جهازي وجرغ النص ملي لكل ترمى وطبقت المبيت على الشجر وهنا عين ضفين من النس في أسرع وقت النس هي ضعيفة نعم
2: هذا جميل النحن
1: ولقت حيخرجين خارج حالي
2: كلفتين
1: أيوة حيخرجين بعد النس ولقت سايتي
2: أبو فتصل ولا شيء
1: ماشي وذا بصرت ما متش هذا
2: جميل ان احنا بيتساءل يا استاذ
1: اهلا وسهلا بتساؤله
2: قال اي نخلق القات حق الوادي او القريه او بيت نعم
1: اخلقات حق الحاجب ما في القريه
2: القريه
1: القريه الحاجب
2: وشايبه كان يقولوا
1: ايوه قات الحاجب وقات الوادي خلقه وقات حق ما اطلع من الوادي على فو كان خلقه لكن القات اللي كان مشهور حق الحاجب نعم
2: قاعد ايوه قاعد لا مساء ما حقت الدنيا كلها قاعد
1: ما عاد تاري اين الحالي من الفات
2: يا حجاب الله
1: ما راي
2: يا طاقم اذاعه سام ويا ابناء الجبهه الزراعيه لكم الشكر اخص بهالمهندس ادم ظهرته وصلكم من سفوح جبال ضلاء كوكبان بيت عز من الشيخ علي حزام مساعد ونخبركم الان موسم حصاد عندنا بس ثمره بقدر الحال بقدر الأمضاء متوسطة لله الحمد والشكر على ما وصلنا ولكم التحية
1: الحمد لله على الحاصل بركة قليل قليل كذا يعني القليل من حقك كثير نعم
2: معاكم صخرة الحيدري من محافظة ذمر القات ما ختمت وهن راويات ايش نعمل لهن
1: عطشن عطشن ولو ما عطشن كذية تحس ان قد انعشت وسقيهن سقي واحد وخرجين نعم
2: وكل ذي قال اقوى جبهه زراعيه معكم نقيب القوسي من دمار الحداء قد احنا في علا
1: الا قد احنا في سادس علا
2: انتم الاستاذ جبران يا استاذ عادل معنا شجره التوت بتتساقط الورق ابو معين جريد محافظه دمار
1: اهلا وسهلا يا معين سهل ماذا حين لا سقطت التوت الورق هن عذبت النفسة في الفقع طبيعي ان تساقطين الورق نعم
2: محمد القرسي قال وقاتنا يا استاذ عادل كانوا خلقوا الكل مثل ما قالت القرية هذا بيت الجمال
1: ان بنقول احنا غير ضربنا
2: مثل
1: بمثل وعبارة عن جزء صغير من القرية
2: معروف
1: الحاجب. أيوة الحاجب
2: نعم. أنا قسمت أنا وكل
1: أيوة
2: وحقكم خلق خلقنا هاي
1: وحقكم خلق لا شيء حتشي من القاتل أول لا خلق قوي
2: كذي ما عاد الله أسأل خاك الحق نعمي حق بيت مساعدة كيف حالك يا عم عادل؟ معنا شجر صغار نسكيهن عادي
1: نسكيهن نسكيهن عادي طبيعي كل 15 مرية لو ما كذا يقور بشتة وبطل الماء عليهم
2: وتحت الحصن مرة هؤلاء الأصليات
1: أيوة القات هذا ما ها. ما وضن تحافظ والكل
2: الضماية هؤلاء هذه قديمتها
1: أيوة
2: مساء الخير يا عم عادل
1: مسنو
2: قال كم رقم البيطري
1: موجود اهلا وسهلا جاوب التلفون
2: الو مساء الخير
1: رقم البيطري
0: مساء الخير
2: حياكم الله
0: كيف حالكم
2: الحمد لله
0: يا اخي معنا طلح مبارات لنا وفعلنا قرشناهن حرقناهن ما ولا نقدر ولا يدخل شيء ولا نقلعهن ولا قدرنا نقلعهن ما شيء حاجه نخلص منهن
2: ما هنا طار
1: ما ما انك بتتخلص منهن قد نعتقد القراش القراش قد تخلص من اي شجره تقرش اللاوي لاوي
0: الله قد قرشنا الساك كامل وحرقنا حتى بالبصروح حرقنا ما تنش
1: ما عاد بيطلعش من مكان القرش ما بيطلع من نازل
0: من نازل
1: من نازل دل حكالة اكثر منطقه عاد السر لو توصل له وقرش هذا الذي عندي والله مبيد ما بيش مبيد لها
0: واشتي رقم أولى العلم أنتو عندكم
1: ما شو عندنا ما بالله حق الزراعة
2: معنا الزراعة
1: الله يحميك مع السلامة أيوة ما قال ذي
2: قال يا هاجسي هات من بحر غرفة
1: غرفة
2: وان جاء سعودي ذاك المودفة
1: مودفة
2: أنا طحن التك وارد الرفة
1: رفة
2: ذي قال يا عمنا الفاضل ما هو علاج الجلب في عود القعد
1: كذلتين خيرات علاج مبيد حشري جهازي وزيت معدني تستخدم نص ملي من المبيد الحشري واستخدم 2 ملي من الزيت الصيفي من الزيت المعدني نعم
2: السلام عليكم
1: ورشان رش سوا وخزنت وبعد ما دي يصير فترة الأمان نعم
2: طيب رسالة مقطعة لكن نحاول نقراها
1: اقراها
2: باش مهندس معانا الباء مدري ما يبش يقول الباء الحبة الصغيرة ما هو الباء الفلام وباء مدري ما يبش يقصد وتسود الحبة وتنضل مع علاجها محسن الحارثي في اب هكذا قرأناها معانا البر ماشي
1: البر بيسود البر في الصدى الذره المحجان بيخرج في حبوب صوت
2: يمكن البر
1: البر هو مع هذا حق السواد اللي قدو في الحبوب ما عبتش لعلاج يبعد الحبوب قدو هو لأنه بيجي هذا من البذور الصيب اللي بتختاره ما بتختاره الصيب جيد جيد ونظيف لكن كنوا بسروا الرعوي البهر وصيروا تسلفوا من عنده وذروا نعم
2: وقات الأشاريف كيف يا أستاذ عادل عندك خبرة فيه
1: ماشي والله
2: مدرين حق الأشاريف هذا
1: ماشي ما نلش خبرة احنا مش احنا مولعة احنا مولعة من حقنا بس ما بنخزن لا من حقنا
2: سو ذكرت أنا وعلى العصر يا أستاذ عادل تحت معسكر الاستقبال داري بيه
1: أيوة أعرف
2: أيوة هذا حقنا كان بالتيمه بعد ابن عمي خلى شاقي يقدح قاعدتها سقفي
1: ايوه
2: وجاء علي قايد بيقول لي العشاء قال ضق في العشي ضق في التيمه غرفت حلبه ودسع جاء السيد يحفقه وعرج
1: ايوه
2: هنا العشاء قال الحق عند علي قايد عشاء ما اسمعوا الا ورجل قرش سقحت
1: والله الحفره
2: قال معيش جرع عم به لها سنتين طولها 25-30 سنتي
1: ما 30 سنتي صغير قوي ما لا
2: عنبه يمكن
1: عنبه ولا عنبه
2: عنبه لها سنتين طولها 35 سنتي
1: لنا 35 سنتي هذا ما بش ما قامش
2: دم هم عين نون بها دم بقصد عين بها أو
1: عم بها عم بس سوا. طبعا أي شجرة ما بتقومش فيجب على المزارعين أن يتأملها من أول سنة، هي بتفرع ونهضات ماشي بسر حولها، لا بمخلفات بناء لا لا شيء ترب كاسير لا شيء حجار. وقد وقت ما الفاصل
2: وأنا سدت التلفون.
1: أيوه
2: عم تنتهي كمان بقدر.
1: بالضبط.
3: سام اف ام وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: سام اف ام والعود احمد.

اليمن وحدته ملحمه تاريخها في الصخر منقش والعرب راسها والعروبه اصل حمير وقحطاني يبلغوا كل غزي غزاها بيعت في النعش منعش واليمن مقبره للغزه يا كل خيل للاوطاني

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وإلى الرقم البيضري.
1: أيوة
0: الأخوة المستمعين وأصحاب التروة الحيوانية، استعدوا الآن بالأقلام وسجلوا المكالمة عن الرقم البيضري لمن يحتاج منكم، سجلوا واتصلوا.
2: 3 7 5 6 4 5 6 0 3 7 5 6 4 5 6 0 خبر.
0: نعم ما قال ضيها
2: قال لقيت مجلد ومختم وفي غفان حلقت ونملة ايش اسوي له معاك منيد من دماء لقيت هذا
0: افعل علاج الغفان بس علاج الغفان هو مبيد عناكبي قلت مبيد عناكبي وعمل له اول يوم رش بما صافي وركز الرش على اسفل الورقه واليوم الثاني خليه رشب العلاج حق المبيد العناكبي واستخدمه حسب التعليمات الموجوده في عرض العبوه. نعم
2: كيف حالكم؟ القات زجرها السي وجلس فيها الماء استياء وسبب يبس القات، ايش نعمل؟ معكم اخوكم هيثم الحجي من المنار.
0: هو كان فرصه انك تغسل الملوحه ما دام الماء كان مكبل تحته، دحين هذا اكيد انه قد في اصيبه بملوحه في التربه، علاج الملوحه ايش قاعد احتلقات مسافه 20 سنتي ودي تربه نظيفه من جربه نظيفه وضيف التراب معذب التراب معذب للبلدي ورجع لو ما قد درت عليهن جر الهيومك هيومك تستخدم مع الماء نستخدم الهيومك مع الماء ورشة وهكذا حيكون تعافي قليل. ألو
3: أيوة مساء الخير
2: يا مساء النور
3: سينا ما نقولك يا أستاذ عادل الطاحة في ساقة الطاحة أبيضها كذا ساعة العب
0: أيوة أبي هذا البك الأسترالي البك الأسترالي هذا لا شيء معك مبيد من حق النسة فعلت لك رد ان هذا كنت درش قوي في على الحشره
3: ها هو تركز على بتاعتي ينكز به
0: ما بساعتي بتاعته ساعته واستخدم العلاج اي مبيد حشري مبيد حشري وهو عايجي يكتب البك الاسترالي
3: يلا ان شاء الله
0: مع سلامه الله.
2: قال ذي انصح نصيحه غاليه يا استاذ عادل هذي بيخزنوا عشي بطلوا لأنه من حال العمر وإرهاق بيخزنوا فترتين عي لوزوا قلت كانني بادعي لوز
0: عي خدرس
2: عي خدرس ما
0: أيوه.
2: ما لو فترتين انت عاب ونص
0: ناف خيفة
2: سهر وتغير النظام وزاد له ما بش عمال
0: نعم ومرض
2: ما له اسمال الدماغ والجسم
0: أيوه.
2: والنوم نشف
0: ساعته
2: ما سبب تشكك الرمان قبل الحصاد أبو سالم البيحاني
0: سببها الماء الماء مشو منتظم ولا سقيه كما قدو حبوب كل 15 يوم سقيه لا ما ينضج. نعم
2: محمد علي الجعفري قال أنا أبطل القات طول السنة يا أستاذ عادل واهتم اهتمام أخزن في رمضان يعجبني القات في رمضان قوي قوي قوي ندرس ونزرع ونفعلهم كلهم
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله بتبطل طول السنة النعمة
2: بعضهم يعجبهم في رمضان
0: ايوه اكيد
2: ايش نزرع هذه الايام على قدوم البرد من الحبوب عبادي دامش عاصمة صنعاء عبادي دامش
0: ان يا عباد هذا الايام

0: زائد زيت معدني. نعم مستخدم مثل ما هو موجود التعليمات في عرض العبوة. نعم.
1: مساء الخير يا مهندسي، معك حمزة من إب ميتم. أي شيء ما لقيت كسرت والحين بالسفرة، هل أسكي وإيش أصلح من سماد؟
0: سماد عناصر صغرى، عناصر صغرى. نعم.
1: نزرع جزر بين الفرسك ما يضرش.
0: أزرع، لكن عزرع عدر والفرسك والكل كيف؟ الفرسك خليهن الناب من هذا الأيام إلى وقت الفقع بدون ما.
1: سواء.
0: نعم. لا عاد الفرسك صغير اعمل لهن وسط السبة بحيث تبعد عن عروق الشجرة بقدر متر مترين. ألو.
1: ألو. ألو. غلق الرادية ولا الميكروفون وسمعنا من التلفون.
2: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف حالكم؟
1: حياكم الله.
2: كيف حالك يا أستاذ عادل؟
0: الله يحييك الحمد لله.
2: بس يعني الذبل يعني صح؟
0: عيش؟
2: الذبل البلدي.
0: هو الذبل البلدي بننصح به. قلنا
1: الأساس.
0: أيوة. يعني
2: أحسن المواد.
0: أحسن كثير.
2: والموسم الضحين إحنا بموهمه.
0: أي شو؟
1: الموسم.
0: الموضحين إحنا في سادس على الله.
2: سادس على الله نباقي وقت.
0: باقي عد بقاد احنا اكثر من النص.
2: يلا سابق.
0: الله يحفظك. يلا مع السلامة. مع الجميع.
1: القاد بينه السللة، ايش نعمل معك ام محمد من اب؟
0: يا ام محمد السللة عاد انا تميت اشرحها قبل شوية شاعيدها ليش لايكين باختصار. خرجوا تحت القات تنزعوا التراك من عند العروق بقدر 20 سنتي مع المحافظة على العروق، وتجروا تربة نظيفة من أي جربة خالية من الملاعة، وتضيفوا تحت وتضيفوا الذبل البلدي وتسكوها وتطلبوا وتشتروا لهيومك من المحلات اللي بتبيع المواد الزراعية. نعم.
1: معاك حزام من صنعاء وأي حين يدروا الحلبة؟
0: الحلبة في الشتاء. نعم.
1: البرق وقبت بس على فرع فرع ذي هذي.
0: أيوة فرع فرع هذا ال ال ال ال ال يستخدمها العلاج ذيك اللي ميتالكسيل. ميتالكسيل 5%. ميتالكسيل العلاج 5% محبب. جر علبة صلصه وتعملها حول الشجرة وتشقى حولها بالمفرس وتسقيها إن شاء الله تنتهي. نعم.
1: قال أصبحت
0: إن شاء الله ينتهي المرض مش تنتهي الشجرة.
1: أيه. المرض.
0: المرض أيوة.
1: أصبح الري وقصف القط بهالطريقة التي لم نعدها مثل الري وزراعة البرسي من القط ساقي وقصف أسبوعي، وهذا كارثة كبرى في استنزاف المياه وتلوث التربوية بالأزمدة والمبيدات.
0: نعم نعم نعم كارثة كبرى واستنزاف خطير جدا للمياه.
1: هل هناك تشريع أو قرار يمنع استغلال القط بهالطريقة الكارثية؟
0: نتمنى من الله أن يلتفتوا إلى هذا ال ال ال
1: النداء.
0: ال ال المجال أيوة ويتخذوا القرار المناسب.
1: هذا أحمد محمد جابر من مدينة الحسن.
0: أهلا وسهلا يا محمد.
1: يصلح الذبل البلدي اللي لقيت هذه الأيام أحمد الهاشمي إب وادي الجنات.
0: يصلح لف في الفقع من شهر 2 وفوق.
1: كنت نعم. في معك محسن نايف محسن أحمد قحزة من صعدة. قال كم قلت في السادس؟ قدوا
0: فتحنا على آخره. نعم.
1: العنب إسبريتي عنب على تقدير.
0: أكيد يصبر ونص.
1: يحيى أبو رزاء لو أغرس بلس في الوادي عندنا في بيت نعم عيدتي بدل القاع
0: 100 مرة. 100 مرة جيتي. نعم.
1: وخلقه
0: وغالي. ماذا حين الحبة هالبلس أغلى من الكيوي بتبتعب 200 ريال حبة ب200. نعم.
1: معنا بيطلع في خشب القات صنافير والبرقوق يبينون كل الجسم.
0: الصنافير تجر دبعتهم بسكينة حادة أو بأي شيء حاد تقرشة ودرجة فعلها عجينة بردو أو كبريت هذا النحاس تخلط شوية ودتهن مكان الجرح. نعم
1: غدا أنا أشوف وسم بلدي
0: يا سلام
1: وعركت زد قربو قلم مشاهي وهذا ناس درهم قال ما أكلت لأن أشوف المقلق
0: ما نعم ما عطشتي وزد الرزم تاب قرمه
1: مشاهي
0: ما شاء الله
1: تو مية سعادة
0: كلا
1: أنا نخو قدون نفعلنا
0: نشوف,
1: نشوف غدا خلقه
0: ما خلقه نعم
1: أشهد لله
0: هذا بيسموه الجهة الحكي يقولون مطيط بالحبيبة
1: بالحبيبة
0: بالحبيبة
1: صار عصير
0: أيوة هذا بالحبيبة فعلوه الحبيبة
1: وخلقه
0: نعم
1: السلام عليكم أريد منكم أن توصلوا هذه الرسالة للجهات المعنية أن يعملوا رقابة على المحلات الزراعية أن يمنعوا بيع الغازات المحرمة وأن يتقوا الله في البشر خاصة في صعده وفي كثير من المحافظات يستعملوا هذا المبيت بإفراد أبو حسين صحوة صعده
0: أبو الله بالنسبة للمبيدات تعب ناصيح ويتقوا الله البيع عن المشترين تقوى الله رأس كل شيء
1: انبطل قد حرمنا انبطل بعد
0: إنه تقوى الله الأساس إذا اتقى الله البيع عن المشتري ما عيب عش عاج محرمة نعم والرعوي يتق الله في استخدام المبيد والجهات المعنية يتقوا الله في الجميع
1: ولا أن تخذ قرار في بطالة القات في تخفيفه في قله وما يتعادل
0: ما هذا أكيد إن شاء الله ما أقول شيء أكيد إن شاء الله
1: إن شاء الله أمان أنخفف أبعد درجة لكن أنت بتعمل مزارعين يتعادل
0: هو ما بين عمل الظرف اللي إحنا فيه
1: نعم.
0: الوقت ذا الحين بيقول أن القات أصبح نعمة وليس نقمة وهم دائما كل المسؤولين عن الزراعة تبس المخزن بهذا القات ويجي يتحاكى عن القات يقول القات بيفعل والقات حرام والقات والقات وهو أكبر مخزن ما بيشقاش عدلي بيشقى وبيخزن ولا بيقطفه ولا بيصير في بيع وشراء عدو هذا
1: بيحللها.
0: يعتبر وسيلة لأخذ الأموال من الأغنياء لإيصالها إلى الفقراء
1: كلام.
0: يعتبر من معالجات الفقر في اللي عمل
1: كلام.
0: نعم
1: ما هو سم الأراض بين السقوف
0: أبو أيوة السقوف الشري الفبرونيل من أي محل علاج الأراض وجر استخدم المقياس بحسب التعليمات في عرض العبوة وجر شرنقة ميدالية من اللي فعلوا الشرنقة فيها وجريتها ومليتها وحقنت الخشب حقو عندك أين ما من أي خزقي حق تحقنهن وإن شاء الله ينتهي نعم
1: منصور القاضي أنا هذا سجل البرنامج وأسمعها الصبح كنت بين أخوي
0: ما شاء الله عليك
1: يسجل أبو اسمع
0: سجل أبو اسمع
1: بأخوي قلت من أخوي قل لا
0: ما
1: تمت هلي
0: فاصل كذا
1: فاصل نعم. بعد الأخوية
0: أيوه

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء وقد إحنا صاحين
1: صاحين ونص
0: أيوة
1: غير وعند همل ونرقد ما بي
0: أيوة تمام.
1: أنا قلت لك سعد ما عاد أكر للبيت ما عاد لها بقى
0: ما الله سوى
1: ما عاد لها بقى.
0: السفر ما عاد
1: قلت وبعد الصبح ما يقولوا
0: يصبح كل خير
1: أيوة ما به
0: أيوة
1: قلت هم تلي
0: جاوب التلفون
1: ألو مساء الخير
2: زينو
1: كيف حالكم من معنا
2: الحمد لله بخير معكم يسير
1: قلقوا الرادية والميكروفون تفضل ألو
2: أيوة
1: تفضل
2: مرحبا
1: حيابك تفضل معك سؤال أو ما به ألو يا عودة الصاع
0: نعم
1: ونقرأت هاي الرسالة ويونس رجاء
0: أهلا وسهلا
1: تم التليم البطاطس وعند الحصاد تبين أن المحصول مصاب بالنيماتودا في الجهة المختصة فمن الجهة المختصة فمن هي الجهة المختصة بالزراعة التي ستحاسب أصحاب البذور المصابة والتي بسببهم ستنتهي الأراضي الزراعية وإنهاء المزارعين
0: أي واحد بيأخذ صيب البطاط يطلب منه الضمانة ضمان البذور حقك مضمونة من الفيروسات من النيماتودا من جميع الأمراض أمراض التربة طبعا هذا محصول مهم وطبعا لو ما انتهي على الرعوي مهم أيضا بيشكل خسارة كبيرة والمكافحة خسارة أكبر يعني لو ما يكتشف أنه مصاب كان المفروض يصير الذي باع له المبي الصيب عندما قلع يدعي لي باع له نعم
1: منصور محمود يا أستاذ عادل سؤال بين كل بلدي ما عدا حاجة
0: ما هي
1: قال بين كل قرامة على حليب الصبح وغدا فيح وبضاط وهريش على حليب سم قال عشي آخر الليل بين عجبني أكل مشبك
0: والمشبك بلدي خلقه
1: يأكل
0: محديدي نعم
1: إذن جاوبنا
0: جاوبنا خلاص
1: هل عندك علم عن الحشرة التي نشرتها أمريكا التي تفلق كل الأشجار ونشفها من الماء وأي مبيد ولا قطع فيها أي مبيد تنتشر عبر أشجار الموز
0: أنا ما نشتري ما اسم الحشرة هذا وكل حشرة لها مبيد أكيد أن لها مبيد بس تشخيص الحشرة نفسه عندك مكتب الزراعة التابع للهيئة التطوير التام في أي منطقة أن سلا عندهم معي خرج معك المهندس على طول نعم
1: أيش المناسب السماد المناسب على دخول البرد
0: ولا أفضل شيء ما يشتيش أي سماء يدخل البرد بصراحة
1: أدخل خله
0: أيوة
1: ما هو هذا سفت السبوت وليش سموا بهذا الاسم أبو ضياء القرماني
0: هذا الفلكيين اللي يسموا بهذا الاسم هو يجي في سبتمبر يوم 27 سبتمبر على مل البرد نعم
1: الناطق مساء الخير يا أستاذ عادل حفظك الله ودور عمرك أنت والأخ جبران معي الذر بدخلين من باب الغرفة كافحتها ورضيت رحلها مفعلها بدخلين من تحت الباب ويخرجين من فوق الباب بعضهم بدخلين الغرفة ويبقص هينا
0: الحق بعدهن بالبودرة هالذرار لا عند بيتين وسكب لا داخل شوي بودرة وخلص وينتهي نعم
1: اللي بعده الوبل أو في بعض المناطق يسمونه الزي بيصرب أغلب الجلب رغم أن احنا نبعده ويرجع هل في شيء يستأصله من مره
0: في مبيد حشائش تستخدمه في الشتاء طبعا الوبل مخضر طالع لاقت مخضر ورشيته بمبيد الحشائش ولا الأفضل له الأفضل لبعوده الله بسمه هذا يعني ينقش النكشة بالمفرس نعم
1: هذه بعده معي غرسة برقوق واحدة بتحمل زهرة وبعدين تتساقط كلها ولا تبقى زهرة ايش السبب
0: ما هذا الزهرة بتسقيها وقت الإزهار. نعم اسقيها قبل الزهرة وبعد ما تلزم الحبوب. نعم.
1: معنى جوافه بتساقط التمر الثمر وعادهن صغار ما يبقى إلا قليل ما يكبر شيء حجمهن وما يكبر شيء حجمهن والورق في الشجر قليل. ذمار
0: الجوافه هي بتسبر نفسها ما عند غير اسقيها علي عليك كنتي لها الماء بانتظام وخلاص يحتاج ماء يعني كل 15 يوم سقيه. نعم.
1: ما هو الزيت المعدني أو هو ما يسمى باللصاق؟
0: ماشي الزيت المعدني غير الماء اللاصقة. زيت معدني تقول لصاحب المحل تي زيت معدني وعد القراب في عرض العبوز زيت معدني المادة الفعالة وتستخدم مع المبيد الحشري هذا للقضاء على الحشرة الكنمة والجراب.
1: نعم. محمد صالح حج يعجبني يا أستاذ عادل أقدمت أكل السوق في السوق وجري زبيب أسود
0: كلام باهر
1: للعشي وقرمت القرمت في السوق
0: أنا قرمت في السوق وفي البيت ولكن عمل بعد القرمت مش تقرمت وترجع تعتهر الدرقود
1: ما ينفعش.
0: أيوة.
1: يدخل في العظم والعظام وال ما هو سم الفيران؟
0: سم الفيران عند أصحاب المبيدات سم الفيران شائع جدا عندهم كلهم. نعم.
1: نشكركم لحسن البرنامج في مجال الجبهة الزراعي معاكم زيد الخالدي.
0: أهلا وسهلا يا زيد.
1: أي حين نتلم القياض علي مثلنا الجلادي شوكان لما
0: عادوا شوية. نعم.
1: الله ينور قلوبكم كم باقي للبرد لو ما يدخل معاكم محمد التمامي وعلي الغليسي
0: قد علم البرد دخول منه انخفضت درجة الحرارة في صنعاء وفي باقي المحافظات انخفضت لا 10 لا 12 لا يعني لا 13 بالكثير انها قديم منخفضة. نعم.
1: خالد علي فاضل في مصاب السافل
0: اهلا وسهلا يا علي
1: ما شاء الله يبكر الرعية يحشو من الصباح الباكر
0: من بعد الفجر ان شاء الله يا الله يعينهم ويطرح البركة في الحشيش.
1: ترخيص البير يكلفنا المليون والمواطن المسكين من وين يدي والناس عاطشين.
0: والله هذا عمل الدولة وليس اختصاصنا ولكن عنقول رأفوا بالمزارعين رأف يكون بالمزارع ما شاء الله وصل الله عندنا ذبحنا. نعم.
1: بكيل من اب ميتم ايش اسم هذا النجم هل قدوه 17
0: ما
1: عادوا شهر 17
0: عادو ايوه هذا
1: في 28 اكتوبر
0: ايوه قدمت ما شاء الله عليك ان هذا احنا في علم في سادس علم
1: ايش نعمل للقاء كسرت قبل شهر ونص للحين بالسفره اسكي وعمل ذبل دجاج وايش عمل من زمان
0: ما ذبل دجاج لا مشو باهر عمل ذبل بلدي حق غنم حق بقر وحق الدجاج بعد ما تخمره انت عندك تخمره هناك دفلته أقل شي سنة أقل ما يمكن للذبل حق الدجاج.
1: محمد صالح الغويدي عندي السكر يا أستاذ عادل والدكتور منعني من كل شيء من البقالة بين جل اليوم الربو قرص مشبك وخزلته ونعمه
0: هذا لكن في محله
1: علاج
0: علاج هناك تخيبي يرفع السكر المضلع
1: قصة قلم على بعد هنا ولا
0: هذا ولا أضر
1: كيف عندي دكتور عادل معنا القات به برين الورق الماء مالح كيف
0: الناقز وملوحة المياه والتربة
1: نعم.
0: إذا الماء مالح جرح فرع حول القات اللي قد أصيبا بالناقز 20 سنتي ورد عليه هنا التراب النظيف من جرب النظيفة وخلط مع الذبل البلدي ورجع استخدم مع الري الهيومك نعم واستخدم الهيومك مثل ما هو في التعليمات في عرض العبور
1: نعم
0: نعم
1: ما الغويدي التزام على ما قالها الدكتور
0: كضاء
1: قال ما هو علاج الفعال الفراشة في الطماط الشضبي من خولة
0: فراشة الطماط هي بتجي في الطماط استخدم علاج الفراش فراشة الطماط التوتا أبل أبسلوتا استخدم العلاج رشان رش هذا الاستخدام. والرش يكون الصباح بدري، الصباح بدري بعد ما تشرقت الشمس بقليل. نعم.
1: معانا العنب كم منا نقطفها ايش نعمل له؟ والمشكلة ان في الذر السود صغار.
0: الذر السود ما ماشي ضرر
1: عرض الجزعول، بيوت الذر في عرض الجزعول،
0: هذا فيهن في معاك عساء بيجي في عرض الجلاعس في العنب. نظف الجلعوس حق العنب من القشور كلها، واستخدم المبيد خاص بالعسال، وهذا لا يمجر نظفه الخمان الخالات بقية السرع اللي مشن حاليات وما دشتيهن شي جينس وقت البقيس بعدها بيقص لها الخالة ويفلط الأصل. نعم.
1: الطماطم يبست تماما وهي في المجنى الثالث، ما هو سبب؟
0: إذا يبست هذا جت اللفحة قضت عليها كلها. نعم.
1: كان الطماطم يبست أوراق الساق بشكل جماعي.
0: أيوة جت اللفحة المتأخرة.
1: قال والرسائل الليلة كلها غرقر مدفة السوق ومدري ما
0: أنت ما سمعت غير من الأخيرة اللي بيقرمدوا
1: يقرمدوا ما أنت ما عليك بالزعل. أين يزرعوك هنا ده المزارعي بعد البضاضة تعقيم للتربوك مصلحة اليمن؟ سليم سويلة.
0: ممتاز جدا ممتاز جدا. أن يزرع الكندا أو البر القمح الزرعة بس في الموسمة.
1: معنا البن
0: جاوب التلفون.
1: ألو.
3: أيوة
1: خير
3: يا مساء النور.
1: مساء الخير وعافية.
3: هذا برنامج الزراعة.
1: هلا هو
3: يلا فرحك عادل حاتم.
1: غلق السماعة ولا الامبثري؟ غلق
3: هذا بغلق.
1: تفضل وذا بش معك رسال عادل.
3: ألو
0: أيوة
3: كيف أنت يا عم عادل؟
0: الله يحفظك والمعنويات عالية.
3: ونقول له يا ربي لك الحمد على هذا البرنامج الزراعة، أشهد أنك حكيم الزمان علي بن جاي.
0: إن شاء الله يا أخي الله يبارك فيك، حسن السماعك.
3: مع أنا أبو وحار من جاي بريدة، أنا في جبهة الزراعة وأزرع مثل ما تقول كما قال علي بن جايد يا سالم الحب. الوقت كله مسالت إلا الزراعة في الأوقات.
0: نعم
3: يا الله من تفضل.
1: شكرا جزيلا.
0: الله يبارك فيك على الاتصال وشكرا جزيلا لك. مع الله.
1: الأستاذ عبد الله فراس، تحياتي لكم يا جنود الجبهة الزراعية، نأمل منكم التوعية بأهمية مقاطعة المبيدات المهربة حيث أن أغلبها إسرائيلية بأسماء شركات أخرى، فهذه المبيدات هي سبب أغلب الأمراض وكتب الله أجركم.
0: بننصحهم بهكذا.
1: نعم.
0: وعاد إحنا نصحناهم قبل قليل يبتعدوا عن المبيدات المهربة واستخدموا المبيدات المصرحة ويكفينا.
1: معنا البن يعطب وينفل، ايش العلاج؟ والقات بين نقضه. ايوه
0: ما بيقوح في القات كمل
1: نقضه. لا يبيب من السحور محمد شمسان نقضه حسن دري ما هذا
0: نقضه حمراء
1: ايش يقول حمراء؟
0: ايوه نقضه حمراء هذا بيجي فيه داعش، والمبيد الاول ما قال ما هون ما بيقوح فيه.
1: قال اسمه البن بيعضب وينفع.
0: البن بيعضب ايوه. استخدم له مبيد حشري جهازي، مبيد يجي فيه خاص بحشرة البكة الأسترالي، وعمل الرشة الصباح بدري وإن شاء الله إن الله خير. والثاني الذي بيجي
1: ألقات نقطة حمراء،
0: ألقات نقطة حمراء تستخدم المبيد عناكبي، قل صاحب المحل مبيد عناكبي واستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة مثل ما هن موجود بالضبط. نعم.
1: كذي رجعنا للدجاج، ما المعول للدجاج؟
0: قلنا لكم
1: جنفزنا،
0: قلنا لكم ما حد صدقنا. الله يرحمك قد تالي يشتك كله كان مجرد ما كان أسمع وهو بيقسم بالله وخذ ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، كان يفجعني أنه كله يقسم بالله وأقول هذا كذا.
1: لا تهور.
0: لا ما ما مش صحيح.
1: تهور ما بش.
0: مش صحيح.
1: تيجي طيب ترسال أول وقال قرأ رسالتي ووصل الله عند رسالتي ودلا كذا في الرسالة.
0: ما كان.
1: قال هل بيزرعوا زيتون في اليمن وهل الآن وقت جني البن؟ وش فعل بعد ما جني الغرس؟
0: انت عندك بن بدجني من هذا ليا كلنا انت والزيتون بيزرعوا في اليمن ايوه بيزرعوا في خيرات بس ما قد ظهرش بشكل تجاري وبيتطاول في الاسواق.
1: اهم شيء انه شارك معنا.
0: نعم.
1: ستقال نزلوا لجنه زادت زراعه القات بشكل كبير في جهران قاع جهران.
0: الله المستعان عليكم يا مزارعي جهران الله المستعان الذي يعني اهدرته وسلم من اهم سلال اليمن الغذائيه. نعم والقات مش مستقبل اليمن ولا هو مستقبل الزراعه بكل انواعها هو المستقبل الزاهر لليمن. الله المستعان على المزارعين في قاع جهران. نعم.
1: مساء الخير يا جبهة زراعية همدان في اللغة الحميرة تعني أرض الحمد يعني أرض كثيرة الزرع كانت جنة الله على أرض أبو علي بيت مجحز همدان.
0: أي والله وبعدها رجعت الأرض الحارقة بدي بسرك أي في
1: أيوة أي في المعمر
0: أيوة القرى هذا كلها
1: إنا بلوناهم كما بلونا
0: كما أيوة
1: قال يبكر عمد لا يتيش ما
0: أيوة يبكر لا يتيش للمساكي وش الله حق
1: الله
0: إيه
1: معانا الفرسك قدني يا بسات من عطش مع قلة مضر هذا سنف في على عادي سبرسكيهن
0: ما عاد سبرش الماذا الحين أبدا خلاص خليهن للفقع
1: تمام إحنا بنك الحين بداية شهر واحد
0: أيوة تمام.
1: إذا أنا أشتي أغرس لرمضان بقدي ونس وكبزر وشماء أي حين أغرسن
0: لرمضان تغرسن في رجب. نعم
1: سوى.
0: الفجل البقدونس الكبزرة كل السلطات والخضرة الورقية في رجب إذا تشتي رمضان.
1: نعم. يحيى مظفر من قراتي مساء الخير يا سيد عادل ويا جبرة
0: أهلا وسهلا يا صاحبنا.
1: قيلة القابل هذا ذي تكلمته عليها هي بلاد جدنا الأول ناظم أحمد الهمداني سحول بن ناجي.
0: أهلا وسهلا يا صاحب سحول بن ناجي وهلا القرير رحبوا بك.
1: نعم. يا أخي معنا دباء لكن يخرج من الزهرة حكا ويخبل توفيق الهلي من ذمار.
0: طبعا الدباء بيخرج من الزهر وبيخبل بيجي فيها الذبابة الذبابة القرعيات ذبابة القرعيات أو فراشة القرعيات يحتاج علاج للذبابة أو للفراشة الذي بتعمل على أن بيخبلن كلن اطلب المبيض من المحل الزراعي واستخدم نص ملي لكل لتر ماء وطبق المبيض الصباح بدري. نعم رش واحد إن شاء الله ويند عافي.
1: فتحي العياشي أبو فتحي من مصاب السافل عزلة بني عياش
0: أهلا وسهلا.
1: هل قدوا الآن على وقت الحصاد؟
0: لا وقته احنا راحين الخامس والسادس والسابع من على
1: كلام.
0: نعم
1: مساء الخير نسكر في السكر الخارجي هذا الأيام
0: ما شيء تسكر في شهر واحد في 14 واحد وما فوق
1: قالوا نعم. كملنا نجني والمضر عندنا قريب قالوا أي خط جاي انصحونا يا سيد عادل
0: ما تسكر وش هذا الأيام بالأصل
1: قد وقتها قد يعطل حول آخر
0: أنا قد إحنا في السادس وكان يسبر في الخامس لكن في السادس يسبر والكل نقطعوهم
1: نشتي نستعمل الري الحديث ما رأيكم مش مكلف
0: مكلف في البداية لكن بيوفر مبالغ لا بعيد وبيوفر مياه لا بعيد ما شاء الله عليك ما دام تشتي تستقبل تستخدم الري الحديث وعدكم من الناس المتجاوبين مع موجهة السيد القائد. نعم
1: كيف حالكم نسألكم عن الفرسك هل نزيد نسكين آخر دول أو ماشي
0: ما عدش تنش خلاص ده الحين وقفوا عنا
1: قال ذي معنا قد في حصاصة أخلاق من حق القرية لا بعيد
0: ما شاء الله
1: يهنا
0: ما شاء الله يهنا يخسن
1: عاطف البتول من دماء الورقة حق القلب تحرق من أطرافها وتنضل إيش العلاج
0: هذا الضحى الملوحة الملوحة وقد ذكرنا طرق العلاج خيرت لنا مرات كثيرة ده الحين نكمل الرسائل جاوب التلفون
1: هلو
3: يا مساء الخير
1: مساء النور
3: كيفك يا جبران
1: حياكم الله
3: إنا قسما بالله إن اليوم وقع لنا معركة إحنا والمطر والعلف ولا حشيش توجنا قمت والحين لي من المغرب وأنا مطرود.
0: ما شاء الله.
3: أمانة أبو بقرية ذاب حوالي 50 مليون علف وحشيش.
0: ما شاء الله الله يطرح البركة في العلف ويطرح البركة في الثروات الحيوانية.
3: لكن الأسبوع أنا إذا البرنامج مش حالي ما هل جابك يا عمتي تقية؟
0: ها سهل عدنا عاد تصل يوم الجمعة ولا الربع علي عيجي.
3: أيوة ما عليش هو عبد عاطف. نور قلوبكم نور قلوبكم أنا أفدالكم.
0: أيوة
3: أين هاي ما عليش دولي رقمه ولا تصل لي.
0: ما عليك هو ما بش عندنا رقمهم.
3: وفقك الله يا بزين.
0: الله يحفظك.
3: أقول لك بو حشيش وحلف و...
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: أقول لك بو دودي بالرومي.
0: أيوة
3: الحين من 2 و3
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: خلقة الله.
0: ما شاء الله الله يطرح البركة.
3: آمين أنا أتصل لك من بعدها.
0: ما شاء الله الله يطرح لك البركة وشكرا على تواصلك.
3: آمين أنا أتصل كل يعني دائما.
0: حياك إن واليوم اتصلت وذاك آخر متصل.
3: لأن أنا ما أسرق شقوم لا أسمع وأنا ما تروح ولا أسرق. أقول أولي التلفون أتصل أو جنا أقول
0: يلا ضحي.
3: لسوق من الصبح ناقل للقرية.
0: ما شاء الله الله يكون في عونك.
3: آمين مع السلامة وفقكم الله.
0: في رعاية الله مع السلامة.
1: يسبرنا ذراق الله بني مطلبة حتى معاكم.
0: يسبر القلة ويسبر الفاصول ويسبر البلسن ولكن في وقته في وقته تمام. بتسأل كبار السن عندك وقل لهم أي حين وذراء أي حين ما قالوا لك الكل الكبار السن في الموعد الذي يحددهم. نعم
1: سربنا الرومي يسبر ذراق الله في شباب كوكبان
0: يسبر ذراق الله لكن بعد ما تسأل الكبار السن أي حين الموعد بالله القلاه مفيد للتربة. نعم
1: لو سمحت قرأ الرسالة الأولى ضروري ما تنصح زرعنا سعتر وجو سرقوهن في منطقة كذا كذا.
0: هذا قدو من زرع حرس
1: كلام
0: أي
1: هذه بيجي بين السخرب هذه بيجي بين
0: السخرب بين أيوة بين الشعير هذا نتيجة للبذور ما بتكون جيدة من وقت المذرة بتكون مخزنة ولا مخلوطة ولا بيجي فيها زرع واحد فيها سخرب وصابت الذري كله يكون يبعد الذري الأصيب من وقت الحصاد يبعد جمعه وحدهن الباهرات والقويات والخاليات من المرض يبعدن هناك ويضرب ويخبطن وحدهن ويخزنهم لحالا. نعم.
1: بيتسأل قال ما هي القرمدة؟
0: الأوكا.
1: الأوكا ما؟ قرمد.
0: أيوة. قال قدو بيأشر لنا المخرج.
1: نعم. وإحنا اختمناها بالقرمد وقرمدة.
0: قرمد وقرمدة. على جميع الأخوة المراسلين والمزارعين الذي بيراسلونا ما قدرناش إن إحنا أو ما الوقت. ما زعفنا نقرأ رسائلهم عليهم الاتصال على عكس الرسالة على رقم الجبهة عمليات الجبهة الزراعية 777-255-6-777-222-655-288. نعم
1: وصلنا إلى ختام الفترة المباشرة من برنامج التنمية الزراعية. كان معكم للإخراج والإبداع والتنسيق وليد الأكوع ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ حمود محمد شرف. نتابع برامج الأستاذ محمد عبد الله القاضي وخالد حسين. إشرافا فنيا زراعيا مهندس ماجد المتوكل. إعدادا وتقديما وحضورا ومواكبة وإثراء الوالد العلام صديق المزارعين الأستاذ عادل ظهر.
0: وجبران الشيخ نلقاكم على خير واليمن دائما بخير.
4: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
5: أخي المواطن
6: حاضر
5: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية تفيد إنتاج العلاق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
4: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: في ذكرى انتصار ثورة 21 من سبتمبر، سام اف ام تقدم المرأة اليمنية، شعلة الثورة ووقودها. وثائقي يحكي دور المرأة اليمنية في ثورة 21 من سبتمبر 2014، من إعداد وتقديم فردوس إسماعيل الوادعي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطع وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. المرأة اليمنية، شعلة الثورة ووقودها، من إخراج عبد القادر محمد.

0: يصعب الحديث عن ثورة 21 من سبتمبر مثلما يصعب تقييم النتائج العظيمة التي صنعتها للتاريخ، فقد تمكن ثوارها من توجيه المجتمع نحو قمم العزة ووديان الأمن وتلال السعادة. إن الثورة التي انتصرت بقيادة قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وأطاحت بالنظام اللاشعبي واللاوطني والعميل وقضت على الوصاية الخارجية وخصوصاً الأمريكية تعتبر أوسع وأعمق ثورة والأكثر شعبية بالتحديد بعد الثورات التي سميت بثورات الربيع العربي، ويأتي انتصارها في 21 من سبتمبر لعام 2014 تجربة جيدة للثورات التي ستأتي من بعدها في الدول الرافضة للوصاية الأمريكية عليها.
1: حقيقة أولاً إذا تحدثنا عن دور المرأة في ثورة 21 سبتمبر، قبل أن أبدأ بدور المرأة في 21 سبتمبر علي أن أقول أن أساساً 21 سبتمبر هي امتداد ثورة 2011 بالضبط، لأن ثورة 2011 أساساً لم تكتمل، فبالتالي جاءت ثورة 21 سبتمبر هي الدور المصحح لثورة 2011.
2: إذا أردنا نتكلم عن دور المرأة في ثورة 21 سبتمبر فعلينا أن نرجع الوراء إلى 11 فبراير، هذه الثورة التي كانت بمثابة خروج مجتمعي بشكل عام سواء كانت نساء أو رجال، وأذهلت المرأة اليمنية العالم بذلك الخروج في 11 فبراير والذي كان من مختلف شرائح المجتمع وليس فقط النخبة المتعلمة أو غيرها، لأنه شعروا أنه هناك أمل أو بارقة أمل للتغيير وللانتقال إلى مرحلة أفضل مما نعيشها في اليمن في تلك الفترة، فشاركت النساء بشكل تلقائي وبشكل طوعي، والبعض شارك نتيجة يعني توجيهات سياسية لمكونات بعينها، فشهدنا بعض النساء والناشطات السياسيات أو الإعلاميات تواجدن بشكل واضح وبشكل ملفت في ثورة 13 فبراير، بينما الأغلب كنا نجد نساء ربات بيوت ليس لها أي صلة لا بالسياسة ولا بالعمل ولا ومع ذلك شعرت بالأمل وبأن خروجها قد يؤدي إلى تغيير، فخرجت النساء وشاركت بشكل إيجابي وبشكل فعال سواء في الاعتصام أو في المسيرات أو في غيرها من الأنشطة السياسية التي رافقت ثورة 13 فبراير.
3: ثورة تملك مشروع، ثورة تملك أرضية، ثورة تملك أهداف، كانت ثورة تصحيحية لثورة 11 فبراير التي سرقت وسرقها حزب الإصلاح والخونة والأركان عمدة النظام السابق الذي ثاروا عليهم الشباب ولم ينقص أن ينضم إلى ثورة سواء رأس النظام علي عبد الله صالح مدعو عفاش.
1: فبالتالي علينا أن نسترجع يعني دور المرأة في عام 2011، يعني كانت المرأة مشاركة في 2011 وكان لنا دور عبر، يعني كان هناك العديد من النساء المشاركات حقيقة، هناك من المستقلات، هناك من الأحزاب التي نزلت، هناك أيضا من أنصار الله مع شباب الصمود، فكان لدينا حتى مخيمات، لدينا فعاليات متنوعة نسائية وأحيانا في فعاليات مشتركة، لدينا مسيرات أيضا كان في حضور كبير في المسيرات والخروج، في التواجد في الفعاليات، في التواجد نفسه في الساحة يعني، وفي الفعاليات التي كانت تقام، في البرامج التي كانت تقام عبر المنصة الشبابية.
2: لكن ما حدث من نكسة بعدها، بداية بتغيير الشعار من الشعب يريد إسقاط النظام إلى اختزالها في شخص الرئيس والشعب يريد إسقاط الرئيس، بدأت مشاركة المرأة تقل أو تخف من الساحات، لأنها هي أرادت أن تغير منظومة، لأن حتى ببساطتها أو بتلقائية المرأة اليمنية تدرك أنه هي منظومة سياسية متكاملة سواء كانت بشقها السياسي أو بشقها العسكري، في حين بدأ التركيز في الخطاب الإعلامي أو في خطاب ساحة الثورة نفسها بأن توجه فقط، تختزل كل هذه الثورة في شخص واحد، فبدأ تصاب بالفتور في تفاعلها أو في نشاطها، إلى أن جاء توقيع المبادرة الخليجية ورفضتها بعض المكونات السياسية، ومنها مكون أنصار الله واعترض عليها بشكل قوي بشكل فاعل، تلاها بعد ذلك المهرجان.
3: هذه هي الثورة الحقيقية، لأنهم يشرد الثورة أن تكون تملك قائد. ثورة 11 فبراير لم تكن تملك قائد أبداً، كانت مجرد في البداية، نعم كانت هناك أحلام للشباب وطموحات التغيير، ولكن ولعدم ولغياب الهدف والمشروع سرعان ما تمت سرقة تلك الثورة، ولم يقم بعدها حتى عدوان. قامت بعد ثورة 11 فبراير المبادرة الخليجية وتم تقسم السلطة وانتهى الموضوع، ولكن 21 سبتمبر معناته انتهاء الدور الأمريكي البريطاني السعودي في اليمن، وهذا هو ما أقلقهم جدا.
0: ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة المستضعفين ضد عتاولة الفساد والطغيان، ثورة الفقراء ضد جشع الظلمة. كانت المرأة اليمنية الحرة الثائرة حاضرة فيها بكل تفاصيلها، فهي وإن لم تكن قد اقتحمت الفرقة الأولى مدرع، فقد ربت أسودا ملأ زئيرها سماء صنعاء يوم أجبرت الطاغية علي محسن على الفرار متخفيا في زي امرأة جبانا ذليلا، وسقط نظام الأسرة التي جثمت على صدر اليمن عقودا من الزمن، ليتلقفها أولئك الأطهار الذين حملوا على عاتقهم حماية صنعاء وحفظ أهلها وأمنها.
1: علينا أن نسترجع يعني دور المرأة في عام 2011، يعني كانت المرأة مشاركة في 2011 وكان لنا دور عبد، يعني كان هناك العديد من النساء المشاركات حقيقة، هناك من المستقلات، هناك من الأحزاب التي نزلت، هناك أيضا من أنصار الله مع شباب الصمود، فكان لدينا حتى مخيمات، لدينا فعاليات متنوعة نسائية، وأحيانا في فعاليات مشتركة، لدينا مسيرات أيضا كان في حضور كبير في المسيرات والخروج، في التواجد في الفعاليات، في التواجد نفسه في الساحة. يعني
3: قام بها الشعب بأكمله، والجميع شارك في صناعة الثورة، الرجال والنساء والشباب والأطفال، كنا جميعا متحمسون جدا، كنا نتابع أحداث الثورة التي لم تستمر سوى شهرين في الساحات، وفي كل ما بين الأسبوع وعلى الآخر يأتي خطاب لقائد الثورة. الجمعة كانت هناك عدة توجيهات لازلت أتذكر ونحن نعيشها، عندما تم الصرخة الساعة 8 مساء من كل البيوت، عندما كانت هناك أيضا مشاركة عظيمة للمرأة اليمنية. صحيح لم تشارك المرأة في الاعتصامات، صحيح لم تشارك في الساحات، ولكنها شاركت معنويا وروحيا، حيث كانت هي الداعم الأساسي والداعم الفعلي.
1: عندما نتحدث عن ثورة شعبية أنا أتحدث عن مرأة، أتحدث عن رجل، أتحدث عن شاب، أتحدث عن شابة، أتحدث حتى عن وعي الطفولي، يعني تقريبا العمر 10 سنين 12 سنة أنا في وعي، وربما في مشاركات للأطفال نزلوا ومارسوا دورهم في الساحات، وكان في نزول وكان في مسيرات ومشاركة فيها المرأة ومشاركة فيها كذلك الرجل. فهذه المميزات، يعني أن المجتمع كان حاضر في 21 سبتمبر بالفعل كمجتمع صافي دون تلوث تحت أي مسميات حزبية، فحصل مسار التصحيح بشكل واسع وبشكل أفضل. بينما 2011 كان في نزول، نعم وفي مشاركات نساء ورجال وغيرها، لكن الفرق أن الحزبية تكرست، إلى جانب الخطأ الكبير أن الثورة عسكرت أساسا. طبعا عسكرت الثورة وتكريس الثورة وانحياز الثورة إلى صف معين أو إلى جانب معين، وكذلك أيضا اختتام الثورة بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومساواها على اليمن وزيادة يعني زيادة التحكم في الشعب اليمني، هذا أدى إلى دافع كبير لخروج الشعب اليمني نساء ورجال ومشاركة المرأة أيضا كخروج شعبي.
0: في أي ثورة لابد أن تسطر المرأة اليمنية أروع الصور المعبرة والتي تظل عالقة في الأذهان، فهي العظيمة الثائرة والمجاهدة الصابرة التي كانت لها بصمة منذ اندلاع ثورة 21 من سبتمبر، ورفضت فيها الوصاية والهيمنة الدولية لقطع كل الأيادي الممتدة لتنفيذ المشروع الأمريكي الصهيوني في اليمن، فكان لها حضور كبير في انتصار الثورة وفي دعمها المنقطع النظير من خلال دورها الذي كان يوازي الدور الثوري للرجل. هي المرأة اليمنية من فقدت سندها شهيداً في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض ليقف لها التأريخ إجلالاً وإعظاماً.
4: ثورة 21 من سبتمبر تعني لنا الكثير، تعني لنا المواقف والثبات والصمود والتسامح والإخلاص والإيمان، أقوى مواقف يشهد لها التاريخ في هذا الزمان، مواقف بطولية لرجال أحرار مؤمنين صادقين مع الله سبحانه وتعالى، سطروا بدمائهم عظم الملاحم، تحرروا للأرض والعرض بفضلهم، بفضل تضحياتهم خرجنا من هيمنة الطاغوت ومن الوصايا الخارجية، أمريكا وإسرائيل وآل سعود والإمارات، تحررنا من أجل أن يعرف العالم من هو الشعب اليمني، ذلك الذي بشر به المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن كان غاب ذكرنا وغاب صيتنا وسمعتنا، غاب موطن الأنصار عن الوجود، وأصبحت دولة تابعة ضعيفة فقيرة بفضل تلك الحكومات التي تعاقبت.
3: 2014، وكانت للمرأة اليمنية دور كبير في دعم أولئك الشباب حتى في رمضان، في غير رمضان كانت تتقاسم كل المربعات وأحياء صنعاء في صناعة الكعك، في صناعة الأكل، في صناعة الخبز، في صناعة الوجبات العشاء، حتى في صناعة الحالي اللي نسميه في اللهجة اليمنية الحلو في رمضان. كانت هناك روحية عالية وروحية عظيمة من المرأة اليمنية، لازلت أتذكر وأنا عشتها شخصيا، حيث أنا كنت من أحد ناشطات مديرية صنعاء القديمة. أتذكر يعني كيف كان الحماس، كيف كان التجمع، كيف كانت الروحية والإيمان، كيف كان التقاسم في العمل بين النساء هناك، من تصنع الكعك، من تصنع الخبز، من تصنع الوجبات، من تصنع الكبسة، من تصنع الرز، من في المطبخ المركزي، من يعني هناك روحية غريبة، والكل يبذل من عنده والكل ينفق، جميع النساء ينفقن، حتى المستضعفات التي لا يملكن شيء تنفق، حتى إذا كان لديها فقط خاتم واحد من ذهب تنفقه لشباب الثورة، تنفقه لشباب الساحات.
1: تفرض قناعاتها وهيمنتها من خلال مؤتمر الحوار الوطني بالخروج بدستور ووثائق وغيرها وغيرها وموجهات دستورية إلى المجتمع بحسب ما ترى هي. لكن حقيقة الدور الذي صنع تغيير هو مشاركة المرأة، كان لها دور كبير، مشاركة المكونات التي لم تنخرط في السياسة كان لها دور كبير، مكون أنصار الله كذلك، أيضا الحراك الجنوبي كان لها دور لا بأس به. في من الشخصيات، لا أستطيع أقول أن هناك شخصيات مستقلة أيضا شاركت في مؤتمر الحوار الوطني على أساس أنها مستقلة، سواء كانوا نساء أو كانوا رجال، وأيضا كان في مكون الشباب كان في نساء حقيقة كان لهن دور، صنعنا دور، وكان لهن دور ولهن قرار ولهن كلمة، وكانت المخرجات مخرجات أستطيع أقول أنها مخرجات متميزة، لم تأتي مخرجات الأقاليم وما أقاليم إلا كلحقة في مؤتمر الحوار الوطني عبر الوثيقة الأخيرة اللي هي الضمانات، لكن كمخرج من القاعات من القضايا التسع اللي كانت موجودة لم يكن هناك أي مخرج لهذا الشيء. فبالتالي المرأة هنا صنعت دور في هذا الجانب، مؤتمر الحوار الوطني قلنا كمرحلة ثورية ممتدة من 11 إلى 21 سبتمبر كان لها دور كبير في هذا الجانب. طبعا هي دخلت مؤتمر الحوار الوطني بناء على مشاركتها في الساحة
2: الأمر، فنجد كذلك صبر النساء سواء كان على الأبناء أو الأخوة الأسرى وما تصدره من ملاحم في هذا الثبات وهذا الصمود وهذا البحث عن سبل العيش، سواء من كان زوجها مرابط أو قريبها مرابط، أو من كان في الأسر، أو حتى من اختاره الله أو اصطفاه شهيد.
1: مواجهات العسكرية التي حصلت والنزوح، المواجهات اللي حصلت بين المتحالفين على مدى 30 يعني 30 سنة أو 33 سنة، علي محسن وعلي عبد الله، يعني في وقتها حصل نوع من الضرب العسكري أو عسكرة الثورة، أستطيع أقول ثورة 2011، فحصل نزوح بشكل كبير جدا، كان هناك تخوف من كثير من المناطق خصوصا مناطق الحصبة، في كل المرأة دور كبير هنا في هذا الجانب، يعني دور الإلمام بالموضوع، دور زيارة الأسر، دور يعني تشجيعهم على الصبر وغيره، كان في دور كبير لا بأس به.
4: كانت المواقف القوية للرجال تدعمها مواقف نسائية عظيمة، كموقف زينب عليه السلام في كربلاء التي كانت ظهر وسند لمولانا الإمام الحسين سلام الله عليه.
2: فبنفس الوتيرة وبنفس الكيفية كانت مشاركة النساء في 21 سبتمبر، والتي لا ينكرها إلا جاحد سواء في هذه المرحلة أو المرحلة السابقة كما قالها الشهيد الصمود رحمة الله عليه، الذي قال أنه لن ينكر دور المرأة في هذه الثورة أو في مواجهة العدوان إلا جاحد، لأنه دورها واضح ودورها ملموس.
0: ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة أم الشهيد إسماعيل البخيتي الذي تفجر جبينه الأزهر دماً برصاصات الغدر التي أزهقت روحه في مسيرة الأحرار أمام رئاسة الوزراء. هي ثورة أم الجريح أحمد المروني الذي أصيبت قدماه في سبيل أن تثبت أقدام الشعب اليمني على أرضها سالمة عزيزة. ثورة أم الشهيد جبريل الغرباني، أول شهيد ارتقى طاهراً في ثورة الطهر والنقاء.
5: ديك اليوم أنا جالسة في البيت، وهو ما مساش في البيت، وكانوا مع الأستاذ محمد الحفاري عند ساري مسيمة. بعدها ما جاء اليوم هذا، كان الظهر الأول المعركة بدأت، يعني قبل ضرب قوي رصاص، كنت أقول يا الله وداعتك لإبراهيم ولأحمد، على الله في يد الله. والأب يقول لي ما بحد وما مشي هنا ابنش ومستلم، قلت خيرة الله. كان أرسلوا لنا قاعد من البلاد، طلعت والتلفزيون حقنا ما بقينا، وقلبي ما عادش مرتاح كده، أنا قلبي وقتي هذا كيف بقول صلي عنا بيتي وخزني وذكر يا الله. قلت لنا عندي شيء نخزن، وإحنا قد إحنا بنبصر الدم هذا بكله، يا حيانا من الله كيف قد الشباب بيصيروا، ويا غارة الله كيف قد هذا الحارة هذا بكلها، كيف قد يقدم رجال قدم رصاص ضرب رصاص قوي. أبسط هذك السيارة الهيلوكس، ما عدر تحس لهم أبسط السيارة الهيلوكس وموقفها، وجنبها جرحة خيرة مكسرت الرجل هكذا رجل، والله ما هذا ولي أن رجل أحمد، لو تقولوا لي ما قلتون أن رجل أحمد، ما عاد استحملش رجل أحمد. يختي كان يقول خير الله ما رجل قدم الجرحة خيرة، قلت والله أنا رجل ابني، قلبي انتفض قلبي قلق ما عدر تحس. قمت لبست وخرجت الشارع، بين بسر هذا لقي خبرته، قلت وين انتو وانتو انتو جمع انتو ممسين مع احمد عند محمد السيد محمد الحباري، والله ان بني جريح اولاد ادو شيء في يد الله، لا تكذبوش دولي الصدق، يعني العزي دول شالجنان قد انا مجنونه من دون ما، لكن مدني قدو جريح. قالوا ما فاطمه ماشي ما قد حنش متاكدين، قلت والله مو جريح، قلبي بيقول ان محمد احمد قدو جريح. قام اتصلوا للسيد محمد الحباري، قالوا يا أستاذ محمد قدم أبو شهيد داريا من ابنها جري، قال خلوها تحاكمي، صلوا على النبي وما اذكروا الله. قلت الله مصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، قلت لا تكذبوا علي إنه شهيد الله يرحمه، ونعادوا جريحة شيء جبسره. قالوا ما عنش نجي لكم تلحينها الضرب قوي، قلت أقول والله أننا شاجي لو هي نار حمراء أننا شاجي، لا ما تشت وصلنيش اختارج واتصل لروحي. قالوا خلاص قالك يا هذاك ابن السحولي أنس السحولي، طلع أم أبو شهيد وصلها لعند ابنها. وصلت هذاك المستشفى لو قدوه دماء، وكنت أقول يا أحمد هو جاوبني، أبصرني أول ما أبصرني قال لا قد تدخلوا، ما تدخلوا تبصرني لو قصر أخته. قلت الله أكبر الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. وحملت حضنته ورجلي قديمة هي مدندلة قدي، رجلي وجيعة قوي، كنت عايز أدخل غرفة
6: إسعافات، وصوت العوايات وصوت الناس، لأنه كان بيتنا في الجراف جنب الساحة حق خط المطار. طوالي صرت فتحت الشاشة فأتفاجأ بصورة أخي يعني بازنه ومسعفنه، وبعد شوية أدوا صورة هو استشهد بس الساحة، ما عاد خطي أسعفوه لو قدوا واستشهد والله الحمد والشكر. بعدين شوية ونبدأ نبصر في الشاشة إلا صورته الشهيد ويعني شهيد ولم يتنبأ من هو أو ما هو اسمه أو تبع من هو. فأول ما بصرته طفيت الشاشة طوالي عسبها لي ما يكسروش، وصرت أقول لأختي الكبيرة جبريل أخي استشهد جبريل أخي، ما دراش قلت بصرت صورته الشاشة. طبعا اتصلنا لأخي الكبير ومن اللي معه هو كان هو أخي أخي الثاني شعيب الغرباني، هو كمان استشهد لله الحمد والشكر. هو أخي الثاني شعيب سار الجامع وهم طوقوا هذاك المكان وما تخلوش أحد يدخل، إيش يصير بسر جبريل ما تخلوش يدخل، يعني رجع أخي شعيب. روح للبيت مقول له أين جبريل أين جبريل، قال بالساحة. قلت له أنا بصرت صورته بس كأنه جريح ما رضيش أقول له أنه شهيد، سار بسر ما رضيش أحد يدخله. بعدين أخي الثاني وعمي ساروا بيدوروه مدري ما هو، قالوا لهم هو في مستشفى المؤيد اللي جنب الساحة، ساروا المستشفى المؤيد ونقضوا في الثلاجة ولله الحمد والشكر، يعني أدوا لنا خبره أنه شهيد. فهذاك اللحظة جالنا أخي زكريا للبيت وقال لنا لله الحمد وحمدنا الله وشكرينه قد أخي استشهد ونال ما أتمنى وهذا الذي يشتيه والله يجعلنا بعده شهداء. والحمد لله صرخنا ورفعنا المعنويات ولله الحمد والشكر على هذا الموقف وهذه النعمة العظيمة التي منحنا الله إياها.
7: كان يجي إلي الصرخة، كان يجي زومل، وأنا كنت أستغرب لأنه ما كنت كنش بهذا الشيء. هذا كليا إيش داري نعدي في البداية ما كنت بشيء، بدي أقول إنها ما بتقول يبني معه وما بتقول ما، وهو كان الله يرحمه وسع على كان طبيعتها، كان طبيعتها مرح مرح وزيادة الله يرحمه، ما بعد بيت طفي بعد
8: عليه. أول صرختنا يعني حسيت إن أنا مرتاحة أول ما صرخت الصرخة، عاد إحنا كلنا ما قصي صرخنا في البيت كلنا إلا أحمد. محمد كان يمضي قاعد دخلته وخرجته وهو بيقول هذه الكلمة، وإحنا نقول لا إله إلا الله عم الله ما بعد هذه الكلمة وما عايق بعد هذه الكلمة، وبعد لا إله إلا الله صدق وإن هي هذه الكلمة نصر عظيم.
7: أنا ما كنت شخص في المستشفى، هني أحط خبر التلفزيون لكني لأن أنا فيني الضغط وما أرد فعلي الضغط أتعب، ما كان بسر الله وقد البيت ما لأن أنا قد أنا مستغرب ما لما قد جشي تقتل لأنه تصلي تصلي بين أقول لا الولد ما قد جشي تغطي مدري مالك قلبي بيقلق مدري مالك قلبي بيقلق بين أفعل غدا وأنا قلبي قلق جلس على شغر كذي ساروا مسيري وبعلق كذي يعني حاجة بسيطة إذا أنت معاني قد دخلوا حكى البلاد حكى بني حشيش حكى الظهر حكى قد المستشفى لأبوه قال ابني قد السيارة والصالونات وقد الحشيرة قد بأم لا يعلم بها الله البيت هنا قدو ملاء قد الشارع هذا قدو يا ساتر. ما بعدها ما بعدها دريت ما بعدها حين جاء زوجي وابني قال احمد يلا قد اسمعي استشهد حتى انا عاد نبصرت قريبا انا عاد كنت سامرة كنت سامرة وهم مش مدارينهم بس أنا بين بسر بين أتابع الأخبار أجبني أجساتها أتابع الأخبار بسرته خلاص عوض بالله من الشيطان ما زدت ريت شينني صق عقلي هذا أنا بسرته بسرته أمي بزو بسرته كله الموقف كله بسرته هذي كانوا مخبين 5 سنين بسرته.
0: صنعت المرأة اليمنية الحرة الصامدة من هذه الثورة لوحة من الصمود والثبات، وهي تعجن وتخبز وترفد المخيمات. هي المرأة التي وقفت حارسة شامخة على طوق صنعاء وتعد الطعام لأبناء اللجان الشعبية الذين كانوا الحماة الحقيقيين لصنعاء في زمن الاغتيالات وانتشار عمليات التفجيرات، فكانوا درعها الأمين في وجه أيادي الخبث والعمالة.
9: دور حسيني، دور كربلائي، دور زينب عليها السلام، يعني هناك نساء اليوم تدفع 5 إلى 6 إلى 7 بل وصلت في بعض الأسر إلى 18 شهيد يعني للجدة أو للأم من أحفادها ومن أبنائها. فبالتالي هذا دور عظيم، هذه مرحلة ثورية ما زالت، وهذا دور ثوري أساسا. ما الذي يجعل المرأة أن تقدم هؤلاء الضحايا كلهم؟ ما الذي يجعلها أن تقدم في سبيل ماذا؟ في سبيل نيل حرية البلد، استقلاله، استقراره في جميع المجالات. وهذا دافع ثوري أساسا، هذا دافع ثوري. فبالتالي هي تقدم ضحاياها، هي تدفع بمالها إلى الجمال. يعني هناك الكثير من النساء، نحن نرى القوافل التي تخرج والتبرعات التي تأتي من النساء، حجمها وكبرها بالفعل دور كبير جدا في هذا الجانب. كذلك أيضا الإعداد اليدوي، الجهد في إعداد الكعك، في إعداد الأكل بكل أنواعه المختلف، الجانب الفكري والفعاليات المستمرة.
4: كانن يصنعين الكعك وكان به تفاني وروحية عجيبة. قالت واحد بتقول لي بنت جامعية بتدرس، يعني بنت من حق هذا اليوم أدي بيجي، وهي ما أقولش دلع ودراسة وجامعة. قالت كانت روحيتنا عجيبة إحنا بنكعك. قالت كان قطب أصلي وانطلق وأكمل عملي، عمد لا يصيحوا شوقي في البيت من شوقي لمجلس الكعك ذلك الذي كانت تحفه الملائكة. كان فيه روحانية عجيبة وتفاني وبدل وإخلاص بشكل عجيب. في قصة من القصص بنسمعها من واحد من الأخوات، قالت إنها حلمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا طبعا كان حافز لهم، قال سلموا على البنات الذي بيكعكين. قالت كأن رسول الله دخل عليهن المجلس وبلغ هنا السلام كلهن، وخص بالسلام تلك الأخت التي فوق النار مسنبه، تلك المثابرة الأكثر إخلاص الأكثر ثبات الأكثر تضحية، هذه مسنبة فوق الفرن التي بيجي لها أكثر التعب والعناء. سلام الله على تلك الأيام.
10: إحنا أبو إحنا كنساء كلنا دور فعال، صح إن إحنا ما خرجناش في الخيام أو شيء، لكن كنا علينا التغذية، علينا يعني علينا أحيانا نصلح الأكل لهم وبنجهد حتى في بيوتنا. ليش العلاج تستمر هذا الثورة اللي هي ثورة حقيقية؟
9: كنا نحس إن إحنا بنساعدهم ونحس بالمسؤولية، وإن إحنا كنا نقوم معاهم حتى يوم الجمعة. يعني كنا يجي يوم ما يخرجوا مسيرات ولا مظاهرات كان يتصلونا، لما يجيبوا جرحى ولا شيء ولا شيء يتصلوا لنا يقولوا لنا نشتي خبز نشتي.
10: وفي مرة من المرات كان السيد عبد الملك يلقي كلمة، والعجين كان يمكن ثلاث معاجين، يا الله كيف بنفعل ثنتين تناور على واحدة، وعسب ما نسمع الكلمة الساعة 8.
11: على مستوى القصقصة في الشارات، يعني كنا نصير نشارك في مكان معين، كنا نحس في ذلك إنه إنفاق ذاتي، وكنا يعني نوزعها يعني ونعين السيد في هذا الحاجة بعد الخطاب، لما كان يقول حذاري حذاري حذاري، لأنك حسينا في هذا الوقت في هذا اللحظة إن إحنا في الانتصار الأول.
10: ويوم السيد حذر ويوم قال حذاري حذاري، هذا كان شعور ثاني. يوم لبسنا الشارات الصفر وكان شعورنا يعني بالنصر الأول، هو يعني الأول ثورة 21. وبعدين لبسنا حتى والله أنا ربطت في السيارة حقنا اللي هي بعترضه والكل.
12: المجاهدين في أعمالهم في الجبهات في بينش بتسوي لهم الكعك، هذا مدد لهم، عون لهم، إن إحنا عون لهم وسند، ولو حتى إنها عمل بسيط، يعني هم ما يقارنش بأي بالأعمال الذي بفعلها هناك في الجبهات، لكنه عمل عظيم. لأنه بدأت لما توصل لنا رسالة منهم إنه يعني أنتوا شاركتوا في العملية هذه، أنتوا يعني كان لكم دور إنه عنتونا بالكعك حقكم أو بالعمل هذا، فكذا الواحد يشعر بشعور يعني ثاني، كذا يشعر بشعور إنه صدق إنه فعل شيء، إنه سوى شيء مهم لبلده، سوى شيء مهم للدين، وسوى شيء مهم لنصرة المجاهدين، نصرة الدين على كلمة الله.
0: قدمت المرأة اليمنية بوعيها أنموذجاً رائعاً في التحدي والإصرار والمواجهة الصادقة والثبات مع الله وفي سبيله نصرة للمستضعفين. فثورة 21 من سبتمبر هي ثورة الباذلات المنفقات أموالهن وحليهن وجهدهن في سبيل الله والعزة والكرامة، ثورة كل أم وزوجة حثت زوجها وابنها على الخروج للمخيمات والوقوف في صف الوطن حباً وكرامة.
9: إلا أن الدور البارز حقيقة ما تركز في خروج المسيرة، ما تركز في وعي المجتمع وإترك أثر، ما تركز في إقامة فعاليات، إقامة فعاليات، إقامة معارض، إقامة ندوات، ما تركز أيضا في زيارات. للعلم يعني المرأة لم تنزل في 21 سبتمبر إلى الساحات مع المعتصمين في المخيمات، نصبت مخيمات وكانت مخيمات محدودة يعني على مشارف صنعاء وثلاثة مخيمات، لأن الوضع أساسا كان وضع يعني نستطيع أن نقول بأن الوضع كان سريع واستعجالي وهو تصحيح للمسار. ليس هناك النية بأن يكون هناك اعتصام مفتوح وكبير ومطول، لا، كان وضع سريع جدا وكانت خطة سريعة استدراكية هي تحصيل لمسار 21 سبتمبر وبشكل عاجل وسريع نظرا لما تحاك من مؤامرات كبيرة من الخارج.
3: أعطينا مؤشرات وحقائق على أنه المرأة لا تقل ثباتا عن الرجل، لا تقل إيمانا بأهمية مواجهة العدوان أو الصمود أو المشاركة في هذا التغيير الذي نشهده في اليمن والذي نتمنى قريبا أن نقطف ثماره وأن يعزز الله سبحانه وتعالى هذه الجهود كلها ويكللها بالنصر المبين بإذن الله تعالى في القريب.
13: بشكل روحي ومعنوي ونفسي حتى في المسيرة الثورية، أتذكر أن هناك مسيرة ثورية كانت اللجنة التحضيرية تدعو لمسيرة في الكبسي، في الجراف، يعني في السائلة، وقفات كانت هناك، مشاركات أيضا كانت هناك، المرأة الثائرة إعلاميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت منبر يعني ليوصل صوت الثورة وصوت الأحرار للعالم. كانت هناك المرأة الكاتبة، المرأة الشاعرة، المرأة الثائرة، المرأة الإعلامية، المرأة الصحية.
4: يعني كيف كان تسامح أولئك الثوار، ما كان بش أحقاد شخصية عندما قال تعلم كيف تقاتل عدوك ولا تحقد عليه، بمجرد أن سلموا وإذا بهم أخوة جميعا، في عدد كبير منهم انطلقوا في صد العدوان وكانوا أخوة مرافقين للمجاهدين جنبا إلى جنب في ميادين العز والشرف التي نخوض معركتها في هذه الأيام. كيف كان التسامح، كيف فتحنا صفحة جديدة مع القاصي والداني من أولئك الأعداء وعلى رأسهم الفاش، فتح السيد سلام الله على الصفحة الجديدة وتسامحوا لما أدتهم منيتهم.
2: فعلي، وهو ما يحدث حتى في هذه المرحلة، النساء شريكات في هذا النصر الذي يحققه الجيش واللجان الشعبية، وأن لم تكن مشاركة بشكل فعلي، لكن مؤازرتها ورفضها والدعم المالي والمساندة السياسية للحركة الجهادية الموجودة في مختلف الجهات، سواء كان بالخروج أو المظاهرات أو الوقفات الاحتجاجية أو الندوات والأنشطة، كثير من الأنشطة السياسية والإعلامية تقوم بها النساء وبشكل حثيث طوال فترة العدوان.
11: من هذه اللحظة يعني من ثورة 21 سبتمبر عندما كان نخبز للمجاهدين ونصلح لهم الغداء والصبح، لا، حتى الآن وإحنا جالسين نعين المجاهدين بالكعك والعمل، يعني نفعل لهم كعك، نفعل لهم بسباس، نفعل لهم كل يعني في حاجة تعينهم في الجبهة، وإن شاء الله نمتد في هذا العمل إن شاء الله، إن شاء الله لما تحرير القدس إن شاء الله، وجيلا بعد جيل إن شاء الله، إن إحنا لهذا في هذا الفترة نعملها إحنا، وإن شاء الله بناتنا يعملن من بعدنا.
0: ليس من العدل إذن أن نقول إن ثورة 21 من سبتمبر كانت ثورة وقودها الرجال فحسب، فقد كانت تقف خلف كل رجل ثائر أم تدعو له، وأخت تتطلع لعودته، وزوجة تنتظره ليتقاسم الحياة معا، بل وابنة ترى في أبيها الوطن كل الوطن. إنها ثورة المرأة التي ترى في اليمن أما وفي صنعاء حضنا دافئا حانيا لكل أبنائها.
14: المرأة اليمنية شعلة الثورة ووقودها. وثائقي يحكي دور المرأة اليمنية في ثورة 21 من سبتمبر 2014، من إعداد وتقديم فردوس إسماعيل الوادعي، إدارة برامجية محمد عبد الله قاطع وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف، المرأة اليمنية شعلة الثورة ووقودها، من إخراج عبد القادر.

المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأدرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح في هذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

0: يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية،
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود أحمد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
8: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
7: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
0: مسيرة وقيم،
8: مسيرة وقيم.
7: رأيت أن هذا من أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
0: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
7: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
9: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 98 بعد 600، التفكر والتزكية، القسم الرابع.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية، وهي التفكر، وذكرنا أهميتها وضرورتها والانحرافات التي وقعت فيها، وما ذكره السيد حسين من تحويل التفكير الذي أمرنا به عن مجالاته المرتبطة بالحياة والزج به في أمور جعلت المسلمين يتفرقون وجعلتهم متخلفين بسبب عدم اهتمامهم بالتفكير بالطريقة التي أمر بها القرآن الكريم، لأن التفكير ليس مطلوبا لذاته، التفكير في الأصل يزكي يطهر. هناك كما سنرى التفكير السلبي الذي يجعل الإنسان يفكر للانحراف، وليس التفكير الذي يفيده في تطهير نفسه. الذي يفكر، هناك تفكير يعني يجعل الإنسان يقع في الانحراف، يقع في الرذيلة، يقع في الفحشاء، يقع في المنكر. يعني يوجه، لأن التفكير هو توجيه الخاطر. التفكير مثل ما شخص لديه قنوات، يعني جهاز تلفزيون مثلا في قنوات متعددة، فبدل أن يضع قنوات فاضلة تجده يضع قنوات أخرى، لأن الفكر هو عمل العقل، والعقل طبعا لا يتوقف عن العمل. فالذي يعمل، الذي يفكر، يعني حتى أحيانا الشخص ربما حتى في الصلاة يفكر في شؤون الدنيا إلى آخره. فانشغال الذهن بهذا له تأثيره الكبير في هذه الأمور. يقول: والواقع نحن الذين ظلمنا ديننا من البداية، نحن لم ننطلق على هداه فظلمناه في البداية، وظلمنا أنفسنا حتى عندما وقال: وحينما رأينا الآثار السيئة للمسيرة المغلوطة نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية. لما وقع في التاريخ الإسلامي من سير خاطئ بعيد عن القرآن الكريم، قال: نأتي من جديد لنحمل ديننا المسؤولية. يعني حتى صار الآن التفكير كما قلنا الحداثيون وغيرهم المتأثرون بالغرب يحملون الدين. في البداية كانوا يحملون التراث، يقول: فقط المشكلة في تراثنا، ولكن بعد ذلك انتقلوا إلى مرحلة المقدس نفسه، وصاروا يدعون إلى ما يسمى بالحداثة، الترخنة، القرآن الكريم كتاب تاريخ، القرآن الكريم منتج ثقافي مرتبط ببيئة معينة، وفي كل مرة يثيرون إشكالات جديدة بحيث تبعد الناس عن القرآن الكريم. يعني والبعض مثلا تأثروا ببعض التيار الصوفية، يجعلون القرآن الكريم مجرد معاني خفية فقط هكذا ولا يفهمه أحد، فكله رموز. وحتى في القديم للأسف الصوفية وفروا هذا الأمر، تجد كتب مثلا بعنوان تفسير الصوفي للقرآن، تفسير الباطني للقرآن، تفسير الفلسفي للقرآن، بحيث يخرجونه عن دلالاته جميعا. يقول: لنحمل ديننا المسؤولية نأتي من جديد لنقبل ما يقول الآخرون في ديننا، دين متخلف أفيون الشعوب. لأن الواقع طبعا يؤكد، عندما يجدون مثلا المسلمين خاضعين للاستعمار لا يروا لا يريدون الخروج عنه وباسم علمائه، أو خاضعين مثل هيئة كبار العلماء وخضوعها للملك السعودي وتذلل له وتطبيق ومحاولة جعل الشعب تابعا له، طبعا هذا هؤلاء في أفيون، وهؤلاء يستعملون الدين وسيلة للتخدير الناس. يقول: لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية. هؤلاء طبعا الذين يتوهمون أن الحضارة الغربية هي تلك العلوم، وهذا خطأ. العلوم لا تعني الحضارة الغربية، العلوم لا وطن لها، والعلوم لا ارتباط لها بالتخلف. يعني هناك علماء مسلمين كبار متدينين ورعين اكتشفوا اكتشافات كثيرة جدا وعلى مدار التاريخ، ولهم اختراعات وعلى مدار التاريخ، وذكرنا مثال على ذلك الآن في عصرنا بالمنتجات العلمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطور العلمي كبير جدا مقارنة بالحصار إلى آخره في مجالات كثيرة، وصلوا إلى أشياء يعني في مراتب الأولى في العالم، وهناك أشياء هم يعني في مراكز علمية هم المبادرة لهم في ذلك طبعا وبإيمانهم. مثلا العالم النووي المعروف فخريزادة، يعني كان عالم نووي كبير وكان متقي في غاية التقوى والصلاح، إلى أن قتله طبعا قتله الصهاينة نتيجة معرفتهم به. وكان في إمكانه لو ذهب إلى أمريكا أو غيرها أن ينال عشرات مئات آلاف أضعاف ما يأخذه في بلده، ولكن نتيجة إيمانه وعقيدته بقي في بلده إلى أن استشهد. وهكذا طبعا أمثلة كثيرة وفي كل المجالات. وطبعا عندما نقول النووي يعني أدق المعارف. والغرب عندما في حربه لإيران ليس فقط حرب لكونها خصبت اليورانيوم، لكونها استطاعت بقدراتها الذاتية وبأبنائها وبمهندسيها وبعلمائها استطاعت أن تصل إلى تلك المرحلة في التخصيب. هنا الإشكال عنده هو التطور العلمي، لأنهم يعلمون أن إيران لو أتت حتى لو أتت بقنبلة نووية جاهزة ربما لا يؤذيهم ذلك، لكن الذي يؤذيهم هو تلك القدرات التخصيبية. يعني طبعا إيران تقصد السلمي، تقصد استعمال، لأن التطور النووي له دور كبير بعد ذلك في كل شؤون الحياة، في شؤون الطاقة، في شؤون الطبية، في كل الشؤون. هم يعلمون أهمية هذا الأمر ويخافون من التطور العلمي، لأن الغرب وصل إلى ما وصل إليه نتيجة هذا الأمر. كذلك عندما أسقطت الطائرة الأمريكية المتطورة جدا، فذلك أيضا جعلهم يخافون، يقولون هؤلاء كيف استطاعوا أن يكتشفوا هذه الطائرة؟ لم يكتشفوها فقط بل أسقطوها أيضا. وهكذا بالنسبة لليمن كما ذكرنا، ولكن هم نتيجة أحقادهم يريدون أن ينسبوا كل شيء في اليمن لغيرها، مع أنها أن حتى الإيرانيين حتى كلهم يذكرون أن اليمن هي التي فعلت هذا الأمر. وطبعا في إمكان كما ذكرنا، في إمكان الذي أنتج مثل هذه الأمور أن يفعل أضعافها في المجالات الأخرى، لأن التطور العسكري في هذه المجالات يحتاج إلى دقة عالية. فهل هؤلاء الذين يفعلون هذا الأمر يعجزون عن صناعات غذائية مثلا أو صناعات دوائية أو غيرها؟ طبعا هؤلاء لا يعجزون. فيقول القرآن فيقول هؤلاء يعني الذين تأثروا بالغرب، يقول لازم أن تلحقوا بركاب الحضارة الغربية ونلحق بركاب الآخرين، فنتثقف بثقافتهم. ويقولون القرآن لم يعطينا شيئا، طبعا هؤلاء لا يقرؤون القرآن، ولو قرأوا القرآن لما قالوا ذلك، هم فقط يرددون، يعني هم مقلدون. رأوا الحداثيون المسيحيين الأوروبيون ينتقدون المسيحية وينتقدون الكتاب المقدس، فصاروا ينتقدونهم القرآن تقليدا له، وإلا شتان بين الكتاب المقدس والقرآن. الآن تجد حتى غير مسلمين مسيحيين نصارى يذهبون ويقرؤون القرآن ويسلمون لعلمهم الفرق، كيف يسلمون؟ نتيجة علمهم بالفرق بين الكتاب المقدس الذي يقرؤونه وبين القرآن. وطبعا هذا من قديم، علي بن ربيع الطبري هذا كان أحد المسيحيين علماء الدين، وكتب كتب في الإسلام بعد أن أسلم، والفرق بين القرآن وغيره، لذلك شتان بين هذين الأمرين. وهكذا في كل الأديان، وحتى في غير الأديان تجدهم مفكروهم كبارهم هم الذين من خلال قراءتهم للقرآن الكريم. ولكن هؤلاء طبعا هم عادة يدرسون مثلا أو كساتذة في جامعة السوربون، وطبعا هذه الجامعة نفسها تشترط أن يكون الشخص يفكر بتلك الطريقة. فهؤلاء الكثير منهم نتيجة أغراض شخصية، وتلك بحوث هي نتائج رسائل علمية كرسالة دكتوراه مثلا. وطبعا الدكتوراه شخص يريد أن يشرف عليه شخص حداثي غربي، فكيف يريد أن ينال شهادة دكتوراه وهو يتمسك بقيمه؟ فلذلك يجارونه، وبعد ذلك يصبح تابعا لهم وأكاديميا تابعا لهم. ونحن نعرف أن مجلات ومؤسسات معينة لا تعطي الدرجات العلمية إلا لمن يعبر بنفس تعبيره. الآن مثلا جوائز نوبل لا تعطى لشخص مثقف ثقافة إيجابية أو فكر تفكير إيجابي أو يدعو إلى السلام الحقيقي، يعطى لا، يعطى للذين يراد منهم أن يؤدوا وظيفة معينة تخدم الكيان الصهيوني، تخدم الاستكبار العالمي. ولذلك التفكير هذا هو التفكير للأسف يستعملون هؤلاء، ويستعملون الثقافة، يستعملون ما يسمونه تفكيرا أو تفكيرا حرا في كل هذه المعاني. يقول هؤلاء أن لا يقرؤون القرآن. الله تعالى يقول إن علينا للهدى. الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، تكفل هو بأن يعرفنا بنفسه، أن يعرفنا بكماله من خلال كتبه وأنبيائه، تكفل هو بأن يشرع لنا من خلال كتبه وأنبيائه وورثة كتبه. إذن هذا الميدان مضمون، انطلق أنت في ميادين الحياة على وفق ما يرشدك هذا الدين. وبالتالي ما حصل من تخلف للمسلمين، وطبعا لو فقط فكروا المسلمين من قتل الإمام الحسين، هذا حفيد رسول الله سيد شباب أهل الجنة وقتل، هذا يعني أن هناك حصل انحراف الدين. الإمام علي عزل من اليوم الأول وحصل ما حصل، وبالتالي يفكرون بأن هناك ما يسمى مفاصلة بين الدين والمسلمين، وأن واقع المسلمين التاريخي لا يمثل الدين، بدليل أن الصالحين أن هناك من الدين وهم من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا من المقاومين المواجهين لتلك الظواهر. ولذلك يعني دليل على أن التخلف لا علاقة له بالإسلام، بل هو نتيجة للبعد عن القرآن والبعد عن الإسلام والبعد عن ممثلي الإسلام. ولذلك كان الصالحون من الأئمة لهم تبعية أو لهم اهتمام بالمجالات العلمية المختلفة، مثل جابر بن حيان كان له علاقة بالإمام الصادق، وحتى يقال بأن جابر بن حيان أبو الكيمياء أو معلم الكيمياء كان يستلهم ويستفيد المعارف أو منهجية التفكير أو منهجية البحث من خلال استفادة تلمذته عليه، وهكذا طبعا من خلاف أولئك الذين تتلمذوا على كعب الأحبار ونحوه. ثم ذكر معنى قوله تعالى لقوم يتفكرون، فقال هذا هو ما يمكن أن نقول فعلا، أن القرآن الكريم عامل على أن طبعا حتى لدي بعض النصوص كلمات للإمام علي مثلا في وصف الخفاش أو وصف حيواش، وصف علمي دقيق جدا، كلمات علمية، والقرآن الكريم مملوء بالإشارات العلمية والحقائق العلمية، وهناك كتاب في هذا الإشارات العلمية في كلمات الإمام علي. وهنا نرى الفرق بين هذه الرؤية العلمية المستنبطة من القرآن والرؤية السلفية المبنية على الخرافات والأساطير التي طبعا جاءت من كعب الأحبار وغيره، فرق كبير بين الرؤيتين. يقول وهذا هو ما يمكن أن نقول فعلا، أن القرآن الكريم عامل على أن يدفع بالمسلمين نحو أن يسبقوا الأمم الأخرى في مجال الإبداع والاختراع والتصنيع من منطلق عقائدي، لهذا القوم يتفكرون، ودافع عقائدي قبل دفع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون. وبالتالي المسلمون عندما يفكرون ليس فقط من باب المصلحة، بل حتى من باب العقائد، وبالتالي يجمعون بين الدنيا والآخرة، يجمعون بين الحضارة وبين القيم الإيمانية، قيم الحضارية والقيم الإيمانية بالإضافة للقيم الأخلاقية والروحية. يقول ودافع عقائدي قبل دافع الحاجة التي انطلق على أساسها الغربيون، الحاجة والفضول هذا شيء، لكن القرآن أراد أن ننطلق فيما نفهم، أن ننطلق باعتبار هذا عبادة، بدافع عبادي تفكروا يتفكرون، وتصبح طبعا بعد ذلك ما يسمى بتلك النتائج تصبح هبة إلهية، فضل إلهي، عندما تفكر في المجال الذي حدده الله فالله تعالى يعطينا بعد ذلك ما يسمى بالفوائد. لأنه أحيانا حتى في العلوم الشخص تجده يفكر في شيء، في أثناء تفكيره يجد أشياء أخرى لم يكن يقصدها، الكثير من الاختراعات نشأت عن هذا الأمر، يعني هم لا يقصدونها ولكن فجأة يجدون شيء لم يكونوا يبحثون عنه ويرون أنه أهم مما كانوا يبحثون عنه. ثم تحدث عن معنى التفكر فقال التفكر هو دراسة الأشياء، فهمها، متى ما فهمنا هذه العناصر في هذه الأرض فبطابع الفضول الموجود لدى الإنسان سنحاول أن نجرب كيف سيكون إذا أضفنا هذا إلى هذا، وكما قلنا التفكير هو مقدمات ثم نستنتج نتائج، بعد أن عرفنا طبيعة هذا العنصر وطبيعة هذا العنصر، كيف إذا أضفنا هذا إلى هذا بنسبة معينة زائدة، نسبة من هذا ماذا سيحصل؟ طبعا كما نعرف المنهج التجريبي يعتمد على هذا الأمر، لنضيف ننقص إلى آخره إلى أن نصل في الأخير إلى المنتج الذي نريد، قد يحصل كذا فتأتي التجارب، بل ساعة حياة الإنسان وساعة حاجاته أيضا ستعمل الحاجة، ستضيف أيضا أثارها في الموضوع، فيتجلى الكثير من الأشياء التي تفيد في المجالين، تفيد في معرفتنا بالله سبحانه وتعالى معرفة متجددة واسعة، فنحن في كل فترة في كل لحظة يتجلى على أيدينا شواهد جديدة كثيرة تعمق في أنفسنا المعرفة الواسعة بحكمة الله وعلمه وألوهيته وتدبيره ووحدانيته وكماله، فنزداد خشية ونزداد معرفة فيما ننتج من واقع الحياة. ولذلك لا تناقض بين العلم والإيمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء كلما يكتشفون كلما كذا ازدادوا إيمانه، وهذا هو التفكير السليم الصحيح، وليس كتفكير أولئك الذين كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والحمد لله رب العالمين.
8: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية في نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، السورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين، هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.
2: على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: شيء.
1: لن تسكتونا لن تسكتونا لن تسكتونا بالحيل والخدايع ومحال

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، صوت ثورة 21 من سبتمبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، وحياكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات خاصة بعنوان ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. تحدثنا في الحلقة الماضية عن

0: الصلاح عند فساد الناس،
1: يصلحون عند فساد الناس. فانطلق هذا الشعب المؤمن في هذه الثورة على أساس هذه الهوية الإيمانية وبموجب مسيرته القرآنية. وهذه ميزة عظيمة من مميزات الثورة، وأثبت الشعب في جميع المراحل أنه شعب مؤمن عظيم وعزيز وقوي، ويمكن أن يعول عليه في صنع التغيرات، وتغييرات كبيرة جدا وعميقة ومذهلة، وأن ينجز التحولات الرائدة والقوية. وما من شك لأي متابع يتابع الوضع اليمني وخطابات السيد القائد، لا أجد أنا شخصيا لم أجد زعيما يمنيا ولا غير يمني يمدح ويثني على شعبه مثل ما وجدت السيد القائد عبد الملك الحوثي يثني على هذا الشعب اليمني. لقد طول فيه المدائح الصادقة وأبدع فيه الأوصاف الحقة، وهو فعلا شعب اليمن شعب يستحق تلك الأوصاف ويستحق ذلك البر والإتحاف. إذن هذه ميزة مهمة، خلف القيادة المؤمنة تحرك شعب مؤمن، وهي الميزة العاشرة. الميزة الحادية عشرة هي أن من مميزات هذه الثورة أنها وازنت في أهدافها ونشاطها واهتماماتها بين الالتزامات المحلية ذات البعد الوطني المحلي والالتزامات العربية والإسلامية، كون هذا الشعب ينتمي إلى العرب، ينتمي إلى الإسلام، ينتمي إلى الأمة المؤمنة. هذه الثورة لم تهمل احتياجات الشعب والوطن وأبنائه في ظل الحالة القطرية التي مزقت الأمة وشتتت شملها. في نفس الوقت لم تفرط أبداً في الحضور القوي والفاعل والمؤثر في قضايا الأمة، وعلى رأسها قضية فلسطين. وبات واضحاً أن اليمن اليوم حكومة وشعبا وقيادة أكثر الشعوب نصرة للقضية الفلسطينية، ويخرج الشعب اليمني كأكثر شعب في التظاهر من أجل قضية فلسطين ودعم قضية فلسطين. وقدم السيد القائد مبادرات تلو المبادرات في سبيل إخراج المسجونين ظلما وعدوانا من قبل النظام السعودي وغيره، بما يعني أن اليمن حاضرة في المشهد العربي والمشهد الإسلامي بشكل قوي. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على انتماء هذه الثورة للعرب وللمسلمين وللإسلام، وأنها تمثل روح الإسلام الحنيف وروح الثورات التي يجب أن تكون في هذا الزمن، إلى مستوى أن اليمن باتت رقما صعبا في المعادلات الإقليمية. بات العدو الصهيوني يخشى العنصر اليمني أكثر من خشيته من العناصر الأخرى أو الشعوب الأخرى، أكثر مما يخشى من النظام السوري، من العراق، وربما أكثر بكثير من أعداء إسرائيل. لكن كل ذلك، هذا الاهتمام العالمي أو الإقليمي أو العربي والإسلامي، لا يعني الإخلال بالحاجة المحلية، بحاجة اليمن نفسها، بحاجة الوطن نفسه، لا. ولا يعني أيضا التفريط في القضايا الوطنية، بل كانت هذه الثورة توازن توازنا عجيبا بين البعد العربي والإسلامي وبين البعد المحلي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحكمة، على حكمة الثورة وقيادة الثورة ونجابتها. من المميزات أيضا التي تميزت بها ثورة 21 سبتمبر، وهو المميز 12، أنه لما انتصرت هذه الثورة وبعد انتصارها وفي مختلف حالاتها، في الشدة وفي الرخاء، في الأزمة وفي الانفراج، في ضغط الحرب وانبساط السلم، ظلت هذه الثورة بأهدافها الرائعة راقية وسامية، تسمو على الجراحات والآلام وتترفع على الأحقاد والثارات، بل لم تكتفي بالتسامح والتسامي والعفو عن خصومها، لأنها ليست ثورة انتقامية. لم تكتفي بالتسامح والتسامي على هؤلاء الخصوم، بل وفتحت الباب على مصراعيه أمامهم لمشاركتها في السلطة وفي الحكم وفي الثروة. وظل نهجها هو نهج الانحياز إلى قضايا الشعب وليس التتبع لشخصيات الخصوم. هذه الميزة ورثت ثورة 21 من سبتمبر عن أمها الحركة الثورية الجهادية والمسيرة القرآنية. وهذا أمر فتح الباب أمام كثير من المغفلين والمغرر بهم والسذج لأن يراجعوا حساباتهم. وشهدنا أعدادا مهولة من مواطني هذا الشعب كانوا قد حاربوا المسيرة الجهادية في المراحل الأولى، والبعض قاتلوا في الحرب الأولى، في الحرب الثانية أو في الحرب الثالثة، ثم أتيحت لهم الفرصة لأن يراجعوا حساباتهم من خلال هذا التسامح الذي تميزت به هذه الثورة وهذه الحركة الجهادية فصاروا من أنصارها وتبوأوا مقاعد أمامية ورفيعة ومؤثرة في سلم وظائفها المختلفة إلى الحد الذي قد يثير حنق بعض السابقين إليها، ولكنه وضع شكل جاذبية مهمة يعني تميزت بها الثورة في واقع الثورة، ويمكن أن يصدق عليها وصف الله عز وجل للمؤمنين بأنه رحماء بينهم، ومن تاب تاب الله عليه. هذه قاعدة أساسية تتحرك على أساسها ثورة 21 من سبتمبر، لم تكن في يوم من الأيام انتقامية، أو يعني لا يزال يعيش في صنعاء حتى الآن، حتى الآن بعد كل هذه السنوات أولئك الذين قاتلوا هذه الحركة ووقفوا في وجه هذه الثورة لا يزالون يعيشون في صنعاء. ما داموا لم يلتحقوا بالعدوان فليكن هناك رحب وسعى للجميع، وهذه ميزة عظيمة لعمري لا أجدها في ثورة أخرى أبدا. أما المميز الثالث عشر فهو أن هذا التسامح وعدم الانتقام من هذه الثورة ليس ضعفا في الثورة، ولا يعني أنها بدون موازين ولا معايير، وأنها يمكن التسلق على ظهرها للوصول إلى أهم المناصب القيادية بشكل طبيعي وعادي والانقلاب عليها، بل إن الثورة بقدر ما تفتح الأبواب أمام أفراد الأمة للتحرك في جميع مراقي السلم الوظيفي والقيادي لهذه الثورة والجهادي أيضا مع هذه الثورة من خلال توفير فرص إثبات الجدارة على أرض الميدان، فإنها في نفس الوقت أيضا لا تتسامح أبدا مع المنقلبين عليها، بل هي سيف قاطع في وجوههم والأعداء المواجهين لها، إذ سرعان ما تضرب خصومها بقوة وشراسة منقطعة النظير. وحال الزعيم عفاش مع هذه الثورة لا يخفى على أحد، عندما حاول أن يلعب بذيله وأن يستغل تسامح هذه الثورة وترفعها عن المواجع والآلام التي أحدثها في جسد هذه المسيرة، وعندما تسبب في كل تلك الفتن وفي كل تلك الحروب وقتل الشهيد القائد وغيرها تسامحت معه الثورة، لكن لما قلب لها المجن وأظهر الفتنة والمكر وخان الوطن وأعلن ضديته لها قلت عليه الثورة في فترة قياسية أصابت كل العالم بالذهول وبالارتباك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قوة الثورة، هي متسامحة نعم ولكنها أيضا قوية في وجه خصومها، وهذا ما شكل جاذبية كبيرة جدا لهذه الثورة عند جميع المراقبين. المميز الرابع عشر من ميزات ثورة 21 من سبتمبر، على خلاف كثير من الثورات ثورتنا هذه تتميز ببياضها الناصع ونقائها الجميل وصفحاتها البيضاء، لم يتلطخ على جوانبها دم ولم يرق دم لا من دماء أبنائها ولا من دماء خصومها الذين يعيشون في أكنافها. كثيرا ما ردد المؤرخون والكتاب بأن الثورات تقتل أبنائها، وأن العادة أن يستحوذ فريق من أفرقاء الثورة على سلطته المنبثقة عنها، وتدور الأيام وتحدث الاختلافات، وإذا بهذا الفريق من الثوار يقتل الفريق الآخر، وإذا ببعض الثوار يفترس البعض الآخر. هذا حدث في الثورة الفرنسية وحدث حتى في ثورة 26 سبتمبر، لكنه لم يحدث شيء من هذا في ثورة 21 من سبتمبر، لأن الثورة التي لا تقتل أبنائها ولا تسجنهم حتى، وكذلك لا تقتل خصومها الذين يعيشون في أكنافها والذين لا يوجهون سلاحهم نحوها. وهذه لعمري ميزة عظيمة من مميزات هذه الثورة التي ميزتها عن كثير من الثورات الموجودة في عالم اليوم. المميز الخامس عشر من مميزات هذه الثورة أنها ثورة فاعلة ومنجزة وذات تأثير كبير، أحدثت ولا تزال تحدث تغييرا كبيرا في الوعي في المفاهيم بالتزامن مع التغيير في الواقع وفي الاتجاهات، وهذا ما جعل كثيرا من أعداء هؤلاء يقولون بأنهم مستعجلون، يطلقون التصريحات بأنهم لابد من العودة إلى صنعاء سريعا، لأن الحوثي، لأن الثورة، لأن 21 سبتمبر الإنقلابية قد استطاعت التغيير على أفكار الناس وفعلت بهم كذا وغيرت أفكارهم وإلى آخره. هذا يدل على أن الثورة قوية وأن لديها تأثير كبير جدا، وأن كثيرا من أهدافها قد تحقق أو في طريقه للتحقق، وإن منعت من بعضها من تحقق بعضها عوامل خارجة عن إرادة الثورة وقيادتها، لكن الوعي والحالة الروحية والنفسية مستعدة لإنجاز هذه الأهداف وتحقيقها فور ارتفاع الموانع الخارجية منها. بينما نجد مثلا الأهداف الستة التي أعلنتها ثورة 26 سبتمبر، هل تحقق منها شيء؟ هل تحقق منها هدف واحد؟ من تلك الأهداف الضخمة والعظيمة والمجيدة؟ هل تحقق من تلك الأهداف شيء على طول 60 سنة تقريبا؟ لم يتحقق منها شيء للأسف الشديد، وإلا لم اضطر اليمنيون إلى أن يعلنوا ثورة 11 من فبراير وثورة 21 من سبتمبر. لو كانت هذه الأهداف الستة تحققت لما كنا مضطرين لإعلان ثورة في 11 من فبراير ولا إعلان ثورة 21 من سبتمبر. أيضا من ميزات هذه الثورة العظيمة والرائعة أن واقع هذه الثورة المبدئي والأولي وبعد تجربة 7 سنوات يشير إلى أنها ثورة أنجزت لكل اليمنيين، ليست ثورة فئة ولا ثورة سلالة ولا ثورة جماعة ولا ثورة فئة ولا ثورة حزب، بل هي ثورة منجزة لكل اليمنيين بلا استثناء، وأن الفرص التي تقدمها الآن لليمن واليمنيين متكافئة لجميع اليمنيين. صحيح أنها رفعت الظلم عن بعض الشرائح الاجتماعية اليمنية وقوضت التمييز السلبي ضدها، هذا أمر نعترف به ونوقن به، لكنها لم تحرم المواطنين من الشرائح الاجتماعية الأخرى من الوصول إلى حقوقهم ومكتسباتهم. ولدى هذه الثورة من الضمانات ما ستحقق هذه الميزة بشكل أكبر وأوسع في ظل الظروف الطبيعية والعادية التي ستتوفر بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن إعلان الانتصار على العدوان على شعبنا. أيضا من مميزات هذه الثورة وهو المميز 17 أن هذه الثورة التي ورثتها عن أمها الحركة الجهادية الثورية التي هي المسيرة القرآنية، أنها من خلال ثقافتها القرآنية التي تعزز في صاحبها المعرفة حق المعرفة لله رب العالمين وتكسبه الثقة العظيمة به وبألوهيته وقدرته ومعيته لعبادة وللمجاهدين والمقاتلين في سبيله، وأنه ملك السماوات والأرض. بكل ما تقدمه هذه الرؤية المعرفية القرآنية من هدى ومن خبرات معرفية ووجدانية ومهارية، كل هذا صنع ويصنع رجالا ندر أن يأتي بمثلهم الزمان. واجهوا أعظم الصعاب وتحدوا أفظع وأخطر وأقوى عدوان عرفه تاريخ اليمن الحديث، من واقع إيماني ومعرفة قرآنية وانتماء واعي للمسيرة القرآنية، وهذا أمر مشاهد يشاهده الجميع ويطلع عليه كل العالم، وكل المتابعين يستغربون ويتعجبون كيف لهؤلاء اليمنيين أن يثبتوا كل هذا الثبات أمام كل هذه الترسانة من الأسلحة المتنوعة والمتطورة والتي آخر ما أنتجت والتي هي آخر ما أنتجت مصانع التصنيع الحربي العسكري الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي. كيف لهؤلاء أن يثبتوا؟ هم لا يدرون بأنهم ثبتوا لأنهم يتحركون ثقة بالله سبحانه وتعالى ورجاء فيه سبحانه وتعالى. أعظم دليلا على ذلك على ما قلته وأوضح شاهد عليه أن هذه الثورة قدمت ولا تزال تقدم من كوادرها وقياداتها الشواهد والنماذج اليمنية العظيمة والمشرفة. ظهرت نماذج رائعة جدا من هذا المجتمع أنتجت هذه الثورة وزرعتها وأثمرت هذه الثورة العظيمة. هذه النماذج تكاد أن تكون من خيال التاريخ الخصب تضحية وشجاعة وإنفاقا، بل قدمت شخصيات كان الجميع قانطا أن يرى مثلهم في هذا الواقع العالمي الرديء، شخصيات عظيمة ولا زلنا نعيشها ونعاصرها. ولكن نحن لا نتحدث عن الأحياء بقدر ما نتحدث عن من ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أبرز أولئك الرئيس الشهيد صالح الصماد الذي يعتبر نموذجا مشرفا لكل اليمنيين. من أين جاء هذا الرجل، هذا الشهيد الذي حمل روحه على يده وحمل أكفانه فوق جنبيه وراح يصافح الموت بكل سرور وبكل محبة وبكل رجاء في لقاء الله سبحانه وتعالى، وترك كل شيء خلفه، ترك كرسي الرئاسة ولم يجلس عليه إلا قليلا. لماذا؟ هذه هي الثورة التي بما تتكئ عليه بما تستند إليه من مبادئ من قيم من منهجية قرآنية أنتجت هؤلاء الأشخاص، وأنتجت الرئيس صالح الصماد، أنتجت عددا كبيرا من القيادات الجهادية الثورية. ليزال الإعلام الحربي يقدمهم واحدا بعد الآخر، العزي والمرصي والقوبري وغيرهم الكثير والكثير، طه المداني وغيرهم. لقد أثبتت هذه الثورة كأرضية فكرية وأخلاقية أنها خلاقة للعظماء والعظيمات من الرجال والنساء والكبار والصغار، حتى الصغار أنفسهم أولادنا اليوم الذين نربيهم تحت سقف معين، لكنهم مجرد أن ينطلقوا مع هذه الثورة ومع هذه المسيرة ومع هذه الحركة نجد أن سقوفهم عالية وكبيرة وأن أهدافهم تناطح عنان السماء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة المدرسة التي يتربون فيها ويتعلمون منها ويتخرجون فيها. فأصبحت هذه الثورة خلاقة للعظماء والعظيمات الذين يشار إليهم بالبنان بما قدموه من مواقف والتضحيات وبما سطروه من إنجازات عميقة وعملاقة. ولا تزال هذه الثورة تشكل الأرضية الصلبة للنهوض والتميز، وتعد هذه الثورة بأدبياتها وفكرها وثقافتها وتربيتها النفسيات العظيمة القابلة لتحقيق التطور والنمو والإنجاز والإبداع. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة ذات حصانة ذاتية غير قابلة للاختراق والاستحواذ وتحويل المسار بشكل جزئي أو كلي. لا أعني أن هذه الثورة ذات طبيعة خارقة تستطيع أن تكتشف الانتهازيين والوصوليين أو المتسللين في أروقة نشاطاتها بوصفة سحرية سريعة وعجيبة، لا، هذا غير وارد. طبعا الفساد موجود والاختراقات موجودة، ولكن هذه الثورة بأدبياتها وتضحياتها وقياداتها وإنجازاتها وأهدافها ومصادرها الفكرية والثقافية ومواردها البشرية والشعبية تستطيع أن تضع الدوائر الحمراء حول الشخصيات التي قد تتسلل في سلمها الوظيفي والقيادي، وتستطيع أن تحاكمهم شعبيا ونفسيا وفكريا وتربويا وأخلاقيا وتاريخيا من خلال الأدبيات، من خلال البرامج الروحية، من خلال الخطابات، من خلال المناسبات، من خلال التضحيات، ومن خلال الوعي الذي تتركه في محيط هؤلاء المفسدين، ومن خلال مسيرة الحركة والجهاد التي تتحرك فيها الثورة وأبناؤها بشكل مستمر ومتصاعد. ولهذا مهما تلفع المفسدون برداء هذه الثورة، فإن الضمانات التي أشرت إليها كفيلة بإسقاط هذا التسلل وتصحيح هذا الخطأ وتفعيل أدوات الرقابة الحكومية بالشكل الصحيح، وسيكون هذا ضربة قاضية لكل متسلل وانتهازي وصولي. أيضا من ميزات هذه الثورة أنها ثورة أغضبت وأزعجت قوى الاستكبار والإجرام في هذا العالم، أزعجت واشنطن، أزعجت تل أبيب، أزعجت باريس، أزعجت لندن وغيرها، وفرح بها المستضعفون في اليمن، في الخليج، في فلسطين، في العراق، في الشام، في المشرق، في المغرب العربيين، في العالم الإسلامي كله، في مختلف الأقطار، في مختلف البلدان. وإن ثورة تفرح المستضعفين وتغض مضاجع المستكبرين لها جديرة بالاحترام والانتصار، وهذا لعمري عنصر كبير ومميز عظيم من ميزات هذه الثورة العظيمة. ثم أخيرا من ميزات هذه الثورة وليس آخرا أنها ثورة أنجزت بعض أهدافها وهي في طريقها لتحقيق الأهداف التي منعت عوامل خارجية من إنجازها، كل ذلك في وقت قياسي وفي ظل ظروف ضاغطة، ومع ذلك استطاعت أن تنجز أهم أهدافها. ما هو أهم أهداف هذه الثورة؟ أنها حررت الإنسان اليمني وأشعرته بالعزة والكرامة، وهذا الهدف الذي تحقق كفيل بأن يجعل ما لم يتحقق من الأهداف في وارد التحقق وفي طريق التحقق وفي سبيل الإنجاز، وهذا إنجاز عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنتحدث في الحلقة المقبلة عن ما أنجز من الأهداف وما لم ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورة استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد خيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكي مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فعاليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكال تشطيرها. اليوم ما هي ترمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى المنطقة والشر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بديمة مسامينها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت إلا بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفكيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار، صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف ده، ولا بتفجير صالة تم تفجيرها. ولو نخذ ثأرنا منكم، فلن تبثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبان نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفات تسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار؟ تبا لمفهومها، سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تدبيرها. تقرح من البر تقرح جو، تقرح بحار من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار، ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: من أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
3: يعني عند الساعة 9 و10 دقائق تقريبا،
2: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
4: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
5: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
6: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
7: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
8: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
7: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحاً لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
9: للمرة الثانية
10: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
11: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
12: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتو.
13: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
14: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
7: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
15: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
16: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
15: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
17: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
13: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
17: والقاعدة الجوية في نجران،
12: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
18: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
19: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
13: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
20: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.
21: تصنيع

سيارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

0: يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت.

0: إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران. استمرت لعدة أشهر وتكبد فيها العدو حتى اللحظة خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاده. وقوع آلاف من قوات العدو في الأسر، معظمهم من الخونة والمخدوعين، ومصرع وإصابة المئات. من بين الأسرى أعداد كبيرة من قادة وضباط وجنود الجيش السعودي.
1: الله أكبر.
0: والتي تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو

0: تصنع.
1: الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ.

0: الحوثيون يدعون أنه جرى أسر آلاف من جنود الشرعية، من بينهم جنود من قوات التحالف في هذه العملية.
1: يعني لو حطوا منوم لا يأسرون آلاف.
2: كم قواتهم حتى يأسروا أو يدمروا أو يهزموا ثلاثة ألوية؟
3: هؤلاء مزارعين قرويين ليسوا عسكر، هؤلاء بملابس مدنية.
4: هم جمعوا مشاهد قديمة لمعارك قديمة، وبعضها ربما من عام 2009 و2010.
5: يا عصابه من الشر جاكم الموت الأحمر، يا عصابه من

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، سام FM تقدم

0: لكم كدولة راعية للتسوية السياسية وكإحدى الدول الراعية للإطمئنان على مسار التسوية حتى هذه اللحظة.
1: We have just passed the halfway point.
2: نحن حقيقة أكملنا المرحلة الأولى السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
3: وفي لقاء آخر بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
4: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
5: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع 5 من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب و5 من المعارضة يوقعون على المبادرة.
6: السيد جيرارد فاينشتاين أرسلت إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
7: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
8: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
3: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
9: وأنتم تعرفون أن استلم من السلطة من علي عبد الله صالح، استلم من العلم الجمهوري فقط.
10: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
11: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت في مظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة.
4: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في 4 أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
11: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
12: واحنا جينا الآن لنحقق مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
13: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
4: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعدا واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها. وفي أقل من شهرين تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية

0: والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
1: تصدق اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
2: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
3: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
4: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الانقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
5: الإعلام المبارك كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشل ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
6: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام. كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار، وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائه.
7: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك، وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها. وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية، وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مقذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس. كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت، إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة، تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام اف ام وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخلو من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات. إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
7: إعلام الثورة كان لازال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
5: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن قدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في الأدوان على اليمن.
6: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني، والرد على كل التضليل والخداع الذي كان يمارس من قبل أعداء الثورة.
0: برز الإعلام الثوري بقيادة إذاعة سام وقناة المسيرة في الساحة منتصراً على ترسانة التضليل الإعلامي المضاد، حيث سخرت هاتان الوسيلتان كوادرهما وكل وقتهما وإمكاناتهما لإيصال صوت الثورة وإيضاح الحقائق وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعة لطهارة الثورة وقدسية ثوارها.
6: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها، والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
1: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجراً
8: في حروب كثيرة ما زال يدفع ثمنها المواطن
3: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجدداً حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها، بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع، ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
9: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه، والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام دول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي، ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام سواء جماهيريا، سياسيا، إعلاميا، جبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
6: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
10: من صباح 26 من مارس 2015.
11: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
12: الحجاج العاصفة الحزم بطرف عبد الله منصور حالي.
0: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015. الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير، وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
13: أول 15 دقيقة
14: إلى استمرار عملية عاصفة
15: الحزم فقط أيام قليلة نشتف كل المناطق.
13: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
16: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري:
13: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
0: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضاً وإنساناً.
7: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك ماكينة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
11: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين.
0: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
6: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع لقوى القوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم. لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
0: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجلت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
7: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو. ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
6: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا بضعف إعلامنا نوعا ما على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
17: يوم متميز، يوم آخر، يوم لا أدري ماذا أقول عنه، الواقع أقول عنه الكثير والكثير. استمعي الكرام والمستمعات، نحن معكم على الهواء مباشرة من شوارع أمانة العاصمة صنعاء عبر ترددي منطقة بكم من ساعات الاحتفال، من ساعات الثورة، من ساعات الشرف، من ساعات التصعيد الثوري. مستمعينا والمستمعات الأكارم في كل مكان، لا يخفى على أحد أن هناك بيانا صدر يوم أمس
18: وهو قيام رئاسة قبل عملية الأمن حول الفوضى في اليمن، يخضع الجميع ما جاء فيه. وردًا على رضوان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثورة.
0: بالعودة قليلاً إلى فجر ثورة 21 من سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة. فكانت سام بحق سلاحاً لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل، والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
19: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 من سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 من سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات. فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 من سبتمبر، فهي اليوم كذلك بالفعل. فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
6: وكان لها دور كبير جدا، خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء. كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها، وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
20: طبعا إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشط على أيديها. وشكرا كثيرا لكم.
21: فوقهم يا رجال فوقهم.
0: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر، وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن الثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
6: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو، ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستديو ولا نعلم شيء. الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستديو نتدرب. حتى تم إخبارنا من قبل الأخوة المخرجين والأخ حمود الشرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة. وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر، كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
0: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيو إماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
19: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015 كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 من سبتمبر. فإذا عصام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذا عصام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات، إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله، مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
7: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمو شرف والأستاذ عبد الله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذه الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر. كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور. يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
2: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت. حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة، حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
4: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة، ونعيشها في المطبخ، ونعيشها في المجلس، ونعيشها في الدكان، ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
22: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجليا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية لأنها انطلقت في أتون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية، برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميز.
23: علي البحوم، عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة، وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
1: أحمد عباس المختفي مدير عام إذاعة صوت الشام، الحقيقة أن إذاعة السامية الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، 21 سبتمبر وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
3: أحلام عبد الكافي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين، فوضت الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم، إذاعة سام اف ام نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة، صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى وفي التوعية وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي وفي جانب التعبئة وفي كثير من المجالات.
5: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة التي انطلاقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام اف ام الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم. كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة، نائب وزير الثقافة.
13: إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار، هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
8: كنتم مع ثورة الإعلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. صلوات تدفع البلوات. ووعد، إنما وعد لا يعلم به إلا الله بين نحنا والسعودية. ما رضى شي هجعنا ولا رضى يخطى الطريق. قصته إن قدر البرم كلها لسيس. بنقول فك الحصار وإحنا عم فك. بنقول اخطى الطريق وإحنا في الطريق والتلايل. هذا هين، هذا سفيه والله هين. بنقول يا سعودية جو نسد، تبصر على حكوة جو نسد. إن لكم حق زعته وإن عندكم حق ضرحته. حرام ما تطلع من بحرنا زنين ولاد الحق بعدنا بحاجة. أنتوا يا قيادة السعودية مديونين دم للشعب اليمني. جرائمكم لا يعلم بها إلا الله. عدل قو أحسن من هذا الجبر، ولا عدل قو من هذا القيادة؟ نقول جو نسد. خيار الأحكام الإصلاح يجي من الحق نصه وما راح للراح. لكن هذا لا مشهم حق هجعة ولا هم حق خضي هالطريق. اليوم الحكام موجه لرجال اليمن، لحرار اليمن، يلتحقوا بالدورات الثقافية والعسكرية والقتالية عبر برنامج حي على خير الرجال. حي على خير الرجال صدق، والبرنامج للرجال. قالوا هيبتك تحمي غيبتك. بيننا احنا والسعودية أمانة جت ولم تجي. يا ضبط لنا لهم راشا، مش محق خط يا هذولا. ما بش فيهم رجال عقلة. ولا اليوم 12 سنة على ما بيقاتل، وفوق هذا على الجرائم لا أمس في تعز، في الحديدة، في صعدة. جرائم السعودية سنبول للرجال الله صدق. قلطوا جدوي ورجع يتلبج له فوق المواطنين. قاتل الرجال الذي بتقاتلك، وروينا رجالتك. قد وقع لهم وعد إنما وعد بطيبة نفس. يا سامعين يا حاضري، قال والبادي من بديته والصب من نبتته. الذي مشو داري أني سير وني جي، ولا الناس داري بالرقم لا غرفة العمليات. سجل يلا. ومع أول قافلة خطية 7-3-6-6-4-5. 7-3-6-6-4-5. ارسل اسمك والمحافظة والمديرية العنوانها، وحيتواصلوا بك من غرفة العمليات ويقولوا لك لن تجي. وخطية يا رجال ما عاد لها إلا شمر ساعدك واندف أبوه. هذا الذي نقول. قلنا عيخطوا، قلنا عيهجعوا، قلنا عيبصروا لأرواحهم مخرجها. ولما احنا لها الحمد ولها الشكر، احنا بدعنا متوكلين على الله وعن اختمها زاق من برحم الراحمي. ما دراوهم وسط، ما قد فعلت السعودية بتحالفها بسلاحها بزلطها بمرتزقتها بمن معها. ما قد سوت لا حتى ذاحد. والله ما بالله فعلت فضيحة لنفسها السعودية. ما تتلفلف، لا عاد حد بيدي له اعتباء ولا عاد حد بيزد يصدق. عاد معها الباكستاني والتركي. قضى قلنا لهم باكستان وتركيا، روحوا لكم، ما بش بيننا احنا وياكم شيء. لا تصدقوش للسعودي، كذب على رحم الراحم. من كذا فقل ان احنا بنعتدي على مكة والكعبة. هي ما رايكم يا رجال؟ هذا واحد يسكت له ولا اسكت على هذا؟ خلاص واحد يشجع اسكتوا وباس. قلنا امانة اسعده ارشده سك جدوي. لو ما يخطى الطريق والدلائل كام لنا صابر على السعودي، وكام كام من مجزرة تنومه كذا لا حتى كوسع. أمان ما خلنا نكتحل بالنوم، وهو بعدنا أذى وفرص. يا رجال الله، حي على خير الرجال. حي على خير الرجال صدق. ما للمواقف هذه إلا رجال تشل وتحط. وقد بسر ما قد وقع، ما اختم يقوم الذي بعدنا هاجع من أذاوة السعودية. قالوا الآخر في سعد الأول أماني يقوم الآخر وهو رافع راسه ما حد يستايزو عرقل منه. دخلي السعودية عبر اللي من اعتبر ما الأمريكي والإسرائيلي قد مذوها بساروا ما صح شيء. وقع لهم عملي في البحر وقع لهم في حق طوفان الأقصى هذاك من محور المقاومة. هالرجال التفت قلنا نقولها ملان الأرض محور المقاومة ياد واحد إحنا ولبنان والعراق وإيران وفلسطين وكلنا ياد واحدة. ومن أبو عايز عراسه ما دام تاري بنفسك واثق من نفسك إنك على حق وفي موقف حق وبتقاتل على حق ما بيقلع الراس إلا الذي ركبه. يلا يا رجال كذا قلنا لكم بالرقم ولي ما قدوش تاري به 7-6-3-3-4-5 اسمك ومحافظتك ومديريتك ومع الرجال رجاله يقوم الآخر بعدنا ما حد يستايحك أو ينكب الماء إدليت بأكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليش